0: القريبة إلى السبعينات والثمانينات والتسعينات يا أخوة، البلد كان يسوء في الواقع الأمني، كل سنة أسوأ من الذي قبلها. القطاعات كانت مستشرية، مثلا لو تسألوا أبناء محافظة عمران كيف كانت القطاعات ما قبل ثورة 21 من السبعينات، كيف كانت الطريق حق صنعاء عمران صعدة، قطاعات كلها قطاعات ونهب وسلب. وصل الوضع في مراحل متأخرة إلى حتى عدم احترام النساء، يعني رغم أنه معروف أن القبائل اليمنية تحترم موضوع النساء، يعني عيب أنك تتعرض لسيارة فيها نساء. لكن نتيجة المسخ الأخلاقي السعودي الأمريكي بدأوا بعض المتقطعين المحسوبين على هذا الشعب خلاص ينسلخوا من تلك القيم والأخلاق. الطريق نفس القضية في حجة، كشر، حجور، تلك المناطق كلها قطاعات ونهب وسلب. الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي الجوف، وكان معروف مجموعة من القطاعين ينهبوا ويسلبوا، ما حد يستطيع. ما عرف نفس القضية، قطاعات ونهب وسلب وبشكل غير طبيعي، وبشكل غير طبيعي. مأرب نفس القضية، قطاعات وثارات قبلية، القطاعات والثارات القبلية كانت تضرب في كل مكان. الحديدية يا أخوة، الذي معروف أنها يعني مسالمين، والثارات عندهم أقل من غيرهم، مع ذلك حصلت القطاعات، حصلت قطاعات في الحديدة، في تعز، في شرعب، في الحوبان، في معظم، في حتى في المناطق الجنوبية، في شبوة، في أبيان، في حضرموت، في القطاعات الثارات القبلية كانت مستشرية بشكل غير طبيعي. في المناطق الجنوبية حصلت نكبة كبيرة جدا بيسموها أحداث يناير في الثمانينات، معارك بين الطغمة والزمرة، بين شبوة وأبيان وحضرموت، شبوة وأبيان، وبين الضالع وردفان ويافع من طرف، وحصلت يعني مجازر رهيبة جدا في 3 أيام أو يومين، 13,000 قتيل، يعني 13,000 قتيل بالبطايق، 13,000 قتيل بالبطايق. حصلت جرائم شنيعة بكل ما تعنيها الكلمة، بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اتذكروا يا أخوة جميعا كيف كانت القطاعات فيما بين الحيم وبني مطر، 30 سنة في معارك تقريبا، ما بين أرحب ونهم، ما بين خولان الطيال وبني ظبيان من جهة، وما بين سنحان وبني بهلول من جهة، كم كانت القطاعات والثارات حتى داخل القبول نفسها، يعني ثارات داخل كل قبيلة مع بعضها البعض. وكان سياسة فرق تسد يحركها السفير الأمريكي والسعودي وأدواتهم، عفاش وعلي محسن وحزب الإفساد وغيرهم، وآل الأحمر، تحريك غير طبيعي. كان بالتفريق وتمزيق، وكان هؤلاء يتديولوا بالتمزيق والتفريق فيما بين أتباعهم، فرق تسد، يعني هكذا كان يحكم البلد، نصارع بينهم على أساس كلهم يكونوا يلجوا إلينا، لا يتوحدوا يرجعوا صلانا يعني. فكان هذا الحالة حالة غير طبيعية، ثارات يا أخوة. هذا الحالة المفترض أنها بإذن الله سنتحرك في الجانب الإعلامي لتجهيز أفلام وثائقية حول الموضوع، أفلام وثائقية تبين كيف كانت الثارات، كيف كان الواقع، كيف كانت الأمور تمشي بشكل يعني بشكل غير طبيعي، فوضى غير طبيعية. أيضا الاغتيالات، الاغتيالات تخيلوا أنه من عام 1990، ما عاد من الدماء قبل 1990، كانت الجرائم شنيعة. من عام 1990 إلى عام 1994 152 حادثة اغتيال. هذا الكلام ما هو شنذي قلت اللي قاله يحيى أبو أصبع رئيس اللجنة المركزية لحزب الاشتراكي، وذكرها أيضا الأخ أنس القاضي وهو أحد الصحفيين الاشتراكيين الذي عندهم فهم في الجانب التاريخي ذيه وما حصل الحزب الاشتراكي. 152 قيادي في الحزب الاشتراكي يعني تم قتلهم، تم اغتيالهم، وآخرتهم في وقت متأخر اللي هو جار الله عمر، اغتالوه في حفل شاهر ظاهر وبوجود رجال الدولة، وفي الحفل حق حزب الإفساد يعني، ووجود عبد الله بحسين الأحمر وعبد العزيز عبد الغني ومجموعة، وتم اغتياله بيدي الكلمة يعني، تم اغتياله بيدي الكلمة. غير الاغتيالات الذي كان يسموها حادث مروري موسف، كان باغتيالات من نوع آخر بيسموها حادث مروري موسف. علي عبد الله صالح كما قد يشي يتخلص من شخصية اجتماعية أو مسؤول في الدولة، قد بدأ يزاحم، قد بيشعر أن الجماهير بدأت تحبه، ولا الناس بدأوا يلتفوا حولهم. كان يفعل ذي حادث مروري مؤسف. يعني الشيخ مجاهد أبو شوارب، العميد يحيى المتوكل، الطائرة الذي تم إسقاطها، يعني سقطت الطائرة اللي سقطت، حادث مروري مؤسف، حادث في الجو، وفيها محمد إسماعيل وفيها مدري من فرج، يعني مجموعة من القيادة العسكرية اللي كان عليه عبد الله صالح ما يشتيهم. وهكذا الاغتيالات في كل مكان. نتذكر جميعا يا أخوة أيضا قضية السياح، كيف حازت اليمن على أسوأ سمعة، اختطاف السياح، كم كانت الاختطافات حق السياح، وكم كان القتل السياح، حادثة قتل السياح الإسبان في مارب في 2007 اللي حصلت على يد تنظيم القاعدة، القتل والاستهداف والأشياء غير طبيعية، أشياء غير طبيعية، والاختطافات في الشوارع. المناطق ذات الطابع الجبلي كانت الثارات والقطاعات مستشرية وتستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر. انتشرت العصابات في كل مكان، عصابات الخطف، القتل، الاغتصاب، يعني الجريمة كانت تستفحل أكثر وأكثر وتنتشر أكثر أكثر وأكثر. وهذا يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني في هذا المواضيع مشكلة كبيرة جدا، في المواضيع، في الأمور كيف كانت تتجه اتجاهات سيئة للغاية. يعني القطاعات ماهيش طبيعية، قطاعات ماهيش طبيعية، اختطافات، قتل، يعني الأمور ولا هي أخلاق القبائل اليمني ولا هو أخلاق الشعب اليمني. يا أخوة، عندما يسيطر عليك اليهودي والنصراني، عندما يسيطر عليك اليهودي والنصراني والمنافق الوهابي التكفيري السعودي الذي هو خليط من وهابي تكفيري وانحلال أخلاقي وفساد، لما يسيطروا علينا ذولا بيدوا لنا أخلاق وافدة، بيمسخوا الكثير ممن يرتبط بهم ويقدسهم، يمسخوهم ويصبحوا معبرين عنهم، وتبدأ القيم الأصيلة الموجودة لدى أبناء الشعب اليمني تضمحل تدريجيا، وتحصل مثل هذا الجرائم الشنيعة والبشعة، جرائم شنيعة وبشعة يعني لا تليق بشعبنا، وليست من أخلاق شعبنا الأصيل الذي هو شعب الإيمان والحكمة، يعني شعب الإيمان والحكمة. فكان الوضع الأمني يتجه اتجاه سيء للغاية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وصل الانفلات الأمني ذروته، وصل الانفلات الأمني ذروته، وصل الانفلات الأمني ذروته في مرحلة ما يسمى بحكومة الوفاق، حكومة الطرفين المؤتمر والإصلاح، لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني كانوا يخلعوا بزتهم الرسمية، يخلعوا البزة الرسمية حقهم، فخايفين على نفسهم من القتل، ويفعل البطاقة حق داخل الشرابات. هكذا كلمني أحد الضباط فيه عن تلك المرحلة، والناس كلنا ما زلنا نتذكرها، كلنا عارفين الموضوع. وتم اغتيال 360 ضابط وصف في مرحلة وجيزة، اغتيالات يوميا، يعني ما كان يمر يوم إلا وبهج. وبدأت التفجيرات يا أخوة، فجروا الطابور في كلية الشرطة، فجروا داخل العرضي داخل وزارة الدفاع، فجروا مساجد، يعني بدأت التفجيرات. آثار التفجيرات ما زالت من آثار المرحلة السابقة، يعني امتداد التفجيرات في المساجد، الانفلاتات الأمنية، الأمور هذه الغير طبيعية، أمور غير طبيعية، وضع مزري بفضل الله رب العالمين. وبفضل ثورة 21 سبتمبر بدأ العد التصاعدي للقوة الأمنية، وأصبحت صنعاء من أأمن عواصم العالم، إن لم تكن أأمن عاصمة في العالم. والله يا أخوان، نحن في أمن واستقرار ما هوش موجود في كبريات الدول العالمية، لا هو موجود في واشنطن، ملان جرائم جنائية وجرائم إرهاب وغيرها، ولا هو موجود في لندن، ولا في كل كبريات أقوى الدول العالمية. أمن واستقرار رغم الحرب والحصار والتجويع والاستهداف، رغم كل هذا الأشياء، أمن واستقرار غير موجود في أنحاء العالم. هذا نعمة يا أخوة، هذا نعمة نشكر الله عليها، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هذا قد جاء، باقي أطعمهم من جوع المعركة هذا الذي إحنا بنخوضها الآن، الحصار بالحصار وضرب المنشآت النفطية، وهذا العملية التدمير الذي بنمارسه مع أولئك المجرمين حتى يفكوا الحصار علينا، هذه إحدى الوسائل التي ستطعمنا من جوع. السعودي عيبرك والله ما يقدر يتحمل مثلنا، 12 سنة عيبرك عينته، ومتعودين على الرفاهية. العالم عيضج، ما يستطيعوا يستمروا، لن يستطيعوا أن يستمروا. نستمر في الحصار يا أخوة، نستمر بعون الله رب العالمين في القتال، نستمر في الثبات، نستمر في الثبات. وعيجي الإطعام من جوع، عيجي النصر، النصر الإلهي الكبير. فالحمد لله احنا الآن بأمان الله. شوفوا المناطق المحتلة، قارنوا بين عدن وصنعاء يا أخوة. عدن اختطافات، اغتصابات، قطاعات، نهب، سلب، اقتحامات، وضع مزري سيء للغاية. شوفوا الواقع في مدينة تعز والحوبان كيف الفارق. شوفوا الواقع ما بين مناطق مأرب المحتلة والمحررة. الأمن حل في كل منطقة وصلتها المسيرة القرآنية، وصلتها حكومة ثورة 21 سبتمبر. نعمة وأمن واستقرار بفضل الله. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتم النعمة على كل أبناء الشعب اليمني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وآله واعطنا، وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد وآله واهدنا.
0: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

وسألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

خلقك وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك وعدد ما أحاطت به قدرتك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

وقدرتك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك غفرانك ونبيك ووليك وعترته الطاهرين أن تصلي وتسلم.

أريك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أحوالهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
2: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
4: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على

أيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حلي عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.
2: رجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: تاعد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دورة
0: استوري
1: دورة
0: لليل دور. أيضاً الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول
1: صدر
0: الرجل احسن ارفع راسك فوق.

0: خدام الله وصل رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

الله. واحد واحد. وزي حزه وزي تنظيف.

صرعوا دايما.

0: صف يا ليا
1: احسن حال قول قول ظالمي ظالمي ظالمي ما تزرع الامام

نار نار نار بطل امريكا على هذا النهج معنويات.

0: دودج
1: يا دودج
0: يا دودج
1: يا دودج
0: صار الله
1: باديمون
0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون

0: رسول الله.
1: شمال يمين. مرحبا.

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اسرف رجال الله،
2: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح وإذن في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة،
4: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
6: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قلت في المكان ما به.
11: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، هات فينا دم، هات فينا قيمة.
4: سبعتين 6-33-5555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
14: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى تصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المجاهدين بالأجهزة الأمنية والمتحلين بالمسؤولية الإيمانية الأمنية من كل المواطنين. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، عنوان موضوعها المسؤولية الأمنية. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر وفنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني وطني غاية في الأهمية، المسؤولية الأمنية التي يجب أن تكون نصب الأعين ومحل اهتمام خاص للدولة والمجتمع، فعزة الوطن وأبنائه مرهون بمدى توفر مناخات الأمن والاستقرار والسكينة العامة التي بها نحمي البلاد والجبهة الداخلية، ونتمكن من خوض غمار الجهاد في سبيل الله بتكاملية خلاقة وفاعلة ومبدعة، وفي الجانبين العسكري والأمني اللذين هما إذا جاز التعبير جناحي طائر مسيرة البلاد الثورية القرآنية. وبحمد الله وفضله كان لانتصار ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية الدور الهام والكبير في إنقاذ الوطن من براثن التبعية والوصاية والارتهام، حيث كانت البلاد معرضة للاختراقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من مجالات الحياة، فعدو الأمة والوطن كان قبل الثورة الشعبية المباركة كان بيعتمد على خلايا العميلة والخائنة، وهم للأسف من مواطنين أو محسوبين على وطن الثورة والجهاد والعراقة والأصالة، وطمعا لفتات المال أو المغريات الأخرى يخدمون العدو الصهيوني الأمريكي. فمختصر القول يا رفاق السلامة أن المسؤولية الأمنية ليست اختيارية بل فرض وواجب إيماني أخلاقي، وعلى الدولة والمجتمع معا وبروح إيمانية جهادية لصون السيادة الوطنية والمواطنة الحقة الصالحة حتى ينعم الجميع بخير الثورة والمسيرة القرآنية المظفرة عزا ومجدا ونماء شاملا للأرض والإنسان، والله خير مستعان.

0: الإخوة والأخوات، وفي كلامنا عن المسؤولية الأمنية، ففي 4 إبريل 2026 الموافق 16 شوال 1447 هجرية، طالعنا الإعلام الأمني بإنجاز وطني جهادي عظيم، وهو الكشف عن ضبط خلية تجسسية كانت تخدم أو تعمل لحساب جهازي أمان والموساد الإسرائيلي وبتورطها في هذا العمل الخياني، وعبر أو الاستعانة بأجهزة حديثة مشفرة كان أفرادها الملاعين بيقوموا برصد المواقع والمرافق العسكرية والأمنية والمنشآت الحيوية، ومن ثم إرسال تقارير وإحداثيات لها للعدو الصهيوني. وعند خضوعهم للمحاكمة القضائية سنتعرف أكثر على تفاصيل أعمالهم الإجرامية، وأيضا الإعلام الأمني قد أدلى بتصريحات عن الموضوع وكلنا تابعنا في وقته. المهم، هذا الإنجاز العظيم في هذه المرحلة بالذات له أهمية خاصة، ونحن في إطار محور الجهاد والمقاومة الإسلامية نخوض غمار معركة الأمة التاريخية إسنادا لجمهورية إيران الإسلامية الشقيقة وقضية فلسطين المشروعة، وكذلك إخوتنا وأهلنا في لبنان، حيث بفضل الله تتحقق انتصارات ملحمية تاريخية. فجهاز الأمن والمخابرات أهدى للشعب والأمة هذا الإنجاز ليضاف إلى إنجازاته السابقة في ضبط عدد من خلايا التجسس والتخابر مع العدو الصهيوني الأمريكي الذي دائما ما يتأبط شرا بوطن الثورة والجهاد ليحقق اختراقات في جبهتنا الداخلية المتماسكة بحمد الله بعد أن فشل في جولات المواجهة العسكرية. وهذا هو داب كل استعمار لفرض الهيمنة على الأرض والإنسان والتأثير الماسخ للمجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فمثل هذا الإنجاز الأمني صفعة مدوية في وجه أعداء الوطن والأمة، وبالذات في هذا الظروف البالغة الحساسية، وليعزز مقتضيات الحذر واليقظة والانتباه عند كل الناس، وحفاظا على مكتسباتنا الجهادية في حرية واستقلال الوطن وسيادته وأمنه واستقراره. فجاء هذا الإنجاز الأمني الهام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، صدق الله العظيم. ولترسيخ مبدأ المسؤولية الأمنية والمشاركة الشعبية في دعم صرح الجبهة الداخلية وصلابة الصف الوطني وتعزيز الانتصارات الجهادية العسكرية بانتصارات أمنية، لتتكامل بذلك الإرادة والروح الجهادية لدى كل يمني غيور على دينه ووطنه وأمته. وكثيرا ما يذكرنا السيد القائد العلم المجاهد يحفظه الله بأهمية دور المواطن والمجتمع في الجهاد بالجبهة الأمنية. إذن نرتشف من صني القش ونصغي لأبي جبريل رعاه الله.
1: من الجوانب التي يجب أن تكون أيضا محط اهتمامنا المستمر كما كانت في الماضي أن تبقى مستمرة وأن تكون في المستقبل بشكل أفضل، هي الاستمرار في التعاون الأمني. من أهم ما أفاد في كل المراحل الماضية في تعزيز الاستقرار الأمني وإفشال الكثير من مخططات الأعداء هو تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الجانب الأمني. تخيلوا أن واحدة من أخطر أنواع المؤامرات التي كانت تستهدف العاصمة قد وفق الله على إفشالها على يد طفل، لكنه طفل واعي بلغ الأجهزة الأمنية بعنصر من أخطر العناصر الإجرامية التي دخلت إلى العاصمة بهدف تفجير كبير يستهدف أرواح المواطنين. تعاون طفل صغير كشف ارتاب بوعيه وحسه وفطرته، ارتاب في ذلك الشخص وأدرك أنه عنصر إجرامي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى اتجه وكشفه للأجهزة الأمنية وحقن بذلك دماء الكثير من المواطنين الأبرياء.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والروح الجهادية، ونحن نتكلم في موضوع المسؤولية الأمنية وذلكم الإنجاز الأمني الاستخباري بضبط خلية تجسسية عميلة وخائنة لله والدين ويمن الحكمة والإيمان والجهاد الذي تحقق بفضل الله في هذه المرحلة الجهادية الغاية في الحساسية، ومحور الجهاد والمقاومة يخوض حربا ضروسا ضد الصهيوني الأمريكي المعتدي على أهلنا بإيران الإسلامية الشقيقة والمغتصب للأرض الفلسطينية. نؤكد أن الوعي الأمني يعتبر بالفعل حجر الزاوية والأساس المتين لتكامل الجهدين الرسمي والشعبي جهادا في سبيل الله للحفاظ على حرية وكرامة وسيادة الوطن اليمني والأمن والاستقرار وحمايته من أي اختراق يؤثر على الوحدة الوطنية والتماسك وصلابة الجبهة الداخلية. ولا يتحقق هذا الوعي الأمني يزدهر إلا باتباع تعليمات وتوجيهات وبلاغات وزارة الداخلية وجهاز الأمن والاستخبارات. وعلى رأس المسؤولية الأمنية والجماعية هو بلورة الحس الأمني والحذر واليقظة والانتباه والحرص الشديد على الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، وذلك بالاتصال على الرقمين المجانيين 100 100 و199 199. والله خير شاهد ومعين وموفق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فرسالة تحية وشكر وإكبار لكل رجال الله بوزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات العيون الساهرة واليقظة، ومبروك لكم ولنا وللوطن وقيادته الثورية والسياسية بهذا الإنجاز كرصيد وإضافة هامة لسجل الانتصارات الأمنية، وبارك الله جهودكم وكتب الأجر. ورسالة تحية وشكر لكل مواطن ومواطنة وصغير وكبير يجعل من المسؤولية الأمنية نبراس قرآني على طريق ثورة الإيمان والمسيرة القرآنية، ولكل من يسهم في تنمية الوعي الأمني وحسها العالي من الموجهين والثقافيين وخطباء المساجد ووسائل الإعلام الحرة. ونؤكد لكل المواطنين على ضرورة الالتزام ببلاغات وتوجيهات الأمن والمخابرات كمسؤولية أمنية تقتضي عدم تمكن الأعداء للحصول على أي معلومات عبر أي وسيلة إعلامية وخاصة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل، فهم قد يستعينوا بها للإضرار بجبهتنا الداخلية وتماسك الصف الوطني. ندعو الله أن يجنبنا وبلادنا الكوارث والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويغفر ذنوبنا وينصرنا على القوم الكافرين. ونسأله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى في اليمن وفلسطين وإيران ولبنان والعراق بمحور الجهاد والمقاومة، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المجاهدين. جدد لقانا مع صين قشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتن.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بمية عافية، صباح جميل.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا في جمال طبيعتنا الخلابة وجمال محاصيلنا كل المزارعين وكل المزارعات. هذا الأيام الأرض تفرح مزقرعة بخيرات والمحاصيل تيجان فوق رؤوس ما نقول أعواد الذرة. كل الخير يحصد هذا الأيام، وعلى موسم الخير والعلف والصعيف والمراعي وكل شيء في علان. علان عيد اليمنيين الأكبر. أي شو؟ علان عيد اليمنيين الأكبر، هو العيد الأكبر وموسم الخير وشهر الفرح، حيث تعم الفرحة كل المدن والقرى والأرياف. فالأرض المعطاة تبدأ في منح خيراتها، والمزارعين يجدون جهودهم وقد أثمرت. يا نعمة الله هلي، يا خير يا خير يا خير الله، اطرح فيها البركة يا أرحم الراحمين لهذا الشعب بحولك وقوتك. لا نزيدك يا ربي إلا حمد وشكر على الفضل والنعمة والانتصارات العظيمة بجهود المزارعين وبجهود رجال الرجال. لك الحمد ولك الشكر يا الله على ما بد منا على هذه الأمة وعلى هذا الشعب. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا لا نزال في البن صح، وفي خولان بن عامر قرى وعزل فقيرة معدمة، لا خدمات ولا تنمية، ولكن به ناس رجال صامدين وأسار وناس واعيين ويشتوا انهم يتطوروا بمحاصيلهم. صدقوا اني لو ما نتحاكى عن خولان والبن الخولاني ما بنتحكى عن أهم محصول تصديري، محصول تصديري واتزارات خيرات الله. لا تقول إني قليل ولا يستهان بها، اتزارات خيرات والله البن الخولاني. لكن إذا إحنا نشتي نحيي زراعة البن من البن

0: من حق البيئه اللي هي مزروعه فيها. نختار البذر من نفس المكان ونكاثرها ونجهزها ونشتلها ونوزعها على المزارعين، بس نحدد لنا هدف. اليوم مثل ما بيقول بعض الاخوه الله يفتح عليهم، نفوكس عن فوكس على خوله ونحلم احنا ويكم على الهواء في برنامج الحكيم اليماني، هو تاريخ وايضا احلام قابل للتطبيق. خلونا نحلم بكم، نحلم ان ان, أن نعيد او نتوسع في الرقعه الزراعيه في خولان. خولان بن عامر، خولان الطيال بدت في ثمارها ومعروفه ثمارها ما هي، ما في البن. خولان بن عامر، ما رايكم بنحلم بخمسين مليون شتله؟ اقولوا خمسين مليون قلك مجنون، اقول الجنان المحمود حالي، هذا جنان محمود. خلونا نجنان كلنا، كل اليمنيين تسميين ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ومواطنين وكلنا نجنان، وجناننا ينتج عنا 5 مليون شتلة بن لخولة. عاد قولوا لي وهل يوجد مساحة كافية لخمس مليون شتلة؟ أقول لكم لو وجدت 10 مليون احتمال ما عنصرش نغطي الكل، ولو 15 مليون ها، طيب 20 مليون وتتسع إلى 50 مليون شتلة. طبعا مناطق زراعة البن في خولة نحن بنتحكم من فوق نجراء، لا هنا لا فوق الساحل الغربي. خولان خولون خولان، كم مدرجات وكم مساحة خرجت؟ بمئات الهكتارات. إذن الحلم بسيط، لو قلنا بسر ولا نقدر فعن الله 50 مليون، لو الحلم حقنا بدأ وتحقق لكن بصورة عملية ونعتبر هدف استراتيجي لنا، 5 مليون شتلة فينا في خولة محافظة صعبة. هذا 5 مليون أنا أوعدكم وعد الرجاء، خلال 5 سنوات أصحاب خولان والمناطق المحرومة من التنمية والناس الفقراء والناس الضعفاء والمساكين، أن لا ينفضوا الغبار ويطردوه خلف الشمس بخمس، ما عاد يروى الفقر، وأن لا تتغير حياتهم بشكل جذري، تتحول 180 درجة، 360 درجة مش 180 درجة. بس التدخل هذا ايش يحتاج مننا؟ انتاج البذره الجيده، انتخاب البذره الجيده اللي عن كثر منه من البيئه من البن الخولاني. لا تقولوا لي الشيون الاصنف فين قد المعروفات الدوائري والعديني والتفاحي، لا، يكون دوائري او عديني او تفاحي او خول، من حق خولان نجمع يعني 5 مليون بذره ونشتلها، نفعل مشاتل الخاصة في المناطق الزراعه، او نحن ننزل شوي ونفعل مشتل في كذا، أو نعمل العديد من المشاتل في مختلف عزل وقرى مديريات خولان. المهم أنه ننتج 5 مليون شتلة من حق المنظمة، ونعمل لنا هدف استراتيجي نحصد ثمار بعد 5 سنين. أتقولوا والخمسة المليون كلفة عليه، أقول لهم مقابلة مقابل نتائج وأثرها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الجانب الاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي، فائدة كبيرة وعظيمة قوي قوي، لن نخسر على الإطلاق في استثمار 5 مليون شتلة في خولان. ولو أقول لكم لو مثل ذي المشروع اللي بنحلم به، أو ما قلنا عاد قولوا مجنون، سه أحلام مجنونة، بس إن شاء الله أن الأحلام هذا تخدم أمة. 5 مليون الشتلة هذا لو أقول لكم أنه لا نجد التعاقدات على منتجاته من قبل ما تنتج بسنة، عن ربي 3 سنين، سنتين والسنة الثالثة قد بجود عقدوا معنا القطاع الخاص على المنتج، وعيدخل مباشرة في العملية التسويقية وتطوير المنتج والتوسع فيه وتحسين نوعياته وجودته، عيزرع المزارع بعدين بمواصفات يضعها على القطاع الخاص. إذن مسارين، اكثر 5 مليون وإيجاد الري التكميلي للخمسة المليون الشكل. الري التكميلي والأسهل منه، وخزة على مياه الأنظر بعيد ملأ وعيد نفذ بمشاركة مجتمعية. شنو قبينا سهل لكم المسألة، ما بنقول لكم شيء عسر، ولاد ابن وانتو ولاد التو خرسان تجاهزوا، ولاد التو شقم من خارج، ولا مقاول ولا شيء، كل مجموعة من المزارعين أو كل مزارع هو مقاول نفسه، هو لعشكار هو جهالة وهو
1: كل مدخلات البناء والإنشاء وندخل كملوا مع
0: الحاجة اللي ماشي متوفر عندك في البيئة قولوا احنا هنوفرها لك والباقي خلع عليك. حتى تصميم الخزانة لا تصمموش انتم ولا عليكم، قولوا صمم لك الخزان اضمن سلامة خزانك واحنا هنساعدك بكيت وكيت وكيت، وانا اضمن لكم من خلال تجربة عملية هذا الكلام ان المزارعين في خولان لو اتخلناهم في حق حصاد مياه الامطار الخزانة هذه ما غير بس حق بحق التخزين ولا حق شوي السمن والباقي كله عليهم، يقطعوا الحجار ويجر وينجروهن ويوقصوهن ويبنوهن ويفعلوا كل شيء هم، ينحتوا الصخر ويحصدوا المياه فيه. يعني احنا نوفر الشتلة المناسبة ونوفر ايش مصدر الري التكميلي ونعم السماء وبركاته. كذاب تبصروا ما عاد شا اقول لكم شنو كم نعمة وكم أمطار وكم خير. لو أقول لكم أنه في حيدان بالذات أنه احتمالية أو إمكانية حصاد مياه الأمطار من الضباب عالي جدا، هذا يعني بدسم في حل توفير مياه شرب نظيفة ونقية، وأيضا دائما ضباب خيرات والله الله يتجمعن ويسكي كل يوم يسكي.
1: وابشروا بعزكم أبناء اليمن كلكم، وابشروا بخمس مليون شتلة بن بالإضافة إلى القائمات، وابشروا بعشرات الأضنان تخرج من خولة، وابشروا بعشرات الملايين من الدولارات تجي ناتج حصاد
0: محصول البن من خولة.
1: وكم يا محافظات يمنية وكم يا مديريات في اليمن بتنتج أفضل وأجود أنواع البن،
0: بس إحنا نطرح عقولنا في روسنا ونجنن جنان محمود
1: مثل جناني ذي صلى الله على محمد وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من ذمتي لا ذمتكم، أنا بينتي هنا بجولة في خاطري من أحلام قد تكون من وجهة نظركم ما هي شيء منطقية، لكن أنا بنعتبرها أني مش غير بس منطقية، أني يجب أن تكون أهداف استراتيجية، والاختلاف في وجه في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، لكن أنا بين أقول هذا ما داخلي وهذا ما بين المسن من المزارعين، وبين نقول لكم صورة للتاريخ
0: صورة سمعية لا دانكم. هذه احتياجات وأولويات البن في بلادنا، وما ذكرت في خولان اعكسوا على محافظات الجمهورية كلها بمديريات الذي بتزرع البن، لأن هذه أهم المشاكل اللي بتواجههم. أما السوق لا تجعلوا مشكلة على الإطلاق، ولن يكون هناك أي مشكلة في السوق، هنبقى في السكر بس نحلم كيف ان احنا نرفع القيمة من خلال القيمة المضافة في البن، من خلال الممارسات الجيدة في زراعة البن وانتاجه وجمعه وتجفيفه وقشره، هذه قدر ترفع قيمة تزيد القيمة مطلع مطلع، واحنا قادرين وحيرها وتجربة اهل حراز وابناء حراز خير دليل لليمنيين كلهم، تجربة ابناء تعز في بني حماد والبن الحمادي خير دليل، تجربة بعض التجار من القطاع الخاص في الحيمة الخارجية خير دليل. يعني في معانا شواهد ومؤشرات بتقول لنا أن التسويق ليس مشكلة، وإنما مشكلتنا الوحيدة فيما ذكرنا في الحلقة هذه والحلقة الماضية. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على محمد وآله من صباح الصوب، هنتوقف احنا وياكم قليل وننتقل الى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي

0: اليمانية.
1: قوة ذي الزامن وهذا المغرد الذي بي بي بي بي يعني ما أقول لكم قد وش تي خليني أقبل في أطراف العروم في أطراف الجرب في البيعة في الهضاب في الوديان بين أسمع المغرد ذي وش يصير أشرف وش يعلف وش يصير أدور البذرة الجيدة. وقال إحنا عن بقى نتكلم في هذا من الحلقات القادمة إن شاء الله مش تيلي عيجن الغضو بعده يعني من بعد أسبوع 10 أيام عن بقى نتكلم في البذرة وكيف يتم اختيارها وانتخابها بالنسبة لبذور الذرة. صلينا وسلمنا على محمد وآل محمد خيرا. هيا يا مصلين على النبي وآله. احنا لا نزال في الشهر الحميري ذو علان. لا نزال ايش في الشهر الحميري ذو علان. واليوم كم هو؟ 20 ذو علان. 20 ايش؟ ذو علان. هذا الشهر الحميري. 20 ذو علان. يا رثاوته بس انا اشتي تحفظه. اما الشهر الميلادي فاحنا اليوم في 20 ايلول. 20 عفوا مش الشهر الميلادي صارتو كبين خلط زارت حين. اما الشهر الرومي او السرياني فاليوم 20 ايلول. والميلادي كم يوافق؟ 3 اكتوبر. 3 اكتوبر. ومنزلة الشمس 3 السماك. والشغ بماشي والشغ بماشي السماك. بس المدرة في تامع على قدم وساق. قد حكينا عن تامع خيرا لما قد بعضهم ضايقوا قالوا يا رجل ما عبش معك حكوا لا تامع وشي اكثر من خيرات تامع. وكل واحد يتحاكى معه بقدر ما بي خيره وتهام ما بش اكثر من خيره. وطبعا اليوم قلنا 3 السماك في منزلة الشمس. اما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 3 العواء. يوافق كم في المعلم الزراعي؟ يا مصلين على النبي وآله اليوم 12 ايش؟ 12 سادس علان. سادس علان اليوم 12. والبلدة المتوسط وقت العشاء اليوم البلدة ايضا 12 البلدة. هذا المتوسط وقت العشاء اسمها البلدة طبعا. والبلدة كما وصف القاضي يحيى بن يحيى العنسي الله يمتد بالصحة والعافية قال هي عبارة عن سلسلة كواكب لا ترى بالعين او هي بقعة خالية بين النعيم وسعد الذابح. هذا البقعة الخالية نستطيع ان نميزها اذا رفعنا روسنا بعد صلاة العشاء الى السماء والسماء صافية وتي اليومين ما اظن انها صافية لكن خير وبركة ومضر خيرات ومذراع يقع خيرات ويا تهامة الخير والعظمة اكثر من خيرش والله يعينكم يا رعية في كل اليمن وفي تهامة هذا الايام ارضكم واسعة تشتي جهد خيرات قوي الله يكتب اجركم ويعينكم ويعين ابناء الشعب اليمني لو ما يفزعوا معاكم ويعين الجانب الرسمي لو ما يرزم على قلبك كلي ويقول يا تهامة احنا عونش. صلينا على النبي وعلى الله وصلى وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بيقولوا ان يعني في هذا التاريخ يزرع في تهامة البيني والحجنة ويحصد بعد 100 يوم. وفي 5 يتلم في تهامة الهند والجلجلة. وفي 6 اللي احنا فيها الآن يتلم فيه الهند والتخن والقضن والجلجلان. وفي 7 النجمة الذي يدخل فيه بعد يومين يتلم فيه الهند والتخن. ويبدأ شهر قرانة 19 بسرو قرانة 19 أمس أنا نسيت ما أقول لكم أنا آسف على العموم قران شهر 19 هذا الشهر الأشهر القرانية اللي هي اقتران القمر مع الثريا. قرانة 19 يبدأ من شهر يعني من من من من 20 سبتمبر إلى وينتهي في 16 أكتوبر وإحنا الآن في شهر 19 وهو الشهر القراني. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام إذاعة المحور.
3: وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى الصعود له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما. عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا، ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
5: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
4: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
5: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم

0: الشيشة الإلكترونية ليست بخارما، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات. قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: الرجال مواقف
3: إذاهم رجال صح وأنا في الميدان وأنا لحب ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة
2: والمبادرة السريعة
4: جاهزي الآن.
2: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
5: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
2: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
5: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
2: حي على خير الرجال.
5: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
5: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
6: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته
9: جالس عند المكان ما به.
10: معنا رجال دخل بلادنا ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقينا.
11: أبينا ولا علم اللي يقول لأسفينا دم حاجة لكين لا عارض عليك.
2: 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صناعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا
12: يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام اف ام والعود احمد.
14: اذا جن النصر واليمن يخر الدهر.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 22 من ربيع الآخر 1448 الموافق 3 أكتوبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها، الرئيس المشاط يبارك للعراق خروج القوات الأجنبية، انفجارات تهز أكبر معسكر سعودي في عدن وأنباء عن سقوط قيادات، وقفات حاشدة تؤكد دعم الضربات المسددة في العمق السعودي والثبات مع غزة، إدانات واسعة لافتراءات نظام آل سعود واستغلاله للمقدسات. تصعيد سعودي واسع يستهدف المنشآت التعليمية وأبراج الاتصالات ومنازل المواطنين، افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وتنموية في الضالع بأكثر من 5 مليارات ريال. المجرم نتنياهو يرأس اجتماعا لدول عربية وإسلامية يؤسس لتحالف إقليمي جديد، اجتماع أبو ظبي الخيانة قائمة والمواجهة المقبلة أكثر وضوحا. وزير الدفاع الصومالي، المعارضون يتآمرون على البلاد من أبو ظبي. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، طيران العدو السعودي يشن غارتين على مديرية ساقين في صعدة، مكون الحراك الجنوبي يدين إفك وبهتان النظام السعودي المجرم بحق اليمن وشعبه، هيئة الأوقاف نرفض توظيف الحرمين في الدعاية ضد اليمن وندعو لإخراجهما من الاحتكار السعودي، دائرة العلماء والمتعلمين توجه رسالة للعلماء ودعاة وخطباء الأمة بشأن افتراءات النظام السعودي، تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، المقدسات الإسلامية ليست ورقة للمساومة السياسية. أحزاب المشترك، النظام السعودي هو مصدر الخطر على مكة والمدينة، جرحى في تصعيد سعودي واسع يستهدف المنشآت التعليمية وأبراج الاتصالات ومنازل المواطنين في عدد من المحافظات. وزارة الخارجية تستنكر تماهي بعض الدول مع السرديات السعودية وتؤكد حق الرد على كل المتطاولين، وقفات شعبية حاشدة في عموم المحافظات اليمنية تأكيدا على الجهوزية لمواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة ومقدساتها. إدانات رسمية وحزبية واسعة للافتراءات السعودية واستغلال نظام آل سعود للمقدسات في سياسته العدوانية ضد الأمة، أكاديمي جزائري، سياسات النظام السعودي تجاه قضايا الأمة ومقدساتها تفضح زيف افتراءاته بحق الشعب اليمني، هيئة حقوق الإنسان تدين الحملة التي يروج لها العدو السعودي باستهداف اليمن للمقدسات، رشيد الحداد للمسيرة يستعرض بالأرقام، الاقتصاد السعودي دخل مرحلة الهشاشة وخسائر النفط والحصار تهدد الميزانية والاستثمارات. أيضا على المسيرة نت، استشهاد وإصابة 5 مواطنين في قصف مدفعي للعدو السعودي ومرتزقته على تعز وصعدة والبيضاء، محافظ لحج يدين استهداف العدوان لكلية المجتمع في القبيطة والافتراءات السعودية بحق الشعب اليمني، العميد يحيى سريع، العدو شن 94 غارة وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية مستهدفا المواطنين والأعيان المدنية، ناطق الحكومة يطمئن أبناء تعز، حياتكم وممتلكاتكم تمثل الغاية الأسمى للقوات المسلحة، الرئيس المشاط يبارك لجمهورية العراق الشقيقة خروج القوات الأمريكية والأجنبية. سبعة خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة، إصابات بين المواطنين وقصف مدفعي في خان يونس والبريج. وزارة الخارجية تستنكر تماهي بعض الدول مع السرديات السعودية وتؤكد حق الرد على كل المتطاولين.
العميد قاني العدو الأمريكي في وضع مذل ومحور المقاومة يتحرك وفق خطط مدروسة. رايتس واتش، صور جوجل إيرث تظهر حجم الدمار الذي ارتكبه الكيان المجرم في غزة. حرس الثورة الإسلامية، زمن التهديد بلا ثمن قد انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد مؤلم. ومن المسيرة نت إلى موقع الميادين، القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست، إلغاء الشطب أسقط محاولة إقصاء الصوت العربي. المتحدث للقوات المسلحة اليمنية العميد سريع، 94 غارة وقصفا صاروخيا سعوديا خلال 24 ساعة يرفع إجمالي الاعتداءات إلى 1350. طمأن أبناء تعز، المتحدث باسم حكومة صنعاء، المستهدف بضرباتنا هو العدو السعودي. أيضا على الميادين، مصدر رسمي لبناني للميادين، اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في فلوريدا برعاية سنتكوم. المشروط يهنئ العراق بالخروج الأمريكي، خطوة مهمة للأمن الإقليمي. الضفة، استشهاد شاب برصاص المستوطنين وتوثيق 2051 اعتداء خلال شهر أيلول. المرشح عن القائمة المشتركة فاتن غطاس قد نوصي بايزنكوت لرئاسة الحكومة. شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وختاماً، سيول، كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي. كانت هذه أبرز أهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجاً وتنفيذاً زلفى عبد الملك، تقديماً آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 3 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على سواحل مدينة المخا، إحداها استهدفت قوارب الصيادين ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بجروح على الأقل، فضلا عن تدمير عدد من قوارب الصيادين بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 2 غارات على وادي جارة وجبل الدود بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل 3 مواطنين برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليهم وهم على متن سيارة بمديرية شبام، كما عثر على جثة مواطن وجد مقتولا شرق مدينة القطن بعد 3 أيام من اختفائه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب 3 بينهم امرأة إثر قصف للمرتزقة على منزلهم في مدينة ذابة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، خلفت أضرارا في مزارع ومنازل المواطنين.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، ظالم، العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على الفرع في مديرية كتاف، كما استهدف بغارة أخرى مديرية باقم في صعدة، وشن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة، وشن 7 غارات على مديرية مدغل، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مارب، وفي الجوف شن غارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية ردمان في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهدت امرأة وأصيب زوجها واثنين من أطفالها نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة استهدفهم داخل منزلهم في منطقة الصالبة بمديرية حريب، فيما شن العدوان 20 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف ب20 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وفي حيس، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 2 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة في محاولة يائسة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهدت الطفلة أسرار متأثرة بجراحها عقب إصابتها بنيران العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية ب3 صواريخ محلية الصنع تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابات دقيقة في عديد وعتاد المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً بالستياً من نوع زلزال 3 على معسكر المنتزه بظهران الجنوب في عسير، خلف خسائر فادحة في صفوف وعتاد وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن المجاهدون قصفاً مدفعياً على تجمعات العدو السعودي غربي الرديف في جيزان وحققوا إصابات دقيقة، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجنود والآليات السعودية في الخوبة وفي قرية القرن والدفينية وحققوا إصابات دقيقة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية موقع مستحدث للعدو وقرى المعنق والغاوية والتبة الحمراء بجيزان، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر حرس الحدود بالطوال بقذائف الهاون، واستهدفوا أيضا مركز قيس بعدة قذائف، وتم قنص جندي سعودي في موقع مثعن وقنص مقاتل من المنافقين باتجاه صحراء ميلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون دبابة للمنافقين في الخليفين بخبو الشعب في الجوف، واستهدفوا تجمعا لهم في منطقة وقز في المصلوب بصلية صواريخ كاتيوشا، وكسروا زحفا لهم باتجاه جبل المنعم في تعز، وسقط قتلى في صفوف العدو. واستهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابة دقيقة، كما استهدفت تجمعات المنافقين شرق كهبوب بمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد محاولة تقدم للمنافقين باتجاه وادي نوع بصرواح، وأوقعوا 21 قتيل و30 جريح في صفوف الأعداء، كما قتل قائد كتيبة برتبة عقيد يدعى علي عبد محمد بدير، وقيادي برتبة رائد يدعى عبد الحميد أحمد دحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين شرقي وقز بالمصلوب، وأصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ محلية الصنع على تجمعات المنافقين في الوازعية، ما سقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، واستهدفت المدفعية بقصف مدفعي منافقي العدوان في جبل نمان بالمديرية، ووقع على إثره قتلى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل قيادي في تنظيم القاعدة يدعى عبد الحافظ أبو بكر وعدد من مرافقيه على أيدي الجيش واللجان الشعبية في صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط الأبطال المجاهدون زحفا للمرتزقة باتجاه وادي شواق وصابر في مديرية الغيل بالجوف، وقتل عدد وأصيب عدد آخر، وتم تدمير مدرعة عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في جبل الشبكة بنجران، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المرتزقة، كما لقي عدد منهم مقتلهم وأصيب آخرون بصد المجاهدين محاولتهم الزحف باتجاه منطقة حمالة في كرش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع العدو بمديرية الزاهر في البيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين شرق الربوعة وفي رقابة الزج بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في تباب النهدين بجبهة نهم، وتم تدمير تحصينات ومتارس المرتزقة بعد فرارهم، كما نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرق حيس، تم خلالها إعطاب طقمين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في المصلوب، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وقتل أعداد من المرتزقة في عملية إغارة أخرى نفذها الأبطال على مواقعهم غرب السلام بذات الجبهة، وتم خلال العملية اغتنام عتاد حربي متنوع.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير اليمني في القوات المسلحة عملية عسكرية على هدف حيوي في يافا بتل أبيب، في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وحققت العملية أهدافها بنجاح بوصول الطائرات إلى أهدافها دون تمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. وكانت هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لطوفان الأقصى. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عن لبنان.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى. تحيي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان. ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى، تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 30 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 3 أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من أعلى سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة.
10: جاهزي الآن.
8: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
11: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
11: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
11: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
11: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
12: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته
15: جالس في هذا المكان. ما به
16: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أتفينا دم أتفين وقيمة.
17: ما بينا ولا علم اللي يقول أتفينا دم حرج ربي. لا عارض عليك.
8: 7-6-3-3 5555.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
1: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
0: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
1: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
0: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
1: يا قدس
0: وتحييها.
2: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
1: صباح الخير يا قدس،
0: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة أثيرية معكم مستمعينا الكرام من الآن حتى 10:25 بإذن الله تعالى. هذه الفترة الصباحية تأتيكم عبر موجاتنا العاملة 99.1 و99.3 و98.1، وفي حال انقطاع هذه الترددات العاملة والذي بالطبع خارج عن إرادتنا يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جارد وتيونان.

في هذه الفترة الصباحية سنتطرق إلى آخر المستجدات في الساحة اليمنية وكذلك في الساحة اللقاء وساحة التصعيد بالتصعيد مع العدو السعودي الذي في يومه هذا بدأ ببهتان جديد يطلقه علينا، بهتان سعودي يتكرر، بهتان نجدي يتجدد، امتداد لتولي كبار الإفك العظيم هروبا من مأزق العدوان والحصار لتوظيف دنيء فعلا ورخيص وخسيس لمقدسات الأمة في عدوانه على شعب الإيمان والحكمة، مفتريا على اليمن بأنه يقوم باستهداف المقدسات الإسلامية، مفتريا على الديار اليمنية أهل الإيمان والحكمة على أنهم يوجهون عداءهم على مقدسات الأمة الإسلامية. العدو السعودي الذي لا يتحرك إلا بفمه وتحركات كل من هم من وراء أمريكا وإسرائيل هو شعب يمني أنصاري ثار عندما تم الإساءة على القرآن، تم التعدي على حرماته، تم الإساءة على رسول الله، وكذلك خرج بخروج مليوني عندما قيل بأنه يستهدف مكة المكرمة. ما بالكم باليوم وهم يقولون بورقة جديدة أنه يسعى إلى استهداف المدينة المنورة. تاريخ الأنصار الحافل بنصرة رسول الله في مدينته، كيف كانوا حاضرين، كيف آخوا وكانوا إخوة للمهاجرين، كيف كانوا مناصرين لرسول الله في تلك المنطقة، في تلك المدينة المنورة، وهم اليوم يأتون بهذا البهتان الجديد والإفك الكبير والعظيم الذي لا يجعلوه إلا كأنهم يريدون من العالم الإسلامي بقية المسلمين والعرب لعلهم يتحركون ضد الشعب اليمني. لكنها صراحة حركة جديدة وأكذوبة جديدة وبهتانا كبير سيقابل بإذن الله بالرد الكبير والعظيم من قبل القوات المسلحة اليمنية ومن قبل الشعب اليمني، كيف لا ونحن شعب الإيمان والحكمة. عندما تضيق السبل أمام هذا العدو السعودي الغاشم وتتغلق أمامه الأبواب وتستد أمامه الأفق، لا نراه إلا بأكذوبات جديدة يطلقها على الشعب اليمني علّه يجد من المسلمين من يتحرك وتتحرك فيهم المشاعر. هكذا يوظف العدو السعودي المقدسات الإسلامية لمصالحه السياسية. هذا العدو السعودي الذي لم نعد نستغرب عنه شيء حقيقة، أي أكذوبة أو أي بهتان يقدمه على أبناء الشعب اليمني لم نعد نتعجب أو نستغرب لماذا يطلقون هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات ويطلقون هذا البهتان الكبير والعظيم ضد أبناء الشعب اليمني. لم نعد نستغرب، هذا هو العدو السعودي، هذه هي حقيقة العدو السعودي. اليوم تتكشف هذه الحقيقة، اليوم يزاح هذا القناع عن نظام بني سعود، هذا القناع الذي لطالما لبسه وحاول التخفي وراءه والتستر عن جرائمه وعن ما يقوم به ضد المسلمين من مخططات وما يحيكه ضد أبناء الأمة الإسلامية والعربية في المنطقة وفي العالم. اليوم تتكشف هذه الحقائق، اليوم يصدح الحق ويزهق الباطل. اليوم لمجرد أن السعودية تذهب للاجتماع بالأمريكي وبالإسرائيلي ليكونوا عونا لها ضد أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية، عندما تقدم لها أمريكا بعد أن حلبتها تقدم لها طائرات F-35، تقدم لها من
أكبر الترسانة العسكرية، ضد من ستوجه هذه الطائرات؟ ضد من ستوجه هذه التحشيدات؟ ضد من سيخوضون حروبا؟ أليس ضد المسلمين؟ أليس من الأولى أن تكون هذه الترسانة العسكرية وهؤلاء الجنود أن يذهبوا ليحرروا الأقصى؟ أطفال غزة، نساء غزة يصرخون، وإسلاما، أين العرب؟ أين المسلمين؟ قرابة 3 سنوات وهم يصرخون وينادون، علهم يتحركون المسلمين لينصروا أهل غزة من المجازر ومن الجرائم. غزة محيت، هناك عائلات محيت من السجل المدني بأكملها، وهم يتفرجون صم بكم عمي. أين أنتم؟ عندما يصرخ الطفل أين العرب؟ أين المسلمين؟ إذن لا غرابة أنكم لا تسمعون هذا النداء، لأنكم لستم بعرب ولستم بمسلمين.

0: كذلك العدو السعودي يقوم حتى يومنا هذا بمواصلة جرائمه في الميدان. فالعدو السعودي يقوم بضرب الكثير من المحافظات بعدة غارات قرابة 100 غارة. صعد العدو السعودي يوم الأمس من اعتداءاته الجوية والصاروخية على عدد من المحافظات مستهدفا المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية في ظل عزه المتواصل على التصعيد العسكري. وأفادت مصادر محلية متعددة بأن طيران وصاروخية العدو السعودي نفذت سلسلة اعتداءات على محافظات صعدة وحجة والحديدة ولحج وتعز وإب، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتضرر ممتلكاتهم وتدمير عدد من المنشآت الخدمية المدنية. وفي هذا السياق ذكر مصدر بأن طيران العدو شن غارتين جويتين في ساعات الصباح الأولى يوم الأمس مستهدفا مناطق مدنية في مديرية ساقين، قبل أن يضاعف اعتداءاته بالصواريخ على المناطق السكنية في مديريتي حيدان والظاهر.
1: كما جدد العدو السعودي اعتداءاته على صعدة بعمليات صاروخية على المناطق المدنية في مديرية غمر بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية، قبل أن تتوسع رقعة القصف المدفعي العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان في مديرية رازح. وإزاء هذه الاعتداءات المدفعية أفاد المصدر في صعدة بوقوع أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم نتيجة القصف المدفعي المكثف الذي طال مديرية منبه الحدودية وإلى محافظة الحديدة، حيث أصيب مواطن بجروح بليغة إثر غارتين لطيران العدو السعودي على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي. والجرائم السعودية بحق المدنيين توسعت إلى محافظة إب، حيث أفادت المصادر المحلية بإصابة مواطنين بجروح متفاوتة إثر غارة طالت منطقة ميتم بمديرية ريف إب بالتزامن مع غارة أخرى طالت مديرية فرع العدين.
0: وفي سياق متصل، شن طيران العدو السعودي غارة على معهد الهجر في مديرية القبيطة في استهداف ممنهج يطال الأعيان الخدمية، في حين أن العدو يسعى خلال الفترة الراهنة إلى استهداف المدارس والمراكز التعليمية في محاولات يائسة لفرض التجهيل ووقف العجلة التعليمية. وفي سياق ذاته، استهدف العدو كلية المجتمع في تعز بغارة عدوانية بالتزامن مع شنه 4 غارات على مديرية حيفان وغارة على مديرية الكدحة وغارة أخرى على مديرية سامع إلى محافظة حجة. كذلك استهدف العدو شبكة الاتصالات في مديرية وشحة ب4 غارات عدوانية خلفت أضرارا كبيرة في المنشآت المستهدفة، قبل أن يوسع هذا النوع من الاعتداءات بشن غارة على شبكة الاتصالات في مديرية قارة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وبهذه الجرائم والاعتداءات يؤكد العدو السعودي إصراره على توسيع التصعيد باستهداف المدنيين وتدمير المنشآت التعليمية والخدمية، ما يضعه أمام مسار ردع يمني متصاعد يضاعف كلفة العربدة السعودية.

0: سيناريو مكرر ومستهلك، ومسرحية سيئة الإخراج تطل علينا من جديد. صنعاء تستهدف محطة كهرباء المدينة المنورة في إفلاس أخلاقي وبهتان سعودي عظيم.
1: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة،
2: مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ إجراءات قال إنها تهدف إلى ردع هجمات الحوثيين وحماية مكة والمدينة. نحن في تغطية حية إذن إلى
3: معي من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي.
4: نتابع تطورات استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي.
1: هذا وتواصلت الإدانات الخليجية والعربية لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدينة المنورة.
0: هكذا وبكل خفة يراد للعالم الإسلامي أن يصدق كذبة العصر، كذبة عرجاء لا تقف على قدمين ولا تستند إلى أي دليل أو برهان، وقد أسقطها النفي اليمني القاطع منذ لحظاتها الأولى. لا صحة ولا أساس للبهتان السعودي العظيم.
5: لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
0: السخرية الحقيقية ليست في الدعاية المكشوفة والمفضوحة والساقطة، بل في الهدف والتوقيت. فالعدو السعودي يحاول إعادة تدوير دعايات سابقة باسم المقدسات الإسلامية لتأجيج فتنة إسلامية وتأليب الشعوب. والمفارقة هنا أن النظام السعودي الذي يصدر الفرية تلو الأخرى يكتفي بالفرجة على انتهاك الصهاينة لأولى القبلتين وثالث الحرمين. ومثلما كان الأنصار الأكثر إسهاما وحضورا في صدر الإسلام، فإن أحفادهم يتصدرون المسلمين نصرة لغزة والأقصى وفلسطين. وبينما كان المفترى عليهم يدكون بصواريخهم ومسيراتهم عمق كيان العدو، كان الكيان السعودي يعترض جزءا منها ويجعل من نفسه مترسا لحماية الصهاينة. كان يغرق عواصم الترفيه والأماكن القريبة من المقدسات بالرقص والمجون والفسوق والعصيان، ويغرق هو في صمت مطبق فيما غزة تغرق في دماء أبنائها. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هتك عرض امرئ مسلم أو هدر دمه، هذا ما قاله رسول الله، وهذا ما يخالفه أعداء الله علانية ومن دون مواربة. نظام نجد الوهابي يهدر دماء المسلمين في أرض الحرمين ويمن الإيمان، يصنع الزلازل والفتن في بلاد المسلمين خدمة للصهيونية، ويسعى لإشعال فتنة إسلامية. وفيما يحاول إطفاء أي صوت أو حراك ضد الصهاينة يفرض حصارا جائرا وشاملا على شعب كامل، يريق دماء أطفال اليمن ويرى دماء أطفال فلسطين تسيل ومقدسات الإسلام تنتهك، فلا تحرك فيه حمية ولا إسلاما. والآن يدعي زورا الخوف على أضواء وأنوار المدينة المنورة. إنها التجارة الرخيصة باسم المقدسات. بالأمس فرية استهداف مكة، واليوم فرية استهداف المدينة، وغدا من يدري ربما يطلق النظام السعودي فرية جديدة وغريبة ويتهم اليمنيين باستهداف هلال شهر رمضان. في شحن طائفي وعاطفي مكي ومزيف يهدف لشيء واحد، تغطية الفشل الاستراتيجي وإثارة الفتنة بتحريض المسلمين على عاصمة العروبة والإسلام الوحيدة التي تقرن القول بالفعل في مواجهة الصهاينة نصرة لغزة والأقصى وفلسطين وقضايا الأمة، وتتصدى لكل الإساءات إلى الإسلام ورموزه ومقدساته.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، عدنا.

0: المعركة الإعلامية وسياسة التضليل التي رافقت العدوان السعودي على اليمن أرضاً وشعباً، تتكشف بين الحين والآخر مسرحيات مفضوحة وافتراءات متكررة تحاك في مضابخ العدو السعودي وزبانيته ومن يتمسحون بجلابيبه وينشدون ماله بهدف دغدغة مشاعر المسلمين واستثارة الرأي العام الإسلامي ضد اليمنيين، بعد أن فشلت كل الخيارات العسكرية والسياسية في تركيع وكسر الإرادة اليمنية.
1: استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي.
0: المزاعم والادعاءات بشأن استهداف القوات المسلحة اليمنية لمحطة كهرباء المدينة تعد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الفبركات المفضوحة وافتراءات النظام السعودي، كما إن تسويق مثل هذه الروايات الهشة ليس إلا محاولة مكشوفة لتحقيق أهداف خبيثة. فبعد السقوط الأخلاقي والعسكري للعدو السعودي ومرتزقته، يلجأ الإعلام السعودي إلى إكحام الرموز والمقدسات الدينية في معركته السياسية والعسكرية، متوهماً أن إشاعة تهديد خدمات الحرمين ستكفل له تحشيد الشارع الإسلامي وتوفير غطاء أخلاقي لمماراساته وتصعيد جرائمه التي لن تسقط حتماً بالتقادم. إذن بات من الواضح والجلي بأن العدو السعودي وتحشيداته وكلما واجه انتكاسة سياسية أو نجاحاً لعمليات التوازن العسكري لصنعاء يتم استحضار فزاعة المقدسات للفت الأنظار بعيداً عن الحقائق الميدانية والتغطية على الفشل الذريع. المحاولات البائسة إظهار القوات المسلحة اليمنية بمظهر المستهدف للبنية التحتية الخدمية والمقدسات، في حين تشهد الوقائع أن العمليات اليمنية تتسم بأعلى درجات الدقة والمسؤولية الأخلاقية والدينية. وإزاء تلك الأكاذيب والافتراءات، موقف صنعاء والقيادة والجيش اليمني يظهر ويبرز قويا وصلبا وواضحا، معلنا النفي القاطع والتفنيد الميداني والسياسي لهذه المسرحيات. كما تؤكد صنعاء دائما أن احترام المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة هو جزء أصيل من العقيدة الإيمانية والثوابت الدينية والقيمية للشعب اليمني، ولا يمكن أن تكون هذه المقدسات أو المنشآت المرتبطة برعايتها هدفاً بأي حال من الأحوال. وكما أوضحت القوات المسلحة اليمنية مراراً أن بنك أهدافها محددة بدقة متناهية ويقتصر حصراً على المنشآت العسكرية والقواعد والقوى المعتدية، وأن أسلحتها الصاروخية والطيران المسير تمتلك تقنيات توجيه عالية لا تخطئ أهدافها العسكرية ولن تنجرف نحو المنشآت الخدمية أو المدنية. فما بالك بالمقدسات وهي من خاضت حرباً مع العدو الإسرائيلي دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى، وقدمت جل رجالات اليمن شهداء لمناصرة ومساندة فلسطين وقضيتها. ولذا لم تتأخر صنعاء في تعرية هذه الإدعاءات فور صدورها، واصفة إياها بالمسرحيات الرخيصة التي تفتقر لأدنى مقومات المصداقية والإثبات الميداني، والتأكيد على أن العجز عن مواجهة الحقائق الميدانية هو ما يدفع العدو لإنتاج تلك الافتراءات. وليست افتراءات محطة كهرباء المدينة سوى إعادة إنتاج لمسرحيات قديمة تعيد العدو السعودي إلى ذات الفبركة التي استخدمت سابقا في فريا، والادعاء زورا وبهتانا إطلاق صواريخ باليستية باتجاه مكة المكرمة ليكشف الإعلام الحربي والواقع الميداني لاحقا أن الأهداف كانت مطارات ومقرات عسكرية واضحة في جدة والطائف.
2: القريش طلعوا بهذا الفيديو أقدب خلق الله، وبعدها طلعت كل المزابل يقول لك الحوثيين يستهدفوا برج الساعة، الحوثيين بضربوا مكة، الحوثيين يتحدوا الله، الحوثيين يتعالوا على الله، بدهم يضربوا مدينة رسول الله. لأنكم مش متابعين أخبار غزة، أنتم بتهمكوش غزة أصلا. لو أنكم متابعين أخبار غزة يا مزابلة أنتم كنتم مشغولين كيف تتنزه عن بولك، وهل يجوز للمرأة ارتداء حذاء زوجها ولا لا يجوز، وكيف تغتسل من الجنابة يا مزابلة. لو كنتم متابعين أخبار غزة كان فهمتوا شو هذا الفيديو.
0: إن الأيام أثبتت بطلان الادعاءات السابقة أن المراهنة على ورقة المقدسات لم تعد تنفع صاحبها، وأن الشعوب الإسلامية أصبحت على قدر كبير من الوعي بفهم هذه الأساليب الدنيئة ومحاولات الاستغلال السياسي الشعائري.
3: الكعبة قبلتنا. يا كذابين، احنا مسلمين. يا كذابين، بكف افتراء على شعب كامل.
0: وأن تعاطي الإعلام السعودي مع هذه الفبركات المفضوحة يعكس حجم الإفلاس والاستقلال الرخيص للقضايا الدينية والمقدسات الجامعة للمسلمين. وتظل صنعاء وموقفها العسكري والسياسي أرفع من أن تنال منه هذه الافتراءات، مؤكدة على الدوام أن المعركة هي معركة شرف وسيادة ضد المعتدين، وليست موجهة بأي شكل من الأشكال ضد مقدسات الأمة وبنيتها الشريفة.
4: صباح الخير يا قدس.
5: صباح الخير يا قدس.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام اف ام. وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي نخصصها للحديث عن كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن البهتان العظيم الذي يجدده النظام السعودي وافتراءاته المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة، أيضا عن عمليات القوات المسلحة اليمنية التي أفشلت كل المخططات وأحرقت كل الأوراق التي كانت بيد العدو السعودي، أيضا عن الانتهاكات السعودية الجسيمة بحق المدنيين وتدمير آلاف المنشآت الحيوية. نناقش كل ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور يوسف الحاضري. حياكم الله دكتور يوسف.
1: حياكم الله أنت وجميع المستمعين الكرام.
0: في البداية دكتور يوسف، كيف تنظرون إلى خطورة الاتهامات السعودية الأخيرة بشأن المدينة المنورة، وهل نكون هنا أمام تمهيد لاستهداف المشاعر المقدسة بهدف إلصاق التهمة بصنعاء، خصوصا بعد إعلان الشعب اليمني استعداده للدفاع عن مكة والمدينة كما دافع عن الأقصى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا ليعلم المستمع الكريم وجميع اليمنيين وجميع أبناء الأمة الإسلامية على أن المشاعر المقدسة استهدفت أساسا من قبل النظام السعودي منذ عشرات السنين، منذ أن تأسس هذا النظام منذ 1926 عندما حاول كبيرهم الذي أسس هذا النظام الإجرامي، هذا النظام الانحلالي، هذا النظام الصهيوني بثياب عربية عبد العزيز آل سعود، حاول في تلك اللحظة حجب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدمير البقيع وقبور الصحابة وتدمير جميع الآثار وجميع المعالم الإسلامية، كما دبروا كل المعالم الإسلامية في مكة كما هو معروف للجميع، خاصة بيوت رسول الله بيوت الصحابة، وحولوها إلى حمامات للنساء كما هو معروف عن بيت خديجة رضي الله عنها وعليها السلام. لذلك الاستهداف هو ليس فقط استهداف علني، الاستهداف استهداف على جميع المستويات. أيضا تم استهداف المدينة ومكة، وتم استهداف النجد والحجاز من قبل النظام السعودي حتى يومنا. هذا استهداف أخلاقي، استهداف ديني، استهداف مجتمعي، استهداف انحلالي.
0: صحيح.
1: وهم اليوم للأسف الشديد أبناء النجد والحجاز الذين هم في الأساس عرب ومسلمون، اليوم أصبحوا كالأنعام بل هم أضل. عندما نراهم في المراكز وعندما نراهم في البارات الرجال، أتكلم، ترى أناسا لا تظن أنهم بشر، لا تظن أساسا أنهم أساسا ينتبهون إلى الإنسان ولا حتى ينتبهون إلى الحيوان، بل هم أضل. من أوصلهم إلى هذه المرحلة هو ذلك النظام الذي يستهدف كل شيء. لذلك عندما تسمعه اليوم يتهم اليمني من بعد إيمان والحكمة، مصدر الإيمان، أساس الإيمان، حافظ الإيمان، حارس الإيمان وأساس الإسلام، ويتهمه بهذه الاتهامات بأننا نستهدف هذه المشاعر العظيمة، نعرف مباشرة على أنه أساسا يعد نفسه لاستهداف أكبر كما تفضلت في سؤالك في هذا الجانب. أولا إلصاق التهمة في اليمن على وعصى ذلك يحرك المسلمين، فيجد السعودي بيئة خصبة لاستقطاب المقاتلين بعد أن عجز عن استقطابهم عبر اتصالات خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الذي لم يتوقف منذ 3 أيام، وهو يتصل لكل وزراء الدفاع في العالم كل 5 دقائق ويطلع عاجل أو يطلع في منشوره في صفحة في إكس. اتصل الأمير خالد وزير الدفاع وزير الدفاع البلغاري، وزير الدفاع الفرنسي، وزير الدفاع اللندني البريطاني، إلى درجة يعني مضحكة وشر البلية ما يضحك، مضحكة من شر البلية. هذا من جانب. بالجانب آخر يصلوا إلى أهدافهم اليهودية وأهدافهم الشيطانية، هي تدمير بيتي أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أساسا يبغضونه. ونعرف تماما أن اليهود يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف، وهم فقط تقمصوا الإسلام كما تقمصوا أجدادهم من قبل الأمويين كمعاوية ويزيد، فقط لكي يستطيعون أن يحكموا هذه الأرض، لأنهم يعرفون تماما أنه لا يمكن لهم أن يبقوا ويستمروا في حكم هذه الأرض إما لم يكونوا مسلمين. فهذا تقمصوا هذا الدين وعرفوا أنفسهم على أنهم مسلمين وتحركوا. لذلك يعني عندما نأتي لتحلل ونحلل هذه الرؤية، ما الهدف اليمني من استهداف مكة والمدينة على المستوى العسكري؟ لا يوجد هناك أي هدف على الإطلاق، ولا يمكن لأهل اليمن والحكمة أن يستهدفوها، لكن هناك هدف عسكري للسعودي عندما يتم استهدافها، يعني هو استقطاب العالم ليقاتلوا معه، لأنه لا يوجد لديه رجال على الإطلاق. ما الهدف المجتمعي أيضا للاستهداف مكة والمدينة للإنسان اليمني؟ لا يوجد، بل هناك خسارة على الإنسان اليمني في هذا الجانب، ولكن هناك هدف اجتماعي للعدو السعودي، وكذلك هدف على جميع المستويات. إذا استهداف هذه المقدسات النتيجة ستكون للسعودي وليس لليمني. فهل يعقل أننا في ظل عملية التحرك للحرية وللاستقلال ولإخراج السعودي من أرض اليمن أننا سنستهدف هذه المقدسات؟ هذا إذا تكلمنا بمجرد تام على الدين وعن المكانة العظيمة للكعبة في قلوبنا، المدينة في قلوبنا، لكل المقدسات. كل تعرف ماذا قدم اليمني خلال عامين من نصرته للأقصى، وهو أقل قدسية من الكعبة كما هو معروف، رغم قدسية ترى هو المدبتين وثالث الحرمين الشريفين. ذلك قدمنا ما قدمنا من الشهداء، قدمنا حكومة كاملة، قدمنا حصار، قدمنا ضياع كثيرة، أن يتم دفع الرواتب ورفع الحصار، وتلك العروض التي قدمها الشيطان الأكبر الأمريكي مقابل عدم نصرتنا لفلسطين وللأقصى وللأقصى وغيرها في هذه الأمور. لذلك عندما يتحدث السعودي من هذا الجانب فهو إنما يتحدث عن نفسه. رأينا كيف افتضح فضيحة كبيرة في جانب مكة، فبدأ العالم الإسلامي ينبش عن جرائم السعودي في مكة. الآن بدأ العالم الإسلامي ينبش عن جرائم العدو السعودي في المدينة خلال الفترة الماضية، وهذا إنما يجلد نفسه. هذا بهتان عظيم. سبحانك. دعوة لكل إنسان يسمع لهذا البهتان أن يسبح الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، كيف تتابعون دكتور يوسف دلالات الضربات الاستباقية الأخيرة وتطهير السلاسل الجبلية الممتدة حتى لحج، وإلى أي حد يسقط هذا التطور الاستراتيجي خيار الرهان على تحريك الجبهات الداخلية لتضويق العاصمة؟
1: أنا هنا السؤال الأول سبحانك، ونبدأ هذا السؤال بسبحانك. كما هو معروف إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا هو نصر الله سبحانه وتعالى، ليس نصر أحد غير نصر الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون. في إرادة الله بتحرير اليمن عبر أيدي المجاهدين وسواعدهم وتحركاتهم وإعداد الجيش اليمني، وما استطاع من قوة بدأت الأمور كما هو معروف تتجه إلى حالة الفتح والنصر المبين. لذلك كل ما نراه هذه الأيام وسنراه في الأيام القادمة إنما هي آيات من آيات الله الكبرى التي يجب علينا أن نسبح الله كثيرا، أن نستغفر الله كثيرا، وأن نعرف أن هذه الآية لم تأتي أساسا من فراغ، أو الله جعلها عشوائية حاشا لله، وإنما هي جاءت نتيجة عمل قام به الشعب اليمني مثلا بالقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مثلا بالقيادة السياسية والعسكرية، مثلا بالجيش، مثلا بالعلماء، وأيضا بالشعب. وكل ذلك جاء تحرك إيجابي استجلب نصر الله سبحانه وتعالى. لذلك اليوم نرى هذه الأمور والتحركات التي نحن أنفسنا نستقرب منها ولا نستوعبها، ولكن في الأخير نعرف أن الله سبحانه وتعالى أذن، وعندما نعرف أن الله هو الذي يتدخل في هذا الجانب نبدأ نستوعبها شيئا فشيئا. لذلك الأمور تصل الآن إلى أن الله أيضا يهيئ لنا تنظيف المدينة في سعد من أولئك الأوباش المجرمين المحتلين الأدوات النجسة القذرة، حتى ينعم أبناء سعد بالحرية وبالاستقلال التام والكامل، ويعودون إلى حضن الوطن، ويعودون إلى الحرية وهواء الحرية وهواء العزة، هواء الاستقلال، هواء الاستقرار كما هو معروف، التي تعيشها بقية المحافظات الإدارية الحرة في هذا الجانب. وهناك توجه كبير جدا إلى عدم أن يكون هناك أي مواجهة داخل المدينة حفاظا على أرواح أبنائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم عقولا أولئك الذين هم بعيدين كل البعد عن الواجع، وأن يحقن الدماء لكي لا يحصل هناك أي سفك للدماء بشكل كبير جدا. وهذا إن شاء الله ما نأمله، وهذا ما حصل أساسا منذ أن فتح الله علينا في الخوخة وفي المخاء وفي حيث وفي مديرية كثيرة في كعب. هذا كله لم يكن هناك أي دماء بفضل الله سبحانه وتعالى إلا دماء الشهداء، يعني أسف دماء قلة أو دماء أولئك المشزقة، ولا نريد أن يكون هناك دماء أكثر مما قد حصل.
0: نعم دكتور يوسف، في ظل تعثر جهود الرياض لتشكيل تحالف دولي جديد وتهاوي الخطاب التضليلي، ما هي المعطيات التي جعلت القوى الإقليمية والدولية تنكفئ عن تقديم غطاء عسكري جديد في هذه المعركة تحديدا؟
1: الله سبحانه وتعالى عندما يعطينا سنة من سننه في القرآن الكريم هي سنة ثابتة وحديدية ومفعلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا تكون لها تأثير أو يأتي زمن من الأزمنة أن هذه السنة ليس لديها أي نتاج، وإنما هي مجرد آيات قرآنية يدرأها الإنسان لكي يكسب حسنات. والحرف بعشر حسنات، ولا أقول ألف اللام الميم حرف، إنما ألف اللام من تلك الأكاذيب والتضاليل التي عاشها ويعيشها الفكر الوهابي والفكر المنحرف عبر التاريخ. لذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا له بصرات بالقوة ومن رباط الخيل التي يترهبون به عدو الله وعدوكم، ما أعده اليمني خلال الفترة الماضية من قوة، وإن كانت هذه القوة على المستوى المادي أجل بكثير مما لدى العدو من إمكانيات كبرى، ما أعده اليمني أيضا من جرأة في الاستهداف وعدم مبالاة على الإطلاق من أي ردود فعل عالمية، ما دام يرى اليمني على أن هذا الفعل هو في سبيل الله ولله، وأن هذا الفعل ليس مخالفا للدين الله والبشرية، ما أعده اليمني أيضا من إيمان في القلوب وعدم الخوف على الإطلاق من الموت ومن القتل في سبيل الله مهما تجبر المعتدي ومهما قصف المعتدي، وكما رأينا خلال 12 عاما الماضي كل ذلك أدى إلى أن يزرع الرعب ترهبون الإرهاب في قلوب عدونا بشكل فوق ما يتصور الإنسان، بجانب رمية الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا يقتصر فقط الرمي على مستوى السلاح، وإنما أيضا يرتبط برمي الرعب في قلوب أولئك الأعداء. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كل ذلك اجتمع حتى أصبح اليمني في قلوب الأعداء رعب كبير جدا جدا جدا لا يمكن لهم أن يواجهوا. وهذا ما حصل مع الأمريكي أقوى القوى في هذه الأرض على المستوى المادي، لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يساند أداته النجسة الجذرة في المنطقة المسمى النظام السعودي، لأنه يخاف اليمني، يخاف جرأته، يخاف ردة فعله كنتيجة من نتائج الإعداد الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى بأنه سيقوم بها. لذلك لن تجدي لا أمريكي ولا أوروبي لا أسيوي، لن تجدي حتى على مستوى باكستان والتركي والمصري وكل أولئك لا يمكن له أي حاجة من الأحوال إلا أن يتركوا السعودي يواجه مصيرة. قد يساندوه بأسلحة، قد يساندوه بمعلومات استخباراتية، قد يساندوه بما يساندوه، لكن أنهم يتواجدوا مباشرة لا يمكن بأي حال من الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى كما قلنا، وبفضل الزيادة القرآنية ومثلة السيد عبد الملك والإعداد الذي جال بلدا كل ذلك. وذلك هي نتيجة أساسا لما سبد بهذا الجانب في إطار عدة أمور، أهمها كما تحدثنا الإعداد، ثانيا الجرأة في مواجهة الباطل عندما واجهنا أمريكا ولم تخشأها، وثالثا السنة الإلهية الأخرى في إطار إن تنصروا الله ينصركم. نصرنا الله في غزة، فنصرنا في اليمن بجميع أنواع الانتصارات. لذلك السعودي سيبدأ يتسول ويتوسل العالم لكي يعطوه رجالا ليحموا رجاله. هذه يجب أن نفهمها، وسيعجز في الأخير، لن يكون له إلا أن يخرج من اليمن عن يد وهو صاغر.
2: نعم، كيف أصبحت السيطرة على باب المندب وتأمين الملاحة البحرية لجميع السفن باستثناء سفن العدوان ورقة ضغط سياسية مجدية لإرغام الطرف الآخر على تنفيذ الشروط الثلاثة وعلى رأسهم رفع الحصار؟
1: الجواب يأتي على لسان الحال للدول العالم، ليس لسان الدول وإنما لسان الحال. هل سمعنا شكوى من أي دولة من دول العالم باستثناء السعودي عن أن هناك مشكلة حصلت له في باب المندب خلال الفترة الماضية؟ هل سمعنا هناك تدبر أو هناك انزعاج من هذه الدولة أو تلك الدولة بأن اليمنيين منعوا سفينة، تدرسلوا على سفينة، طلبوا أتاوات من سفينة، استهدفوا سفينة؟ لم يكن هناك أمان. بالعكس، جميع السفن الآن وكما يعلن من وقت إلى آخر الأخوة في وزارة النجد عن عدد السفن التي عبرت باب المندب ذهابا وإيابا وهي بالمئات، لأن هناك لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق، بل الأمر في أمن واستقرار واستثبات أمني، وهي ستكون أكثر أمانا لأن مضيق باب المندب سيكون بيد أبناء اليمن ولن يكون بيد أدوات أمريكا وإسرائيل الذين سيستخدمونه لأهدافهم الشخصية، لإجرامهم، للضغط على الشعوب، لإملاءاتهم وغيرها من تلك الأمور التي نعرف ماذا يقوم بها العدو الأمريكي عندما يحتل منطقة أو يستحوذ على منطقة أو يتحكم بمنطقة ما، وهذا ما هو معروف على هذا الشيطان الأكبر. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبلسان الحال لكل دول العالم أثبت باب المندب بأنه أكثر أمنا وأكثر استقرارا مر به عبر تاريخه أقل شيء في الفترة الأخيرة.
2: نعم دكتور يوسف، ما هي أو لو نظرنا إلى المشهد الداخلي وإعادة الأمن والاستقرار للساحل الغربي وكذلك المناطق المحررة، كيف ينعكس هذا النموذج الميداني على تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف الشعبي حول قرار المواجهة وكذلك حول القيادة؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى كلما زاد مصر وزاد الفتح وزاد الاستقرار في تلك المناطق وزاد النتائج على المستوى الداخلي وحتى على المستوى العالمي وانعكاساته، مكانة ومنزلة الإنسان اليمني في عيون وقلوب العالم أجمع كلما زاد تماسك ابناء اليمن والتفافهم، وحتى نرى بعض القلوب وبعض الأفكار التي ما زالت أو ما كانت بعيدة وهي في اليمن يعني وليست خارج، بدأت تتقارب، بدأت تنفض عنها غبار العناد، تنفض عنها غبار الرف، وبدأت الآن هي تنفع بشكل كبير جدا وترتبط بشكل فوق المتوقع. لذلك استحضر كلمة قالها لنا أحد الإخوة وإن كان من الجانب الآخر الذي كان حتى إلى فترة قريبة يرفض أنصار الله، يرفض الحق لدواعي حزبية، لدواعي مذهبية كما هو معروف. قال من أكثر الأشياء التي أحببتها في أنصار الله ثلاثة أمور: الأولى أنها نظفت اليمن من عفاش وأدواته، النقطة الثانية أنها نصرت غزة، النقطة الثالثة أنها أدبت السعودي وكسرت ناموسه بهذه الجملة وكسرت ناموسه. لذلك هذه حتى على المستوى الذين يرفضون أو لديهم مواجه من أنصار الله، هؤلاء في الأول والأخير جذبتهم النتائج العظيمة التي تحركت والتي أنتجها الإنسان اليمني، المقاتل اليمني، المجاهد اليمني، أنصار الله، إلى أن يعرفوا الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا هو الحق الآن ظهر في هذا الجانب، وما لهم إلا أن يحتشدوا وينتموا وينتفوا حول هذه القيادة العظيمة القرآنية المسددة من الله سبحانه وتعالى، والتي سينتف ليس فقط اليمنيين وإنما العالم أجمع، العالم الذي اليوم منبهر وينظر إلى هذه القيادة بأن وراءها سر عظيم يبتعد كل البعد عن مجرد سر مادي على المستوى الحياتي، سر عسكري مثلا أو سر اقتصادي. لا لا، الموضوع فوق هذا كله، هناك سر إلهي روحاني يرتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة، لا علاقة له على الإطلاق بقوانين ونواميس الحياة، وإنما بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيقلل من الكلفة المستقبلية التي يمكن لنا أن نبذلها لهداية الناس كرحمة للعالمين، وهذا هو مشروع هذه المسيرة القرآنية في إطار مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك هذا كله وكل هذه الأحداث وكل نتائجها وكل هذه العظمة وكل هذه الآيات الباهرة هي إنما ستكون لها نتائج إيجابية عظيمة في المستقبل خلال تعاوننا مع العالم الخارجي.
2: نعم، إذا ما تساءلنا عن المدة المتبقية بحسب تقديركم أمام معادلة الردع اليمني لتحديد شكل المرحلة القادمة، وهل نحن أمام فرض خيار البناء والسيادة مرغما على الطرف الآخر أم ذهاب نحو مواجهة أشد ضراوة؟
1: في هذه الأشياء حتى يقول الرسول الذين آمنوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وإذا جاء نصر الله والفتح. عندما لو نأتي إلى نرجع إلى الوراء قليلا قبل تطهير الخوخة وحيص والمكاء، كنا ربما كدارسين استراتيجيين أو نظرة عسكرية سنعطي تلك المنطقة حتى يتم تطهيرها من 6 إلى 8 أشهر. كنا هكذا نقول، أو كنا على الأقل نضع هذه الاعتبارات، لكن فجأة رأينا أن الله سبحانه وتعالى فتحها في ساعات معدودة. لم نكن نتصور أو نتخيل ذلك النصر لتلك العظمة. وكذلك سؤالك والجواب على سؤالك، قد ربما نقول أيام أشهر، قد ربما يعني في إطار الدراسات من الاستراتيجية المبنية على الأحداث التي حصلت والأحداث الماضية والإمكانيات والقدرات والتوجهات الطرف الآخر، سنقول أشهر كثيرة، سنقول سنة، سنقول ربما إذا استمر العدو في التعمق. لكن قد تأتي النصر في ليلة وضحاها كما تحدثنا، وهذا ما نأمله وندعو الله سبحانه وتعالى ونرتبط به بالله سبحانه وتعالى قد تأتي النتائج خلال ساعات معدودة، قد تأتي خلال أيام معدودة، قد تأتي خلال أسابيع معدودة. لا نعلم إلا أننا ما نعلمه أننا نستمر في القيام بواجبنا، ونستمر في النفير، ونستمر في الإنفاد، نستمر في الجهاد، نستمر في الإعداد، نستمر في العمل الذي يجلب لنا كل هذه النتائج، ثم نترك الله سبحانه وتعالى ليحكم حكمه ويقدر تقديره متى يأتي ذلك النص، متى تأتي النتائج المحكمة.

0: بالانتقال إلى المجازر والجرائم التي يرتكبها العدو السعودي في الأراضي اليمنية، يوم أمس استعرض المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السري إحصائيات العدوان السعودي على اليمن، وقال في بيان مقتضب أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 94 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب. دكتور يوسف، تصعيد القصف الجوي والصاروخي الأخير من قبل العدو السعودي على شبكات الاتصالات، المعاهد، الكليات الخدمية، الأعيان المدنية في عدة محافظات، هل ترونه مجرد تخبط أم محاولة عاجزة لتعويض الانسداد العسكري في الميدان؟
1: النفسية الإجرامية السعودية منذ 26 من مارس 2015، أقصد في الفترة الأخيرة عما هي نفسية منذ أن تأسس وهو مجرم. انظروا إلى جرائمه في الطائف، انظروا إلى جرائمه في المدينة وفي مكة من عهد عبد العزيز الهالك الأب المؤسس حتى يومنا هذا. هناك جرائم، يعني هناك عشرات الملايين من العرب والمسلمين الذين قتلهم النظام السعودي في نجد والحجاز وفي كل أقطار الأمة الإسلامية. هؤلاء الملايين الذين قتلوا على يد السعودية لا يوجد ولا واحد منهم يهودي أبدا، وإنما كان القتل منصب على المسلمين في أيدي هؤلاء الشياطين. لذلك هذه الجرائم التي نراها إنما هي محاولة يائسة ظن منه أنه سيرهبنا، أنه سيخيفنا، متلافيا في أن يتعلم الدروس الفترة الماضية، هل يفكه أن الإنسان اليمني لا يخيفه أبدا شيء، وإنما يخاف من شيء واحد فقط، أن يقصر فيما أمره الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي يخيفه في الحياة الدنيا. عندما نتكلم نحن عن الجرائم حتى يوم 30 سبتمبر هناك 184 إصابة، تخيل إلى هذا الحد. فالمدنيين من 3 إلى 30 سبتمبر هناك 71 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، و113 جريحا، أي كمعدل 184 وفقا لبيانات وزارة الصحة والبيئة الرسمية في هذا الجانب. هل هذا أثر فينا شيء؟ هل هذا نقص من عزيمتنا؟ هل هذا سيؤدي على الإطلاق؟ لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤدي المجازر السعودية وقص البنى التحتية اليمنية إلى أن يرهبنا أن يوقفنا أو يجعلنا نستسلم على الإطلاق. نحن الذي يسلم نفسه ويستسلم لله لا يمكن أن يستسلم لأعداء الله، ونحن نعرف أن أعداء الله يتمثل في النظام السعودي على مستوي السياسي والديني الوهابي. هذا الجانب يعكس تخبطه، يعكس عدم قدرته، انتهاء أهدافه، لم يعد لديه أي أهداف، لم يعد لديه رؤية واضحة، متخططا مكتفا على وجهه ماشيا. وهذا يعكس هي الحالة التي يعيشها الإنسان قبل الموت أو قبل نزوح الروح. في هذا الجانب تجده متخططا لا يعرف ماذا يعمل أو ماذا يقوم به، وإن شاء الله فقد أذن الله سبحانه وتعالى لهذا النظام بالزوال. وإن القيم العليا والوصول إلى البصل العليا يحتاج لها تضحيات، وها نحن نضحي.
0: نعم، ختاما معكم دكتور يوسف، مع توسع رقعة الاعتداءات لتشمل الأحياء السكنية والقرى من صعدة والحديدة إلى تعز والأحج، ما هي حدود الرد المتوقع من صنعاء، وأي كلفة جديدة باتت يفرضها هذا التصعيد على الطرف المعتدي؟
1: نحن واقفون ما بين حدود الرد المتوقع وحدود الرد المؤمل. نحن سنتحدث على حدود الرد المؤمل من قبل الشعب اليمني، نؤمل أن يستهدفوا كذا وكذا، لكن الحدود الرد المتوقع من قبل الجيش اليمني غالبا لا نستطيع أن نتوقعه، وغالبا تكون أهداف عظيمة، تكون أهداف أروع وأعظم مما نأمله. لذلك نحن نتكلم عما نأمله، أما ما نتوقعه فلا يستطيع أي إنسان، صديق أو عدو، أن يتوقع أهداف الجيش اليمني الذي يتحرك بنور الله وبتوجيهات القيادة. لذلك نأمل نحن أن يستهدفوا ويستمروا في استهداف الشركات أرامكو الكبرى وعلى رأسها بديد وخريص، لأن هذه هي التي تضخ للشيطان، لقرن الشيطان، الثروة التي يستخدمها في تدمير العرب، في تدمير المسلمين، في تدمير اليمن، في تزويد العدو الأمريكي والإسرائيلي بالثروات التي يقوم بها بالاعتداء على اليمن، لأن السعودية لم يخرج منها إلا كل ما يضر العالم الإسلامي وكل ما ينفع الأعداء في الغرب، هذا هو معروف، لم يخرج منها أبدا أي خير على الإطلاق للعالم الإسلامي. صحيح. هذا بجانب رئيسي. بجانب آخر نحن ننتظر هل هناك أهداف على مستوى محطات المياه والكهرباء خاصة في الرياض والتي سيكون لها تأثير كبير جدا، لأنهم يستهدفون البنية التحتية ويجب علينا أن نستهدف البنية التحتية في هذا الجانب. هناك صحيح أهداف كما يسمى عمود فقري لهذه الدولة التي نأمل أن يتم استهدافها، أيضا إغلاق المطارات إغلاق تام وكامل وشامل وما ينتج عنه، وكذلك الاستثمارات الخارجية ليس استهدافها استهدافا عسكريا وإنما استهداف خوف ورعب، بحيث أنها تنسحب من هذه الأرض لأنه لم تعد السعودية بيئة آمنة للاستثمار. وننتظر ماذا سيدرره الجيش اليمني في هذا الجانب.
0: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر المحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري، كنتم معنا ضيفا عبر الهاتف للحديث أكثر عن هذه المواضيع الهامة التي تتعلق بالبهتان العظيم الذي يجدده النظام السعودي على أبناء الشعب اليمني، وكذلك عن العمليات للقوات المسلحة اليمنية والانتهاكات السعودية المستمرة. شكرا لكم دكتور يوسف الحاضري.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام.
0: شكرا، في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة، ايش تفهم؟
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إفك العضو السعودي في ميزان الحقيقة حين يغدو التزوير ستاراً للخيبة، هكذا عنوان شايف دحدح هذه المقالة، والتي يقول فيها: حين تضيق سبل الميدان وتتكسر على صلابة رجال الله أطراف الرماح، لا يجد العدو السعودي المأزوم إلا أن يخلع ثوب المقاتل ويلبس عباءة الكذاب، يلوذ بالمحراب بعد أن لفظته الجبهات، ويحتمي بقداسة المكان بعد أن عجز عن مواجهة الرجال. وهكذا بدا المشهد الأخير للنظام السعودي وهو ينسج من دخان عجزه رواية هزيلة عن استهداف محطة للطاقة في طيبها الطاهرة، رواية لا تحمل من الحقيقة إلا اسمها ولا من المنطق إلا رسمه، كأنها زبد يذهب جفاء حين يأتي الحق. إن من تأمل مسلك هذا النظام أدرك أن الكذبة ليست حدثاً عارضاً في سيرته، بل هي عقيدة قتال وحيلة من لا حيلة له.
1: فبعد أن انكسر على اعتاب مكة حكاية سابقة لفقها ذات الإخراج وذات المخرج، عاد اليوم بذات الحبكة وبوجه آخر ليكرر المسرحية بثوب جديد، ظنا منه أن ذاكرة الأمة مثقوبة وأن تكرار الباطل يصنع له حقا، وما علم أن القلوب التي أبصرت بدون الله صارت تميز الخبيث من الطيب، وأن توظيف القبلتين في السياسة ورقة محترقة تكشف سوءة من يلعب بالنار في حرم الله. إن الرهان على تزييف وعي الأمة قد سقط، وأن حبل الزور مهما طال فمقطوع، وما هذه الترهات إلا كغبار يثيره الهارب ليعمي به عيون المطارطين، وسرعان ما ينجلي الغبار ويثبت الفارس. وعلى العلماء والمفكرين وأصحاب الكلمة الحرة أن يقولوا كلمتهم ويفضحوا هذا الابتذال الذي جعل من المقدس متجرة ومن المنبر خنجرة، فالساكت عن تدليس الحرمين شريك في تدليسه. إن هذا الإفك لن يطهر عار التطبيع، ولن يغسل دماء غزة عن ثيابكم، ولن يعصمكم من لعنة التأريخ، فشعب الإيمان والحكمة باق ثابت كطوط، يعرف عدوه الحقيقي ويعرف أن معركته واحدة من صنعاء إلى غزة إلى مكة، وأن زمن التزوير قد ولى، وأن عاقبة الفجور هي البوار والخسران المبين. الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يواصل العدو السعودي عدوانه على اليمن وشراء التحالفات والأسلحة والمرتزقة من مختلف الجنسيات مقابل ثبات معادلة صنعاء الاقتصادية والعسكرية بمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والتي كادت أن تصفر مبيعات النفط ورفعت مستوى الاستنزاف الحاد للمالية العامة للرياضة. ويكشف تراجع النشاط النفطي واضطراب أسواق النفط والطاقة عن فجوة متسعة بين الإيرادات والإنفاق، ما دفع العدو السعودي نحو مزيد من الاقتراض وتوسيع نطاق الدين العام. ورغم الارتفاع المؤقت لأسعار النفط وتجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل، إلا أن العجز مستمر في التفاقم بسبب فعالية الحصار اليمني واستهداف منشآت أرامكو، حيث فاقمت أزمات الإمداد العالمية وتداعياتها الميدانية والاقتصادية التهديدات الموجهة لمستقبل الموازنة السعودية وإيقاف مشاريعها الكبرى. ومن أرقام الموازنة السعودية لعام 2027 تكشف عن استمرار الضغوط على المالية العامة، مع توقع تسجيل عجز يبلغ 191 مليار ريال، بما يعادل أكثر من 3% من الناتج المحلي، في وقت تقدر فيه وزارة المالية السعودية الإنفاق بنحو 1.392 تريليون مليار ريال، مقابل إيرادات لا تتجاوز 1.202 تريليون مليار ريال، على أن يجري تمويل الفجوة عبر مزيد من الاقتراض. ولا يتوقف المشهد عند العام المقبل، إذ رفعت الرياض تقديرات عجز العام الجاري من 165 مليار ريال إلى نحو 245 مليار ريال، أي بزيادة تقارب 80 مليار ريال عن التقديرات السابقة، بما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق. وتتزامن هذه الأرقام مع توقعات بإنكماش الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة 3.6%، مدفوعا بانخفاض متوقع في الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، بينما تتوقع البيانات الرسمية نموا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه المؤشرات في وقت تجاوز فيه خام برنت حاجز $100 للبرميل، مدفوعا باضطراب الإمدادات ومخاوف شح المعروض، فيما ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مجددا خلال جلسات التداول الأخيرة. ارتفاع أسعار النفط إذ لم يمنع استمرار العجز في موازنة السعودية، ما يعيد إلى الواجهة سؤال قدرة الإيرادات النفطية على مواكبة حجم الإنفاق والالتزامات المالية المتزايدة. ولسد فجوة الموازنة، تتجه الرياض إلى مواصلة الاعتماد على أدوات الدين من السندات والصكوك والقروض، فيما قدرت خطة الاقتراض السعودية احتياجات التمويل لعام 2026 بنحو $217 مليار.

0: الآن العاشرة والعشر دقائق برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كذلك في الصورة الأوسع، لا تبدو أزمة الطاقة محصورا بالسعودية، إذ تتسع المخاوف من اضطراب الإمدادات عالميا وصولا إلى طلب واشنطن من فرنسا وألمانيا الإفراج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة في محاولة لزيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار. وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، تضمن الطلب الأمريكي الإفراج عن نحو 120 مليون برميل من الديزل خلال 6 أشهر، في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطا متزايدة على سوق الوقود مع اضطراب إمدادات الشرق الأوسط وزيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.

0: من الرفض العلني إلى القبول بتحريك الاحتياطيات، انتهت جولة شد الحبال بين واشنطن وأوروبا إلى اتفاق دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل ومخزونات نفطية أخرى خلال 4 أشهر، على أن يبدأ التنفيذ فوراً مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى. الاتفاق جاء بعد اتصال لقادة المجموعة ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الاتفاق لم يأتي بلا ضغط. إدارة ترامب كانت قد طلبت من فرنسا وألمانيا السحب من مخزوناتهما الطارئة، ولوحت بحظر صادرات الديزل الأمريكي إليهما إذا لم تستجيبا، في خطوة هدفت إلى زيادة المعروض وخفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي. وفي ذروة الاشتباك، رفض الاتحاد الأوروبي التهديد الأمريكي، محذرا من أن حظر الديزل سيضرب الثقة بواشنطن كشريك.
1: نرفض رفضاً قاطعاً أي حظر على الديزل، ومن شأنه أن يقوض ثقتنا بالولايات المتحدة كشريك موثوق.
0: لكن خلف هذا الرفض كانت أوروبا تبحث عن مخرج. باريس طرحت صيغة تقوم على الإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل يقابلها 50 مليوناً من النفط الخام عبر أعضاء وكالة الطاقة الدولية، فيما سعى الأوروبيون إلى ربط أي سحب بتعهد أمريكي بعدم فرض حظر أحادي على صادرات الديزل. وفي المقابل واصلت واشنطن الضغط.
2: بإمكان أوروبا أن تساعد في معالجة الوضع، وأنا واثق جداً من أنها ستفعل. الآن هو الوقت المناسب لطرح مزيد من الديزل في السوق.
0: حتى ترامب أبقى الحظر خياراً مطروحاً، رغم إقراره بأن الخطوة قد ترفع أسعار منتجات أخرى داخل السوق الأمريكية، ما جعل التهديد ورقة ضغط لها كلفتها على واشنطن أيضاً. أزمة الديزل كشفت مجدداً هشاشة العلاقة عبر الأطلسي. واشنطن تضغط لحماية سوقها الداخلية، وأوروبا تحاول حماية احتياطياتها وتجنب مزيد من الارتهان للطاقة الأمريكية، في وقت تتسع فيه تداعيات التصعيد في المنطقة واضطراب الإمدادات العالمية.
3: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتاً، أكثر عزماً، أكثر تفانياً في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

0: استهداف مقر التحالف في عدن، صنعاء لخصومها 48 ساعة لمغادرة التربة. هكذا كتب رشيد الحداد وقال في هذه المقالة: استهدفت قوات صنعاء يوم أمس مقر قوات التحالف في عدن جنوبي اليمن، وذلك أثناء اجتماع عسكري كان يحضره قائد ألوية العمالقة الجنوبية وعضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي. واستهدفت قوات صنعاء، وأفادت أيضا مصادر محلية بأن هجوما بثمان صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة استهدفت المقر الذي يقوده الحاكم العسكري السعودي لعدن اللواء فلاح الشهراني، ويضم غرف عمليات مشتركة تابعة للسعودية في اليمن. ووفق المصادر أدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بالمقر الواقع في منطقة الشعب بمديريات البريقة، فيما تناقل ناشطون في المدينة مشاهد حية لاندلاع نيران قيل أنها ناتجة من انفجارات لمخازن أسلحة في محيطه.
1: وأوضحت مصادر عسكرية في صنعاء أن العملية الاستباقية جاءت بعد ساعة من استهداف مقاتلات سعودية العاصمة بأربع غارات جوية، وتزامنت مع وصول شحنة سلاح جديدة إلى معسكر البريقة الذي يقع داخل المقر، مشيرة إلى أن الرد اليمني على الغارات شمل أيضا استهداف الرياض وجنوبي المملكة. ومن جهتها أفادت مصادر جنوبية بأن السعودية بدأت في أعقاب الهجوم إفراغ معسكرات قوات درع الوطن التابعة لها خشية توسع الهجمات ضدها، كما وجهت بنقل الأسلحة والذخائر والعربات من معسكر رأس عباس غربي عدن المجاور لمقر قيادات التحالف، ومن معسكر جبل حديد التابع للقوات نفسها في مديرية خور مكسر قرب قصر معاشيق الرئاسي.
0: في هذا الوقت شهدت جبهة تعز الجنوبية هدوءا حذرا بعدما حققت قوات صنعاء تقدما فيها بأكثر من 200 كيلومتر، ومنحت الفصائل الموالية للرياض مهلة 48 ساعة للانسحاب من مدينة التربة مركز قضاء الحجرية لتجنيبها القتال. وفي هذا الإطار أكدت مصادر قبلية في المحافظة وجود تواصل مكثف بين أنصار الله والمشايخ والأعيان بهدف تحييد التربة، فيما أكدت مصادر ميدانية أن أنصار الله تمكنوا من السيطرة على عدد من المناطق والعزل في مديرية الشمايتين بينها راسن والبذيجة ونقيل القاهر، إضافة إلى مناطق برح اللازق والشعب الدراهم والعديد من المناطق بحسب المصادر. وصلت قوات صنعاء إلى تخوم عزلة الزريقة، فيما استمرت الاشتباكات في منطقة الشقب ومناطق أخرى في الجبهة الشمالية.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. لا يسعنا في الأخير إلا أن نشكر من كان يستمع إلينا في هذه الفترة، وكذلك من كان ضيفنا عبر الهاتف الدكتور يوسف الحاضري المحلل السياسي. أيضا لكم جزيل الشكر من كادر طاقم هذا البرنامج، إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما سندس عاد المطهر وآلاء أحمد الكبسي. وانتظروا الزميلة سندس مطهر عند 11 تماما بفترة جديدة من فترة 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام. اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
7: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم، لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قال في هذا المكان ما به.
12: ما احنا رجال، هل بلادنا ومحنا رجال؟ أسفينا دم، أسفينا
13: مدينة.
14: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التربية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: وسام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخلونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
8: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
13: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
13: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة. حياكم الله في الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام 99.0 ظهيرة.

99.3 ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعين الكرام في استقبال مشاركاتكم وجميل تواصلكم عبر أرقام الرسائل 7009919991. فكل المستمعين والمستمعات لا يخفى عليكم اليوم أننا نعيش حربا ضروس مع العدو السعودي، سواء مع تحشيدات في الداخل والمرتزقة في الداخل أو حتى عبر إعلامه ومنصات إعلامه وأبواق إعلامه الناطقة بالعربية، الناطقة باسم الحدث، الناطقة باسم الجزيرة، الناطقة باسم العديد من محطات التلفاز التي تتحدث بلسان العدو السعودي. لا نقول عدو سعودي فقط، حتى بلسان العدو الإسرائيلي، بلسان العدو الأمريكي، عبر مصطلحاته، عبر تأليب الوضع الداخلي العربي والإسلامي، عبر افتراءاته وكذبه الذي لا ينتهي. العدو السعودي اليوم أتى ببهتان جديد، بإفك جديد، بكذبة جديدة، بأن القوات المسلحة اليمنية أنصار الله، أنصار رسول الله، أنصار الإسلام ودين الله، الحاميين ومقدسات الإسلام والمسلمين، سواء من الأقصى حتى مكة حتى المدينة. اليوم العدو السعودي يقول بافتراء وبهتان عظيم أننا نتوجه بعدائنا واستهدافنا للمدينة المنورة، المدينة التي كنا فيها، أجدادنا فيها من الأوس والخزرج، هم من ناصروا رسول الله ونحن من بعدهم مناصرين رسول الله. هنا كذبة جديدة أتى بها العدو السعودي ويبحث عن مؤيدين له، يبحث عن ناس يصدقون كذبته الجديدة. وليست هي أيام فقط وقلائل، أيام قلائل، حتى منذ أن أتى بكذبة أنه يستهدف أو أننا نسعى لاستهداف مكة المكرمة، فحين يفلس فعلا المعتدون عسكريا وسياسيا وتتحطم كل خياراتهم أمام ثبات هذا الشعب الأصيل، لا يبقى في جعبتهم سوى بضعة أو بضاعة الكذب المفضوح والتلفيق الأرعن بأن شعب الإيمان والحكمة يسعى لاستهداف أقدس مقدسات الله والمسلمين بعد مكة هي المدينة المنورة. شهد العالم قبل أيام قليلة من أكاذيبهم الأولى بشأن أننا نسعى لاستهداف مكة المكرمة بات بالفشل، بل والعديد من كمن سمعوا هذه الأخبار عرب وأجانب قاموا بالضحك على العدو السعودي وأوضحوا من هو فعلا بيسعى إلى أنه يتوجه بالعداء الكبير والكامل للإسلام والمسلمين، وكيف أنهم بيعملوا على تقليل قدسية مكة المكرمة واتخاذها فعلا بصعوبات كثيرة على المسلمين للوصول إلى بيت الله الحرام. هناك الكثير ممن فندوا كذبتهم وردوا عليهم بلسان عربي كان وحتى بلسان أجنبي، حين ادعوا زورا على استهداف مكة المكرمة جاءهم الرد، حتى الرد اليمني، الرد الشامخ من السيد القائد حتى الشعب اليمني الذي خرج إلى الساحات بمليونية عظيمة وقال لهم إن من يعشق محمدا صلى الله عليه وعلى آله ويقتدي بسيرته وآل بيته، من يقف اليوم بثبات للدفاع عن الأقصى الشريف و مكة المكرمة والجباب المقدسة، هو الدرع الحصين لكل مقدسات الأمة سواء في مكة أو في المدينة والأقصى. واليوم بعد أن كشف للعالم زيفة فعلا سقطتهم وكذبتهم الأولى، يعود الإعلام مجددا المأجور بشريط جديد من التضليل، كذبة مفضوحة بيدعوا فيها استهداف مولدات المدينة المنورة، كأنهم تناسوا من أهل اليمن، تناسوا من هم أنصار رسول الله الذي كانوا بالأمس أنصاره واليوم هم كذلك أنصاره وأنصار دينه، اليوم المرتبطين بارتباط كبير بأرض النبوة، ارتباط كبير بمدينة المصطفى، وأقوى وأسمى ارتباط من أن تناله هذه الشائعات وهذه الافتراءات وهذا البهتان، أو حتى أنهم
يجعل العالم يصدق هذا الكلام. المقدسات الإسلامية عندنا كشعب يمني كمسلمي هي محرمات، تفدى بأرواحنا، تفدى بكل ما نمتلك، وما حشود المولد النبوي ولا حشود ميادين النفير إلا شاهد حي على أن احنا كيمنيين كمناصرين للإسلام والمسلمين ورسول الله وآل بيته أننا حراس العقيدة، شركاء في كرامة هذا الأمة. لذلك مستمعين الكرام، بعد هذا الإفك وهذا الزور وهذا البهتان الذي جاء به العدو السعودي يتهمنا زورا وبهتانا ما أدقلوا لهذا المعتوه وأبواقها الإعلامية بعد إعادة تدوير هذه الأكاذيب والتلفيقات المفضوحة ضد اليمن وأهله، ما أدقلوا لهم وكيف أرد عليهم اليوم بوعينا بثباتنا على هذه التلفيقات والأكاذيب الجديدة؟ قلوا لنا وشاركونا ما هي رسالتكم للعدوان وأبواقه الذي بيحاولوا يشوهوا موقف أهل اليمن بمثل هذه الأكاذيب المفضوحة، بيحاولوا أنهم يحركوا المسلمين في كل بقاع الدنيا بهذه الأكاذيب المفضوحة وهذا البهتان والإفك المبين. شاركونا مستمعينا الكرام عبر أرقام التواصل، نستقبل جميل تواصلكم عبر الرسائل على 720-991-991 وكذلك عبر الاتصالات على 3-222-653 وسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة، لكن حاولوا أن أنتم تكون اتصالاتكم مكتظبة وحول موضوع اليوم. قلوا لنا ما أدقلوا لهذا العدو المعتوه الأرعن الذي قام بهذا الإفك المبين وهذا البهتان العظيم وهذا الادعاء الزور علينا كيمنيين مسلمين.

مستمعينا الكرام، العدو السعودي لا زال يتخبط، لا زال يتعربد، لا زال يقوم بعمليات ويتهم اليمنيين بصريح العبارة. يقول نحن نستهدف مولدات المدينة المنورة، كأننا نريد أن نستهدف المدينة المنورة. قبلها قال نحن نشتي نستهدف مكان مكرمة. العدو السعودي إن تأملنا في حديثه في خطاباته نرى أن هناك كأنه بيمهد في حاضرة أو في أذهان المسلمين ما يقوم به العدو الإسرائيلي وما يتمناه العدو الإسرائيلي، الذي بيسعى بكل جهده وكل ما يستطيع أنه يوصل إلى استهداف مقدسات الأمة، استهداف مقدسات الإسلام والمسلمين من المدينة ومكة. وإحنا ما بيتغبش علينا خريطة إسرائيل الكبرى الذي بيستعرضوها في كل اجتماع لهم، خريطة إسرائيل الكبرى الذي بتضم أصلاً المدينة، بتضم المقدسات الأمة، بتوضح خطر إسرائيل فعلاً على مقدسات الأمة. لكنهم كأنهم بيمهدوا، بس سبحان الله العظيم فعلاً بيكشفهم الله، بيخلينا كلنا وكل من هم معهم يوضح لهم فعلاً من هو بيحمي مقدسات الأمة ومن هو بيسعى إلى تدمير مقدسات الأمة، من هو بيسعى إلى تدنيس مقدسات الأمة. لا نغيب عن ذاكرتنا ما فعلوا بمكة المكرمة بإحضار مجسم مكة المكرمة وجعل العارضات يدورن حولها. لا يغيب علينا فتح المراقص وكل ما لا يمت بالإسلام والمسلمين حول المكة، حول مكة المكرمة. لا يغيب علينا ما بيقوم به العدو السعودي من تقليل من قدسية المقدسات، مقدسات الإسلام والمسلمين بكل جهده، بكل ما يستطيع، تحت اسم الترفيه، تحت اسم فتح المجال للسعوديين، لكن هذا لا يمثل الإسلام ولا للمسلمين ولا لديننا بأي صلة. واليوم بيقوم يقول إن إحنا بنحاول إن إحنا نستهدف المدينة المنورة. قولوا لنا ما تقولوا لهذا العدو الأرعن، هذا العدو الذي ما قد بردتش نقول كذبتها الأوله وقام يدي لنا كذبه وافتراء جديد، ما تقولوا له وما تردوا عليه. كل واحد بلهجته بتعبيره، كل واحد بمشاركته. نستمع إلى أصواتكم وجميل مشاركاتكم على 3-2-2-6-5-3 وسبق الرقم ب-0-1 أو عبر رسائلنا على 720-991-991. نستقبل الرسائل النصية ونقرأها.

0: كل الرسائل فعلا اغلب الرسائل بتقول لنا صلحوا البث، البث عندنا مقطوع، حاولوا ان انتم تصلحوا، قد لنا ايام نقول لكم تصلحوا. لا يخفى عليكم مستمعينا الكرام كما قلنا لكم في الفترات السابقة انهم عمل العدو السعودي على ضرب محطة البث في الحديدة، مما بسبب في انقطاع البث في المناطق المحيطة وصاب تعز الحديدة. الرسائل فعلا بتقول لنا انه عندهم مقطوع البث، احنا بنعمل على اصلاحه، لكن لا يخفى عليكم انه اصلا عشان نصلحه يعني هو يكلف تكلفة مالية كبيرة، بس احنا بنعمل والفريق التقني عندنا بيعمل بجهد دؤوب انه يعمل على اصلاحه واعادة البث لديكم في اقرب فرصة. ويعز علينا ان انتم بتراسلونا واحنا ما بنقدر نقرأ رسالة لكم ولا نستمع الى جميل تواصلكم كل المستمعين والمستمعات، لكن نقول كل من بيسمع صوتنا بيوصل عندكم البث حاولوا ان انتم تجاوبونا او تتفاعلوا معنا، اما الذي ما بيوصل لهمش البث وعندهم مقطوع حاولوا ان تدخلوا على مواقع الذي هي الإذاعة عبر النت تقدروا تستمعوا إلينا، وكذلك احنا نسمع ونقرأ مشاركاتكم. ويعز علينا فعلا كل المستمعين انتوا ما بيوصل عندكم البث للإذاعة. نبدأ مستمعينا الكرام بقراءة جميل تواصلكم الذي بيوصل لها البث، أما الذي بيستمع إلينا عبر تطبيقات الإنترنت حياكم الله، ولو احنا منكلف عليكم لكن احنا فعلا سعيدين انتوا بتبذلوا جهد عشان توصل لكم بث الإذاعة أو عشان تسمعونا وتشاركونا في فتراتنا. حيا الله كل من بيستمع إلينا من أي منطقة كانت، حياكم الله في إذاعة ساء وفي فترتكم فترة 99 فاصلة ظهيرة هي فترتكم أنتم كل المستمعين والمستمعات ساعة كاملة نستمع فيها إلى جميل تواصلكم عبر 720-991-991 للرسائل والاتصالات 3-2-2-6-5-3 وسبق رقم 01. شاركونا ما تقولوا للعدو السعودي الذي بيسعى إلى أنه يتهمنا اتهامات باطلة زور وبهتان، أننا نسعى إلى استهداف المقدسات الإسلامية كالمدينة المنورة، هذا الاستهداف الذي بيجوا يتكلموا عليه ما بيأكدوا إلا أنهم في إفلاس منقطع النظير وحالة عجز وفشل وصلوا إليها وصل إليها النظام العدو السعودي من تحقيقات عسكرية أو إنجازات عسكرية يذهب إلى التضليل الإعلامي والإفك والكذب. إذن مشاركة هاتفية وأولى مشاركتنا ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام رحمة الله، تفضلوا من معنا؟
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله تفضلوا. سمعتوا ما هو في موضوع الفترة؟
1: معكم أبو علي من صنعاء.
0: تفضلوا يا أبو علي.
1: سمعتوا النظام السعودي هذا قليل الحياة اللي ما يستحيل، أنه كما يقول المثل إذا لم تستحيل فاصنع ما شئت. عامل نفسه خادم الحرمين والحقيقة هو خادم المجرمين. لو كان عنده حياة ما جلب الراقصات والمغنيات وأباحوا كل المحرمات.
0: نعم.
1: ثم يدعوا انهم حماة الحرمين. على فكرة جبل احد لم يسلم، عندنا خبر انهم يهدوا جبل احد ويقوموا مكانه منتزه طبي على قولتهم. الحقيقة انهم بيعملوا قاعدة لإسرائيل.
0: نعم، لا نستبعد عنهم ذلك.
1: قريبة من حفن خيبر.
0: نعم نعم أبو علي.
1: نعم.
0: اطلبوا أي زامل تحبون نحن نفتح لكم.
1: ألو.
0: أيوة تفضلوا، اطلبوا أي زامل تحبون نحن نفتح لكم.
1: أعطيك العافية
0: وإياكم.
1: أنا أقول للعالم نحن كل الإسلامي هل نصدق هذا النظام السعودي المجرم؟ هل يصدقوا بأن إحنا من مصابنا الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. نحن من ناصر الرسول ونحن أولى الناس على الحرمين.
0: صحيح.
1: وعلى
0: نعم.
1: جميع المقدسات.
2: والله قطلوب جامل ما جامل اللي فيه الصوت.
1: اللهم صل على محمد. الجامل صنعاء قريبة.
0: صنعاء بعيدة.
1: هذا.
0: نعم شكرا لكم يا أبو علي وشكرا لمشاركتكم. نعم بإذن الله نعمل على فتح هذا الزامل. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: مع الله.

7209991991 نقرأ رسائلكم وجميل تواصلكم. أما اتصالاتكم فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 3222653 واسبقوا الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. هنا نبدأ قراءة الرسائل استقبال الاتصالات. أولى رسائلنا لهذه الظهيرة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، أمانه ادعوا لنا إن الله يفرج علينا، والله لا يزال العدو السعودي المجرب، نحن صامدون ثابتون ولن تخيفونا نجس من هذه الغارات. معكم زهراء حجر ودعواتكم لنا يا مستمعين في سام. حياش الله، والله يكون معاكم ويحميكم ويحفظكم. رسالة تقول: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بسم الله توكلنا على الله واثقين بعهد الله، وأقول اضرب يا سيدي عبد الملك وإحنا بجانبك، ويطلب زامل ابشر بنا يا سيدي. معكم آيات الله بنت المغربي. حياش الله. رسالة أخرى تقول: كيف حالكم إذا عدت سام؟ لو سمحتوا البث في ذمار ينقطع من الساعة 5 صباح حتى 9 صباحا، التردد الجديد تبع ذمار والساعة 2 حتى العصر، نتمنى أن لا ينقطع بإذن الله، أن نعمل على إصلاحه.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال أستاذ سندس؟ أنا زاعلة من الجميع من الإعلاميين والمستمعين لأنني ما شاركت معكم لمدة شهر كامل واحد، ولا حد سأل عني، أنتم نسيتوني وأنا ما عاد نسيتكم. الله المستعان عليكم جميعا، من معكم بنت أبيها. المستعان يا أم يا بنت أبيها، كل المشاركات لما كانني دلنا أسماء طويلة كنتي من المذكورات وإحنا ما نسيناش، وحيا بش مرة ثاني وإن شاء الله ننتين قضعتي لخير. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال غليتي سندس؟ يقول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، دائما متعودين على الكذب والنفاق، لكن سيرة البأس اليمانية الذي لا يسكت عن كل من يكذب عليه سنجعلهم مهزأ للعالم أجمع، وسيكون عبرة لغيرهم. مع تحياتي من أمل حمود.

رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير أختي سندس البث مقطوع من يوم الأربعاء في التريهمية من عاصل لحوم الرحمة الحسني، وشكرا يا رحمة بإذن الله أنهم بيعملوا على إصلاح، ويعز علينا فعلا أنه هو البث عندكم بيكون مقطوع بإذن الله أن احنا يعملوا على إصلاح في الوقت القريب بإذن الله. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف أنتي أستاذة؟ لذا آخر من يوم الخميس والآن مشوشة، رجاء ثم رجاء تصلحوها في أقرب وقت. تحية لكل البنات المشاركات معكم الأخوات وجدان وغيدة وجنات من وصاب، حياكن الله بإذن الله يعملوا على إصلاح البث. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، الذي ما ينفعهم كذبة مكة ما أتفيدهم كذبة المدينة، من بنت المزيجي من بني حشيش، أول مرة أشارك، حياش الله يا بنت المزيجي.

رسالة تقول: معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، البث مقطوع، نتمنى إصلاحه على وجه السرعة. قلت 9 كثير، أحيانا ضعيف قوي وأحيانا مقطوع. الله يحفظكم، صلحوا بإذن الله أنهم بيعملوا على إصلاحه، وهذا المرة بيكون قوي مرة بيكون ضعيف، هذا دليل أنهم بيعملوا على إصلاحه. رسالة تقول: سلام الله عليكم، نقول للسعودي الملعون كذاب، نحن لن نستهدف مقدساتنا، نحن شعب تحرك لنصرة دين الله، ونحن نجاهد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمات الله هي العليا، ونقول له كذاب وألف كذاب. إذا أنت السعودي تفتري على يمن اليمن الكذاب، لكن لن نصدقك ولا أحد سيصدقك، لأن إحنا يمن الحكمة والإيمان، نحن من قال رسول الله فينا الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولسنا من يقول علينا نستهدف المدينة والمقدسات، والله أنه أنت والذي بتستهدفوا المقدسات، ونطلب زامل صراح العروبة معكم أو صرح العروبة معكم. محبة الإعلام سندس علي وبتول يحيى، حياكن الله وأهلا يا سميتي.

مستمعينا الكرام، مستمرين في قراءة رسائلكم وكذلك في استقبال مشاركاتكم، لكن هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذه الظهيرية معكم. ابقوا معنا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.

991-991-991 وقولوا لنا كيف أدردوا على العدو السعودي الأنعن بالإفك المبين والكذبة الجديدة أننا نسعى لاستهداف المدينة المنورة والمولدات في المدينة المنورة. قولوا لنا كيف تردوا عليه وما تقولوا له، كل واحد بطريقة تعبيره بلهجته بأسلوبه، وإحنا نقرأها على الهواء. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، نقول لقرن الشيطان السعودي النجدي: خسئتم وخابت مساعيكم مع هذا البهتان وكذبة العصر التي لا يصدقها إلا منافق مثلكم. لو كان نقصف مكة لقصفنا مراقصكم، لو كنا نقصف مكة لقصفنا ناطحات السحاب التي تحتوي على محمد بن سلمان وملوك الشر. خسئتم أما مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء، ونحن في قادمين في سبيل الله في حماية أو نقدم في سبيل الله وحماية المسجد الأقصى أعظم الشهداء، وما زلنا نقدم حتى الآن. تحياتي لك أستاذتي سندس، أتمنى من الأخت ملاك الوايلي تطمنا عليها. تحياتي لجميع المشاركات والمشاركين، وشكرا لكم من إيمان، حيا الله يا إيمان. رسالة تقول: سلام الله عليكم، لو سمحتوا وصلحوا لنا البث مقطوع في محافظة الحديدة مديرية التحيتة، معكم أسماء، إن شاء الله نعمل على إصلاحها. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أما عن الموضوع، العدو السعودي لا يستبعد أن يقصف مكة المكرمة ويتهم اليمنيين من الهنوف زايد القعود. نقول للعدو السعودي: خسئت يا أيها المجرم، نحن الشعب الذي قال عنهم الرسول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وسيتضح كذبك آجلا أم عاجلا من الهنوف زايد القعود.

رسالة ثانية تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ نقول للعدو السعودي: مهما فعلتم، مهما كذبتم، شعبنا العزيز كل أمنيته هي حماية جميع كل المقدسات، وعلى رأسهم الكعبة المكرمة، وهذه الأكاذيب تبين على الخسران في المواجهة مع الشعب اليمني. تحياتي لكم من هجر سطام وزامل، وشكرا يا رجال التصنيع. رسالة أخرى تقول: قسما لو تمركزنا أو تمزقنا ذرات مع سيدي عبد الملك سنسحق آل سعود اليهود معنا الركن اليماني حقنا، وإحنا اللي كسينا الكعبة قبلهم من زمان. معكم أبو علي الحصباني، ونطلب زامل بالعشر ما نبالي.

نقول للعدو السعودي هذا البهتان سوف يكون نهاية ملكهم، سيكون بيت الله تحت حكم أولياء لا ممكن زامل. يا قلم يا بياضة. رسالة تقول: صباح الانتصارات العظيمة، نقول للعدو السعودي الصهيوني أمريكي أوراقكم أصبحت مكشوفة للعالم، والذي قتل الحجاج في تنومة وأحرق الكعبة من قبل هو من يحاول قصفها اليوم. أما الشعب اليمني هو من نصر الإسلام والمسلمين منذ قديم الأزل، وقد شهد لنا الله بقوله بلدة طيبة ورب غفور، كذلك قوله أولو قوة وبأس شديد، وشهد لنا رسوله الكريم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. أما أنتم فقد قال فيكم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: من هنا ينبع قرن الشيطان، من هنا تأتي الزلازل والفتن، من أخت الشهيد أبو البتول الماخذي، وتطلب زامل بعد ابن طه. رسالة تقول: سلام الله عليكم، أخباركم عزيزتي سندس، الحمد لله في خير. نعم، تحمل الشعب اليمني الكثير من إجرام آل سعود ومن تخاذل الدول العربية، لكن كان معنا الله سبحانه وتعالى رسالة إلى آل سعود من قلب اليمن: نحن شعب لا يشترى ولا يكسر، قصفتمونا، حاصرتمونا، جوعتمونا وما ركعنا، ظنيتم أن اليمن لقمة سهلة، اليمن مقبرتكم كل ومقبرة كل غازي دخلها خرج منها مهزوم، والكذب والبهتان حق آل سعود لن يسقطه أحد لأنه افتراء، ونحن حريصون على المدينة المنورة وبيت المقدس، وزامل المملكة هالكة. من بنت أبو نجوم المحاجري: حياك الله يا بنت أبو نجوم.

رسالة تقول: البث مقطوع، لو سمحتوا صلحوا البث مقطوع من مرتفعات جبال وصاب الشامخة من الأخوات، بإذن الله نعمل على إصلاحه. رسالة أخرى تقول: صباح الخير، نقول للسعودي لن نترك مكة المكرمة، ما عليك إلا تكذب، ونحن أنصار مكة المكرمة أول من كسر الكعبة اليمنيين. معكم أبو أحمد من مديرية ضليمة محافظة عمران، ونطلب زامل. سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر لو سمحتم، بإذن الله. رسالة أخرى من أبو طوفان من سعد بيقول: نقول للعدو السعودي الصهيوني من قد يصدق من تفرج على أبناء غزة وهم يقتلون بأفتك الأسلحة ويموتون جوعا، والسعودي وأذنابه مهتمون بحفلات الترفيه بينما صهاينة ينتهكون حرمة الأقصى، واليوم يعلنون على أنوار المدينة شيء عجيب. معكم أبو ضوفان من سعد. رسالة أخرى تقول: نقول له حكمك على الحرمين هو الباطل بعينه، وتطهيرها واجب على كل مؤمن. من أبو نصر الله من سعد.

رسالة تقول: سلام الله عليكم. الشعب الذي يفعل المنكرات ويحل المحرمات طبيعي يكذب ويفتري على الشعب اليمني. الكذب لن نقول لهم ما جهد الشعب اليمني إلا من أجل مقدسات من بنت الكوثر القرآنية. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا غالية سندس، أحييكم أنت والمخرجة الرائعة وأشكر كل المشاركين جميعا. أما بالنسبة للموضوع، السعودية فاشلة في كل الجبهات، والآن تستخدم آخر سلاح وهو استعداف الشعوب بالمشاعر المقدسة، ولكن الناس حرفوا السعودية وكذبها ودجلها. الله ينتقم منهم وينصر المجاهدين الأعزاء في كل الجبهات من قدر الندى من سعد حيا شلا يا قدر الندى. رسالة أخرى تقول: إنما يصنع الأبطال في جميع الجبهات بما في ذلك جبهة تعز، له تدخل إلا إلهي بأيدي يمنية ليرى العالم بأن النص ليس بكثرة التحالفات بل بقوة الإيمان. اللهم احفظ وانصر وثبت أقدام المجاهدين في كل الجبهات يا رب العالمين. مع خالص تحياتي لأعز وأغلى مذيعة ومخرجة من رمز الوفاء حياش الله. ولو سمحت زامل، يا سلامي عليكم يا رجال الشدايد.

رسالة تقول: سلام الله عليكم يا أستاذتي الغالية سندس. العدو السعودي وأحذيتها المرتزقة من الخارج أو من الداخل، كذبة العصر الأولى عن مكة المكرمة وما نفعله، والثانية المدينة المنورة. نقول لابن سلمان هذا المجرم قارون العصر، إحنا شعب الإيمان والحكمة التي بنحمي المقدسات مع سيدي ومولاي حفيد الكرار الهاشمي السيد عبد الملك حفظه الله، الذي بيحمي مكة والمدينة والأقصى وحررهم. أنت من أهدى ستار الكعبة المشرفة جيفري أبستن، هذا ابن سعود قرن الشيطان. تحياتي وشكرا من أم المؤمنين، وأطلب زام العيسى لبيك يا شبل طه.

تقول: السلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم غاليتي سنتس المخرجة، بكل خير، كيف الحال؟ الحمد لله. نقول للعدو السعودي: نحن أحرص على المدينة المنورة والكعبة المشرفة أكثر منكم ومن المجرم الإبستيني محمد بن سلمان، وتحياتنا لك سندس وتحياتنا لجميع بنات المشاركات، وأخص حثية حيس وكوثر المسيرة، مع خالص تحياتنا بنت وادي الأجبار وحفيدة الزهراء وزامل صرح العروبة، وأهدي لمحبات الإعلام البتول يحيى وسندس علي، حياكنا الله. رسالة أخرى تقول: السلام الله عليكم، كيفكم؟ نقول للعدو السعودي: ليس الشعب الذي قال عنه الرسول الإيمان يمن والحكمة يمانية يقوم بقصف بيت الله، بل بيغطي العدو على جرائمها البشعة، وليس الشعب الذي يخرج بإدانة لحرق المصحف والإساءة للمقدسات، ولا نشوف أي دولة في حبها لبيت الله ورسوله كالشعب اليمني من أم مودة المحاجري. تطلب زامل تنورة، حياك الله يا أم مودة.

رسالة تقول سلام الله عليكم. نقول للسعودي من لا يهمه أمر أخوانه المسلمين لأن تهمت قبلتهم، ونحن أشد حرصا على مكة والمدينة وجميع المقدسات الإسلامية. مع تحياتي أم يوسف الفقيه. رسالة أخرى تقول أسعد الله أوقاتكم، كيف أنتو كما أنتم تعرفوا حتى النت بيصاب ضعيف، لو سمحتوا صلح البث في يصاب السافل. معكم ابن وصاب بإذن الله، احنا بنعمل على إصلاحه والتقنيين بيعملوا على إصلاحه، لكن بإذن الله في الأيام المقبلة القلائل المقبلة نعمل على أو يرجع عندكم البث. رسالة تقول يا شيخ الإسلام عليه، احنا الشعب اليمني لن نستسلم أمام الشعب السعودي، نحن الشعب الصامد، ويطلب زامن لبيك يا حسين بدر الدين.

0: الحرب ما منها مجال.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم. رسالة إلى العدو السعودي المجرم وكل من يضلل معهم. مستحيل من شعب ناصر المظلومين أن يستهدف المقدسات. إحنا هدفنا واضح وقضيتنا محقة وهي استهداف المنشآت العسكرية، وكل أكاذيبكم فاشلة ولن تضلي على أي حر. خسئتم أو خسرتم في المعركة العسكرية فاتجهتم للأكاذيب والخداع والتضليل الإعلامي، مرة باستهداف مكة ومرة أخرى باستهداف المدينة، وهذا هو دأبكم. إذا خسرتم عسكريا تتجهون نحو التضليل والكذب والتزييف، ولكنكم فاشلين أو خاسرين كيفما توجهتم. أخيرا وباختصار، كل حر واعي في العالم عارف بالحقيقة. كل التحية والتقدير لك العزيزة سندس والعزيزة زلفة وكل المشاركات كلا باسمها وصفتها من فداء أهل البيت. حياش الله يا فداء أهل البيت، ما شاء الله دائما مشاركاتش متميزة. رسالة تقول: سلام الله عليكم. قد محمد بن سلمان قدو بيعوي عواء الكلاب يستدعي جميع العالم، لكن الله مع أوليائه ونحن من نحمي مكة والمدينة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم. الله يلعن محمد سلمان القذر، هو الذي استهدف المقدسات وهو الذي شل من ملبس الكعبة لابن أبستين الخنزير. قبحهم الله ونصرنا عليهم إن شاء الله من زوجة الشهيد من سعده.

رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله. السعودي قصف قصد أنه سيجعلنا نركع ونخضع بحصارنا بحصاره لنا برا وبحرا وجوا، وقصف علينا نحن شعبنا يمني لن يستسلم ولا نخضع ولا نركع للسعودي اليهودي، ما نركع ولا نخضع إلا لله، وأطلب زامل المملكة هالكة من أبو محمد نايف رسام.

رسالة تقول السلام الله عليكم يا أستاذتي الغالية على قلبي سندس، شكرا الحمد لله. كيف المخرجة زلفة؟ وهي كذلك جميع الجميع والجميع المشاركات التحية. نقول العدو السعودي ما هذا الذي تقول؟ من سيصدقك وأنت كاذب؟ ألا تعلم أنك مجرم؟ أنت من تستبيح الدماء وتقتل الأطفال بغير حق وتقصف كل شيء. يجب عليك أن تفهم أن مكة المكرمة أنك أنت من تدنسها من بتول الغولي. حياش الله يا بتول. رسالة أخرى تقول نقول آل سعود بأنه قد حان الوقت لتمزيق وصية الملك المؤسس ورميها إلى مزبلة التاريخ. فيمن اليوم غير يمن الأمس. تحياتي من محمد البجاش. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول العدو المحتال الكذاب السعودي الصهيوني خائن الحرمين الشريفين. لا نبالي بكذبك وبهتانك، ولن تخدع الشعوب بكذبك وافترائك. فشعوب واعية يعرفون من هم الأنصار الذين ناصروا الرسول والإسلام والمسلمين ودافعوا عن المقدسات والمستضعفين في غزة، ويعرفون أنك أنت من دنس الأراضي المقدسة التي ستتحرر منك على أيدي أولياء الله الصادقين بإذن الله تعالى من أم ملاك.

رسالة تقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. البهتان العظيم الذي قام به العدو السعودي باستهدافنا لمولدات المدينة المنورة ما هي إلا كذبة يحاول أنه يقلب العرب علينا وعلى اليمنيين. لكن أقول له هذه الكذبة مفضوحة، وكذبتك بعد كذبتك أن احنا بنستهدف مكة أتوضح مثل ما كذبت الأولة. من أم علي حياكم الله يا أم علي.

رسالة تقول: السلام الله عليكم، نحن في آخر الزمان الذي تزيد فيها الفتن، ومنها زوال آل سعود، وللبيت رب يحميه، ونحن صامدون والله معنا والنصر حليفنا، معكم جنات المعين.

إفك العدو السعودي علينا بأننا نقوم باستهداف المدينة المنورة ما هو إلا كذب واضح وصريح على يمن الإيمان والمسلمين المدافعين عن الأقصى وكل المقدسات سواء كانت مكة والمدينة والأقصى. كل التحايا لكم ولكل المشاركات وكل المستمعين، وأطلب زام المملكة هالكة.

السعودية بين عروش من رمال تبحث عن من يساندها وبين من يقوم على مساندتها سواء من الداخل أو من الخارج باستعطاف العالم بأننا نقوم باستهداف المقدسات. نقول لهم من يخرج في ميادين الساحة في الدفع أو في الحديث عن استهداف مقدسات الأمة من القرآن وحتى مكة، أنتم من يقوم باستهداف مقدسات الأمة ثم تعودون وتقولون بأنه اليمنيون، خسئتم، لن تصلوا إلى المقدسات وسنقوم بفتحها وتطهيرها منكم حتى نصل إلى مكة والمدينة وكذلك الأقصى. ولو سمحتوا زامل تنورة.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية ظهيرتنا لهذا اليوم. في الختام، كل من لا زالت عنده أو ما زال عندهم البث مقطوع، بإذن الله إحنا بنعمل على إصلاح، ويعز علينا فعلا إن إحنا ما بنقدرش أو ما بتقدروش إن أنتوا تسمعونا عبر الترددات العاملة معاكم، بتسمعونا وأغلبهم بيراسلونا إنه بيسمعونا عبر النت في تطبيقات الإذاعة. نقول لهم بإذن الله نحن بنعمل على إصلاح البث في الأيام المقبلة على وجه السرعة، وتستمعوا إلينا ونرجع لسماع أصواتكم وجميل مشاركاتكم في فترة ظهيرة. إذن التحية، كل التحية لكل من راسل، كل من اتصل، كل من استمع إلينا، ونقول لهم بإذن الله الرسالة وصلت منا إليكم ووصلت رسائلكم، وأنا متأكد أنه كلهم كانوا يردوا على هذا العدو السعودي، كل واحد بطريقته وأسلوبه. إذن التحية، كل التحية لكم، مقدمة من مخرجة اليوم المبدعة زلفة عبد الملك، ومن كنت معكم من الإعداد والتقديم سندس عاد المظهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله، ما أحوجنا إلى التدبر لهذه الآيات العظيمة لما فيها من الهدى، هو دستورنا ومنهجنا، هو حبل الله المتين الذي به نتصل بالله سبحانه وتعالى وبه نصل إلى معرفة الله وإلى رضا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 15 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما في هذه الآيات، وأن ينور بهذه الآيات بصائرنا، وأن يزيدنا بها إيمانا. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. المعنى أحبتي الكرام، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: فلو كان الأمر كما زعموا لما كان في خلق السماوات والأرض فائدة، حيث يترك من فيها لا أمر من الله ولا نهي ولا اختبار ولا وعد ولا وعيد ولا فرق بين المحسن والمسيء ولا إنصاف للمظلوم من الظالم. لو كان الأمر كذلك لكان خلق العالم لعبا، لأنه عار عن الحكمة حينئذ. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. المعنى أحبتي الكرام، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لو أراد أن يتخذ لهوا لأتقن صنعه ليكون لهوا فائقا لكل لهو، لا كصنع السماوات والأرض وما بينهما الذي ليس من اللهو. فلا بد أن هذا العالم خلق لحكمة، وعلى الكفار أن لا يجحدوا الحكمة ولا يعتبروه لهوا ولعبا. سبحان الله عما يصفون. إن كنا فاعلين، دلالة على أن هذا مجرد فرض وتقدير لا يكون أبدا، لأنه لا يليق بحكمته وغناه عن كل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تأملوا معي في معنى هذه الآية المباركة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي نرمي به الباطل فيبطله. شبه بإلقاء الحجر أو نحوه في رأس إنسان أو غيره فيصيب دماغه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي هالك ميت. كذلك ينزل الحق فيظهره الله ويبطل الباطل. ولكم الويل مما تصفون، وعيد للكفار لجحدهم البعث وإرسال الرسول. ويقول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. المعنى أحبتي الكرام، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لأنهم يؤمنون به ويعلمون أنه ربهم مستحق للعبادة، ولا يقطع عبادتهم تعب. ولعل زيادة السين لأنهم لا يطلبون الانقطاع لو تعبوا ولا يريدونه، لأنهم يسبحون برغبة دائمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الليل كله والنهار كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. المعنى أي بل أتخذوا آلهة مصنوعة من الأرض هم يحيون الموتى فتكون لهم شبهة في عبادتهم، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. المعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماء والأرض لما يكون بينهم من التنازع والاختلاف، فشأن كل متعددين يدعون الولاية على ما ليس لهم وليس لهم في حق أن يختلفوا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، بعد وتنزه عما يصفون في جعلهم له شركاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المعنى لا يسأل عما يفعل لأنه مالك الملك وكل من سواه عبد مربوب، وهم يسألون يوم القيامة عما قدموا في الحياة الدنيا لأنهم عباد الله مربوبون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للعمل بما يرضيه، أن نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، بحوله وقوته إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم ويجعله نورا في صدورنا ويرزقنا العمل بما فيه. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

أحرار هذه الأمة الذين يتحركون في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عيني وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100% فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: الرجال مواقف
11: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان وأنا لها ولا نرحب من أعلى سعود اليهود الخونة
10: والمبادرة السريعة
12: جاهزي أبنعك.
10: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
13: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
10: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
13: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
10: حي على خير الرجال.
13: كل ما عليكم
10: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
13: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
10: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
14: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
15: أتينا لهنا لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
16: ما مش مؤمن في بيته،
17: قلت في المكان ما به.
18: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
19: ما في دم يقول يا سيدة حاجة لدي لا عادي علي.
10: 276-33-5555.
0: سام اف ام، عدنا.
14: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح، من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع. قد قال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وما لقينا الزاد بنوكل تراب، وان تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله دولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس عنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم برب من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد، في اليمن هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.
0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع. قد قال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، والما لقينا الزاد بنوكل تراب، وان تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله دولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس عنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود، يمن الصمود. نقسم برب من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، في اليمن هذا غير وارد،
0: في اليمن هذا غير وارد.
2: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

الموت لإسرائيل.

فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. بشكل كبير ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حق

0: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
3: أتينا الحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
4: ما مش مؤمن في بيته،
5: قال في ذا المكان ما به.
6: معنا رجال، دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
7: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الراسي.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
1: والقدس هي المحور.
3: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بنقول لكم يا أصحابنا إن السعودي هذا هين ودانك، قلتوا ما شيء. بنقول لكم ما بشمعه لا خبر ولا عل ولا هدف ولا مبدأ ولا حاجة، المهم بيضرب وين ما طرحت الطرحات ولا هناها. يا بالله عليك، فحين احنا بنتحاكم في إذاعة سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية، صوتنا معروف بين الناس، الإذاعة معروفة في آدائها، في صدقها، في إخلاصها، في وفاها للمواطن. ما بنتحاكى إلا حكى من الواقع، بنتحكى صدق. العدو بيوصل لها الخبر، ما يفعل ليك الله، بتبصر على شيء ما يسوي، يقوم يضرب لنا المحطة الذي في الحديدة ضربها. خلاص قصته إن قد الناس يرزوا ولا يهجعوا، ما اشتاري لو ننتقل الشوارع نقول الحقيقة والواقع، لأنه ما بنديش من بطوننا خبر في شك ولا سعماهم كذابين. دارين بالصوت هذا إنه له أثر، هذا الإذاعة لها أثر، بتأثر على الناس. يا أخي بنبين الواقع، يا أخي بندي الواقع الذي بيدوب، بين هكذا، هذا باطل، هذا حق، هذا صدق، هذا كذب، قالوا وهو كذب، ما بيقولوا ما بيسووا، بنبين الواقع. إليك الله، حمل الطريق محطة إذا عدسك أليف الحديدة، يا ناهي طابك إلا عادي، هي تترى بس تترى يا ذي بتسمع إن هذا عدو حاقد ومريض، ما يشتيش أي سنة بتسن بالبلا، ما يشتي، لو يشتي لنا الخير تمام، إنه في حاله وإحنا في حالنا، لكن قد وصاد ما ترى الله وقد وصاد. التحية لجميع العاملين في إذاعة ساء، من المدير العام للبواب أينما تواجدوا، وثابتي والله إن إحنا ثابتي، لا إحنا مخري، لو طبقت السماء على الأرض، هذا ولا الذي اعتدتونا والذي عرفتوني، ما بنخط الله بصدق وما بنتي خبر الله، بعد ما نتحرى لكل كبيرة وصغيرة. هيا هذا السعودي ها، من غير ما قد فعلوا من أول، ما شوشوا، ما بيشوشوا على البث، على البث أحيانا يسقط في هذا المنطقة وأحيانا يسقط البث في هذا المحافظة، ملاحقة ما يشتيش يطلع لك صوت ولا يشتي توصل كلمة، يخليها غير عمياء على خلق الله، ما به إلا خبره. هيا عد عقلوا يا خلق الله، مؤسسة مدنية، محطة مدنية، وقام يضرب. ولا يفعل حاجب في الحدود، ولا يفعل حاجب في الجبهة، حاجب بس وصل لمرحلة عجز في المعركة العسكرية، عجز صفر، ولا له ولا واحد في المية ولا حاجة، ما رضاش يرحم الراحمين. ما معانا يا ناس لا نقع واعيي لو ما يفعل لك هذا العملي، مثل ما ذا حينه غريم وغريمه، واحد خبط والثاني اختبط، ذيك المخبطة لواحد من الأسر من هناك، لا حاكة ولا سامة ولا هو في حوله، ويصير يعتدي عليه، الطرف حيستنكر. وهذا نفس الحكم بنبين والجبهة العسكرية احنا رزاحها واحنا دعمها، لأنه الخرب في بلادنا والضرب على بلادنا وعلينا وأبناء وطن واحد. قصته انك بيدوم الناس طوي، عاد انت عث من هنا، عاد قم جبهة من هنا، ولا حاجة، والله ما يقع الله كل خير. إن الذي في الباء هو الذي فوق الكرسي، هو الذي في المقدمة، في مقدمة الصفوف، يد واحدة. أنت غريم الناس جمع يا سعودية، أنتو ما بحد غيركم، أنتو الذي بدت فرعنوا ودرفلوا وتفقعسوا في الأرض، أنتو قتالكم قبل الغداء والعشاء، ما عبشلوا ما ظلام سيارو ولا أمنوا ولا ركنوا، لا بعد الجرائم هذا الذي قد فعلها كلها في الشعب اليمني، عيدور للمخرج، عيدور للحل، وأنه جالس معكم، لكن اللي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف، هذا عدونا عدونا غريمنا، ما احناش مفلتن له ولا احنا مفكن له، الذي عاده بجاب الروح ولا خبر طالع نازل، والله ما غريمنا الا السعودية وان الامريكي والاسرائيلي ان قد وقع لهم وعد كذيئها ما بيدرعوا لا بهم هذا ولاها، لكن الرجال ما تجاهها عسر، وارحم الراحمين قد فسح فيهم، والباري بيعيننا وبيأيدنا بانتصارات، كم قد وقعت يا انتصارات، ولا حتى توسع الانتصارات واضحة وباينة هكذا قاوي يشتوا يغطوا ويظلوا على خلق الله، يشتوا نصر بصمين ما رضى لهم شرحم الراحمين، وما يعقلوا ويثنوا ويدروا إلا وقت حمران العين بيقلعوا البيبة داخل السعودية، ونقول للشعب السعودي لنتو هدفنا ولنتو مقصدنا ولنتو غايتنا ولا نشتي أذى لأي مواطن سعودي، إنما النظام والقيادة السعودية فقط، لا وصلنا ووصلت الرجاء اتجنبوا، وبإذن الله ما حلم من هذا اليوم، ومن عش خبر إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما دل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشاكل.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام عدنا.
13: إذاعة سام اف ام إذاعة المحور.
14: نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 ولليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.

الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك، معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية، وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة الصخب.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: عصا موسى. نهم. يا نهم، قالوا تلقى في منجاش يغرق كما فرعون وسط رمالش، اكباش مسحوبة تجر اكباش، وكأنهم يهون حد صالش، دي ساقهم مخدوع او غشاش او عاصمة يبالي بشديد انكالش. يا نهم، جبار السما حياش، حي المروه والنقاف رجالش. يا الاف 16 كما الخفاش، في الليل تأتي وترجمين احمالش، وانا الزحوف ببندق الرشاش، اطفي نسمها ويشردون قبالش. يا المملكه، ضعتي ورحت بلاش، اتسلطوا الغشمان على عقالش، ليد تصفع وجهش وتلفاش، وانتي بايدش قابضة سروالش. يمني وقلبي اليمني هواش، شامخ براسي من شموخ جبالش، من ذا الذي بايخضعش ما عاش، لو طال بيده شمسها ما طالش. نهم نهم نهم، حي المروة والنقاف الجالي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية. يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاءً وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: الرجال مواقف.
7: إنهم رجال صح يواجهنا في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة.
6: والمبادرة السريعة
8: جاهزي الآن. والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
9: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
9: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
9: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
10: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
11: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
12: ما مش مؤمن في بيته،
13: جالس في المكان ما به.
14: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال أتفينا دم، أتفيني وقيمة.
15: ما فينا ولا علم اللي يقول أتفينا دم، حاجة لدينا لا عادي عليك.
8: 7-6-33-5555.
16: سام اف ام والعود احمد.
17: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

نفص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر. جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة. جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي. حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع صلاة السلام.
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. العجل أو الهضل أو التنح هذا ترامب مصمم على إثبات أن أمريكا مع العدو الصيني هم الإرهاب الحقيقي في العالم، باعتراف ناشطين أمريكيين بأن أمريكا هي الإرهاب الحقيقي في عدوانها على دول كثيرة بحجج واهية وسخيفة سخافت عقل من حكم أمريكا مثل أوباما ومثل جورج بول أبو جورج بوش الابن. هؤلاء كانوا عبارة عن مصاصين دماء، ما هم رؤساء، وهم عبارة عن يعني بيادك أو دمي بيد الصهيون العالمية. الآن الأمريكيين يريدون أن يتخلصوا من اللب الصهيوني الموجود في أمريكا. الأمريكيين أنفسهم يعني المعارضين اللي عندهم قوة رأي معهم قنوات فضائية وكل حاجة، يعني بيقول لك إحنا لحد إمتى هنظل موجودين تحت حكم أو تحت سيطرة اللوبي الصهيوني الموجود في أمريكا؟ يعني بالله عليك لما يطلع واحد رئيس جمهورية على اعتبار أنه رئيس الولايات المتحدة، على اعتبار أنها أقوى دولة في العالم، بيقول أنا شتري $5,000 إذا فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. بالله كلام هذا يصدر من الرئيس عاقل لو بيعتبر أنه له شعبية؟ شعبيته الآن في الحضيض، لو ديتي $10,000 شعبيتك هذه كيف الحضيض؟ لأنك أنت من خريجين إبستين هذه اللي خليتك تقعد، مع احترامي للمعزين المسلمين، وقعد حمار، وكان واحد يعتنيك وبيمشيك سعر حمار، بالله العظيم ومشي على يديه ورجله، واحد من أصحاب إبستين راكب فوق ظهره وميمشي. هذا ترامب اللي بيتعنتر على العالم. ماذا يعني في فنزويلا؟ ماذا يعني في بعض الدول الأمريكية اللي يختطف رؤساء من بينها وشلوا راح يحاكموا في أمريكا؟ أمريكا قالت هذا الكلام هذا، وهذا يعني أنه تدخلها في كل سياسات العالم وكل اللي بتعمله على أنها بتساعد هذه الدول اللي فقرها أو المصائب وقعتها وكذا، بيشتري بها الزمان وبيشتري بها الولاءات المسؤولة في هذا البلد أو ذاك. أما أنه بيساعدوا من أجل الإنسانية من أجل لا، أمريكا يعني أبعد ما يكون من الإنسانية أن تساعد الناس، أبعد ما يكون. أنا عجبني واحد صاحبي يعني هز ترامب تهزيء فظيع، يعني بيقول له قال له دحين كيف يا سيادة الرئيس موضوع الهجرة ومش عارف إيش المهاجرين، أن تدهم تصاريح؟ قال لا، هؤلاء المهاجرين ما نشي يطلعوا برا، ما نريد إحنا المهاجرين ما بعد هذا. قال له فأنت أصلك مهاجر، أنت أمك وأبوك مهاجرين، لا تتكلم هكذا، هذا بسم الله لا تتجاوز حدودك، انت كذاب. قال لي لا مش كذاب، انت مهاجر واهل اسرتك ما ابوك وامك مهاجر وزوجتك مهاجره، فامريكا ما بنيت الا على ايدي المهاجرين، فلا تعمل لي. قال له هذا كلام كذب، واخرجوا من هذا، اخرج من هنا من القاعه. هكذا قال له ما تقدر تخليني انت ولا غيرك، انا من حقي ان اتكلم، لانه انت في الحقيقه بتتكلم على المهاجرين وانت مهاجر. قال له لا انا امريكي بالدم، يعني بالدم بالروح يا امريكي. الصحبي حقيقة مسحب أبوها البلد. عموما ما علينا، يعني عندما يأكد من بصلفه وجلافته وعنجهيته في استمراره في عدوانه على إيران، شيء عجيب. أنا أقول لبعض الناس اللي بينتقدوني، يعني بعض الناس، أنا لولا قوة إيران في المنطقة لتعنترت عصابة بني صهيون في فلسطين. الآن الشوكة اللي موجودة في حلوق بني صهيون في فلسطين هي إيران. إذا قويت إيران ضعفت بني صهيون، وإذا ضعفت إيران قويت بني صهيون، وهذا اللي يجب أن يفهمها الجميع، أن إيران هي القوة الضاربة في المنطقة، وهي التي تستطيع أن تحجم عصابة بني صهيون. دام تعادل الوطن حر نبين، ودام الوطن حر مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: يا إلهي، أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أحتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
2: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
4: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يهتدون بكتابه الكريم وبما يقدمه لنا أعلامه من هدي كتابه. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا يزال الموضوع هو حول موضوع معرفة الله سبحانه وتعالى، لنعرف كيف نتولى الله، وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله وثقة بالله وتوكل عليه. إذن لا يزال الموضوع هو حول معرفة الله، لنعرف كيف نتولى الله ويترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله، ثقة بالله، توكل عليه. هذا ما تدور حوله السلسلة بكلها، أن تكون متولي لله. الدرس سيكون حول الوعد والوعيد. الوعد والوعيد فيما يعني ككلمة أصبحت تعني في استخدامنا لها الوعد بالثواب، والوعيد الذي يعني العقاب. الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجنة، الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار، الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يسيرون على هدي الله في هذه الدنيا. وعدهم بأشياء كثيرة جدا، والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا ومن يتمردون عليه ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا. والمؤسف هو أن هذا العنوان الوعد والوعيد هو من المباحث التي نقرأها في كتب علم الكلام، والتي تقدم إلينا باعتبارها الكتب التي من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد هذا العنوان الكبير تقدم المسألة في أضيق نطاق، فتجد ما يبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان هو ما يتعلق بموضوع الشفاعة، الخلود من عدمه، أو الشفاعة للمجرمين من عدمها. يتناول هذا الموضوع تناولا موجزا جدا، ثم نقفل صفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وكأننا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الوعد والوعيد. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أنه يقدم لنا الوعد والوعيد سواء من خلال كتب علم الكلام أو من خلال ما يقدم لنا على منابرنا، موضوع الجنة والنار فقط، موضوع الجنة والنار وعد ووعيد، وتقدم لنا الجنة وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنيا، تقدم النار وكأنها تكاد أن تكون هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنيا. فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ في ذهنيتنا هو كأن الناس إنما خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنيا، فهي فقط مجرد مرور، هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أن يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار فقط. هذا المفهوم ناقص جدا ومؤثر، وله سلبيات كثيرة فيما يتعلق بفهمنا للدين، وفيما يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا لعظمة هذا الدين. مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم، الحديث عن الجنة،
الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار، الوعد للمؤمنين، الوعد لمن يسيرون على هدي الله وعدهم بأشياء كثيرة، والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا ومن يتمردون عليه ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا تبدأ من الدنيا وتنتهي في الآخرة. لكن المؤسف نحن بنجي يبتعد الناس، أغلب الناس، عن التعرف على الله من خلال القرآن، ويتجهون إلى كتب معينة يتعرفون على الله من خلالها، كما هو الحال بالنسبة لكتب علم الكلام، وهي تقدم تحت عنوان الوعد والوعيد هذا الجانب، الشفاعة، الخلود من عدمها، الشفاعة للمجرمين من عدمها، وانتهى الموضوع. أو تقدم على المنابر بالنسبة للوعد والوعيد أن الوعد هو الجنة والوعيد هو النار، وانتهى كل شيء، ولا تربط مسألة الجنة بالدنيا والاستقامة فيها، وأيضا أن هناك وعد هنا في الدنيا والوعيد كذلك كأنه النار، وكأن المقصود كأنه لا غاية من وراء الخلق في هذه الحياة، إنما لينظر من الذي سيذهب إلى الجنة ومن الذي سيذهب إلى النار وانتهى. وهذا المفهوم مغلوط، يؤثر حتى فيما يتعلق بفهمنا للدين واعتزازنا بالدين. نجد القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم، من أجل ماذا؟ أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا، ثم نأتي إلى تشريعات هذا الدين وإذا هي مرتبطة بالدنيا، نوع من التعامل فيما بيننا لأداء مهام هي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بكرامتنا، بعزتنا، بقوتنا، برفعتنا، بسعادتنا. فيأتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم ليرسخ في أذهاننا أن جهنم هي للتخويف لنا هنا في الدنيا وليس فقط لمجرد الإيمان، ثم متى ما حصل منك إيمان سينفعك. ولهذا تلاحظ متى ما أقفل ملفك في الدنيا، ملف الحياة، هل سينفع الإيمان؟

لكن هل سينفعهم إيمانهم هناك؟ لا. لماذا؟ إذا كانت قضية الجنة والنار هي لمجرد الإيمان بهما والإيمان بك يا الله، لماذا لا ينفعنا الإيمان بك ونحن الآن في المحشر؟ خلاص آمنا، هل سينفع؟ هل سينفع؟ لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان المطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة، لتقوم بمهمتك في الحياة على نحو صحيح. الشيء نفسه بالنسبة للجنة، قدمت الجنة وجاء الحديث عن الجنة ترغيبا للناس ليستقيموا هنا في الدنيا، لتستقيم الحياة في الدنيا، ليعملوا بالدين هنا، هنا في الدنيا. وما الذي حصل؟ حصل تنصل عن هذه الحياة وفهم بأن الآخرة هي الغاية، هي الغاية من الوجود. حصل هذا الفهم أن الآخرة هي الغاية من الوجود، هي مأوى، هي مرجع، أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تسخر له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، له دور كبير، له دور مهم. فتأتي الجنة للترغيب للمؤمنين، للترغيب للبشر جميعا أن يستقيموا، أن يلتزموا بهدي الله وأن يستقيموا عليه وأن يقوموا بأعمالهم في هذه الحياة وفق هداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهو الذي قال لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألم يتحدث عن هذه الحياة؟ ثم يقول ونحشره يوم القيامة أعمى، عندما يأوي، عندما يرجع. فالآخرة هي مرجع، هي مأوى، وليست هي الغاية من الوجود، ليست هي الغاية من وجود البشر هنا. لأنه كان بالإمكان أن يقال سؤال أو تساؤل، لماذا لم تخلقنا في الجنة من أول يوم ونسلم الضجة هذا ونسلم الفساد هذا ونسلم كل شيء؟ إذا كان المقصود هو أن الغاية التي وجد البشر من أجلها هي أن يصيروا إلى الجنة، كان ينبغي أن تخلقهم في الجنة من أول يوم. كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله وإذا بنا نرى نحو 90% من البشر على أقل تقدير هم متجهين إلى جهنم؟ إذن هنا نقطة ثانية خلاصتها أن القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا، ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء الحديث، جاء التحذير عن جهنم، فجاء التحذير من نار جهنم من أجل أن يخاف الإنسان منها فيستقيم هنا في الدنيا، والترغيب بالجنة من أجل أن يستقيم الإنسان هنا في الدنيا. فالله استخلف الإنسان ليكون خليفة في هذه الأرض، خليفة تسخر له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ليكون خليفة تسخر له السماوات والأرض. وقدم الوعد والوعيد، الترغيب بالجنة، الترهيب من النار، ليستقيم الإنسان هنا في الدنيا. والآخرة هي مأوى، هي مرجع، وليست هي الغاية من الوجود. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من المستقيمين على هديه في هذه الحياة. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم السبت 22 من شهر ربيع الثاني عام 48/400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر أكتوبر 2026. مستمعينا الكرام، عبر إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام، نواصل تقديم هذه الحلقات الخاصة بالقرآن الكريم لتعزز علاقتنا بالقرآن الكريم من خلال تلاوته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، من خلال التجويد ومن خلال مخارج الحروف وغير ذلك مما يجب على المؤمن أو المسلم والمسلمة أن يتعلمه لقراءة القرآن. اليوم هذا العدو السعودي الصهيوني يواصل اعتداءاته على كل المحافظات، ومن ضمنها المحافظة أو محافظة العاصمة صنعاء، بغارات يعني هستيرية وحشية تستهدف الأعيان المدنية، تستهدف المواطنين المدنيين. هذه النزعة العدوانية الصهيونية للنظام السعودي المجرم، هذا ما يعني عرفناه وعايشناه على مدى 12 عاما. هذا العدو الذي لا يرعى إلا ولا ذمة، لا يرعى اتفاق، لا يرعى عهدا، لا يرعى كل مبادئ الدين الإسلامي، وهو يزعم أنه من المسلمين. طبعا سنستمع وإياكم في أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا مع فقرة حلول قرآنية حول هذه النفسية الخبيثة التي استمرأ العدو السعودي على أن يبينها دون حياء أو خجل. نستمع وإياكم إلى حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية.
1: كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا.
2: إذن مستمعي الكرام، هذه الوحشية وهذا العدوان وهذا الاستكبار والعلو لآل سعود، حتما أنه يعني الكثير أن هذا العدو يتخبط لا يعلم أين يذهب. وطبعا هذه الجرائم وهذا الاعتداء سواء على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات سيكون له ردا قاسيا وعاجلا لتأديب هذا العدو، وليعلم أن الشعب اليمني شعب الحكمة والإيمان قد يعني صبره لن يطول أكثر من ذلك، وسيأتيه الرد حتما وبصورة عاجلة. سيندم بعد ذلك العدو على أفعاله الإجرامية. إذا مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية
1: يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تأملوا في معنى هذه الآية. يقول هنا السيد بدر الدين قال الشرفي في المصابيح: اعلم أنه لابد من سبب وأمر قد ظهر من اليهود حتى يأمره الله تعالى بأن يخاطبهم. والمفسرون قد ذكروا أمورا، ولنكتفيها هنا بما ذكره المرتضى عليه السلام حيث قال: فإن اليهود لما سألت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال لهم جبريل عليه السلام، فقالوا عليهم لعنة الله: فنحن أعداء جبريل، فهو عدونا، لأنه ينزل عليك بإبطال أمرنا، وهذا أعدى الخلق لنا. فأنزل عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، بمعنى فإنه هو مهلك لهم ومخز ومعاقب. ويقول الله سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذه الآية تبين أن اليهود الذين اتخذوا جبريل عدوا ليسوا أعداء له وحده، بل هم أعداء لله وملائكته كلهم ورسله كلهم وجبريل وميكائيل. وليس المراد بهذا السياق الإخبار بهذا، بل المراد الوعيد على هذه العداوة. ويقول الله سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، بينات في دلالتها على صدقك وأن الحق معك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الخبثة الفاجرون، أهل الجرأة على الباطل والممارسة للقبائح. ويقول الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فلذلك يتجرؤون على نقض العهود، وقد كان من عهدهم الإيمان برسل الله، فكفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم كفر بعيسى عليه السلام، لأن عادتهم وطريقتهم ترك الإيمان، والسياق في الكفار من بني إسرائيل. ويقول الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق للتوراة ولما معهم منها ومن كتب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي علموا التوراة وما فيها من صفات الرسول، وأخذ الميثاق عليهم بالإيمان برسول الله، فنبذوا كتاب الله الذي هو التوراة وراء ظهورهم. وهذا أقبح النبذ والتمرد، أن يلقوه وراء ظهورهم رفضا له واستخفافا به، كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون شيئا من عظمة الله ورقابته عليهم، ما يخيفهم من عذابه، كأنهم لا يعلمون كما لا تعلم الأنعام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم.
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمعينا الكرام، ونحن يعني نستعرض في بداية حديثنا في هذه الحلقة عن تواصل غارات عدوان العدو السعودي الصهيوني على كثير من عواصم المحافظات في الجمهورية اليمنية، ومواصلة الحرب الوحشية على اليمن الإيمان بدون وجه حق وبدون أي عدوان يستحق هذا العداء الشديد والمتمادي في عدوانه وغيه. لازلنا معكم مستمعين الكرام في قراءة في خطاب السيد القائد، للخطاب الذي ألقاه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مؤخرا في الذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر، ونقتطف منه ونتوقف عند هذه أو عند هذا الاستشهاد من السيد عبد الملك يحفظه الله بتقرير من تقارير الأمم المتحدة، حيث يقول السيد عبد الملك: الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 2026، هذا في هذا العام الجاري يعني. ويقول السيد عبد الملك يعني هذا العام الذي نحن فيه يعني إلى هذا الحد من المعاناة الكبيرة، انعدام القدرة الشرائية، حالة الفقر التي وصلت إلى مستوى قاس جدا تحت خط الفقر. أيضا في التقرير يضيف السيد عبد الملك يقول أيضا في التقرير تقارير الأمم المتحدة بنفسها أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، يعني يقول السيد أزمة حتى في الحصول على الطعام على الغذاء الضروري، فيما يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذه الوضعية الكارثية هل يمكن أن ننتظر إلى ما هو أسوأ منها، أن يموت أبناء هذا الشعب في مجاعات تنتشر في كل الأرياف والمدن، أو أن يصل الحال في الانهيار إلى الوضع الصحي كذلك إلى أسوأ مما قد حدث؟ لاحظوا معي مستمعين الكرام اليوم هذه الغارات وهذه الاستهدافات بالطائرات الأمريكية عن طريق الأداة الرخيصة السعودي، إضافة إلى ما ذكره التقرير الذي استمعنا إلى ما يعني تقرير الأمم المتحدة أن خلال هذا العام الجاري 2026 أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين توقفت كل المساعدات الإنسانية، وكذلك أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، يعني حتى الحصول على الطعام كما ذكر السيد عبد الملك يحفظه الله، الحصول على الطعام على الغذاء الضروري، فيما يعني أن أكثر من 2 مليون طفل، 2 مليون طفل تحت سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد. هذه الحالة هل يعقل بالله عليكم أن يقابل بالصبر والدبلوماسية والمفاوضات لأنه مرحلة خفض التصعيد يعني استمرت 4 سنوات منذ العام 2000 في شهر 4 إلى هذه اللحظة، والعدو السعودي يراوغ ويماطل ويكذب، كل ذلك بهدف شراء الوقت. يعني هو لا يريد اتفاق ولا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد وقف الحصار، إنما يحاول أن يخادع. فالحمد لله يعني المجاهدون القوات المسلحة اليمنية هذه عندما تقدمت ويعني اعتدى علينا السعودي مرة أخرى بكسر هذا الاتفاق وحالة خفض التصعيد باستهداف مطار صنعاء الدولي، هذه كانت يعني التي ستقسم ظهر القشة، التي ستقسم ظهر البعير، وفعلا هذا السعودي سيكسر ظهره بقوة الله وبإرادة الله على أيدي المجاهدين اليمنيين الأبطال في هذه المواجهة التي يعني نتقي الله فيها. إحنا بنستهدف مراكز نفطية، خزانات نفطية، أنابيب مثلا نفطية، يعني أهداف حيوية، ولكن لا يمكن أن نستهدف أعيان مدنية، أن نستهدف مواطنين سعوديين، ليس خوفا من العدو السعودي ولكن خوفا من الله، خشية من الله، وهذا ما سيجعلنا بإذن الله سننتصر ما دمنا أننا نتوجه بتوجيهات الله، نطيع الله، نتقي الله في حتى في أعدائنا، حتى في أعدائنا. أيضا السيد عبد الملك ذكر في الكلمة الأخيرة أن وزارة الصحة العامة نشرت إحصائيات وتفاصيل مؤلمة للغاية تبين حجم المعاناة التي صنعها الأعداء ضد هذا الشعب اليمني، يعني حالة استهداف. وزارة الصحة ذكرت أن تداعيات الحصار ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدى إلى وفاة أكثر من 1,400,000 يمني. تخيلوا هذا الرقم الكبير والمهول من الوفيات في أبناء الشعب اليمني، أكثر من 1,400,000 يمني يموتون جراء نقص الغذاء، نقص الدواء، تداعيات الحصار يعني ونقص الأدوية، الرعاية الصحية، كل هذه الأسباب أدت إلى وفاة أكثر من 1,400,000 يمني، عدد هائل. السيد عبد الملك يصف بأن هذه الجريمة عدد هائل، عدد كبير جدا، يعبر عن مأساة حقيقية في الوضع الصحي في البلد، في نقص الخدمات، نقص الرعاية الصحية، نقص الخدمات والرعاية الصحية، انعدام 120 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة. تخيلوا هذا العدد الكبير فقط من أدوية الأمراض المزمنة، 120 صنف، هذه معدومة ولا يمكن لها أن تصل. بسبب ماذا؟ بسبب هذا العدو السعودي. الإمكانيات في الرعاية الصحية، يقول السيد عبد الملك، إمكانيات وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة للجانب الرسمي والجانب الشعبي، كذلك الحالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. إذن فهذه الغارات وهذا الاعتداء السعودي الوحشي على المحافظات اليمنية، على الأعيان المدنية، على البيوت، على المساكن، على الطرقات، على الجسور، على الأسواق، كثير من الأعيان المدنية، هذا يدل على أن هذا العدو السعودي لا يصلح معه إلا استخدام القوة، لأنه لا يفهم إلا هذه اللغة. فالحمد لله القوات المسلحة اليمنية تتحرك بقوة وبثبات وبتأييد من الله سبحانه وتعالى للدفاع عن هذا الشعب اليمني المظلوم المحاصر. هذه الطريقة الوحيدة والحل الوحيد هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة، للحفاظ على السيادة اليمنية التي بفضل الله ستعود أقوى مما كانت عليه. وهذا كله كما قلت لكم ثمرة من ثمار الجهاد في سبيل الله. فالحمد لله رب العالمين الذي وفقنا للجهاد، وفقنا لهذه القيادة القرآنية التي تستمد نهجها وتستمد خطواتها وردودها وكل التفاصيل في هذه الحياة من خلال هدى القرآن الكريم عن طريق علم الهدى وقرين القرآن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذن مستمعينا الكرام نكتفي بهذا القدر في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد، وننتقل بكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمعي الكرام، التلاوة اليوم ستكون من أول سورة فاطر في صفحة 434، من أول سورة فاطر صفحة 434. وعلى بركة الله نبدأ استقبالها. أول اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
2: اسمي عبدو ثاني عبدو محمد شمسان.
1: عبدو
2: ثاني عبدو محمد شمسان.
1: عبدو ثاني عبدو محمد.
2: لا ثاني عبدو محمد شمسان.
1: عبدو سامي.
2: ثاني عبدو محمد شمسان.
1: عبدو شمسان. كم عمرك يا عبدو؟
2: يا استاذ انت ما سمعت. سامي عبدو.
1: اول شيء سامي.
2: ايوه عبدو محمد شمسان.
1: طيب كم عمرك يا سامي؟
2: 28.
1: كم تحفظ من القرآن؟ جزئين. ارفع صوتك يا سامي لأنه الصوت بعيد للأمانة.
2: جزئين
1: بس؟
2: يعني
1: ما شاء الله، إن شاء الله يعني تستكمل. طيب افتح لي على صفحة 434 من أول سورة فاطر.
2: الحمد لله
1: فاطر السماوات والأرض. يا سامي صوتك بعيد، ليش؟ أنا ذحين بنرفع السماعة على أكبر قدر ممكن وصوتك بعيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
1: وما يمسك
2: فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: طيب يا سامي، أسألك في التجويد من خلال التلاوة التي استمعنا إليها منك في قول الله تعالى رسلا أولي.
2: ما إظهار؟
1: ايوه وضح الحاله.
2: اظهار جاء بعدها الهمز.
1: لا تقول لي تنوين جاء بعده همز.
2: تنوين جاء بعده همز والهمز من حروف الحرف اظهار.
1: طيب السؤال الثاني، اولي اجنحه.
2: اولي اجنحه هنا مد جائز منفصل.
1: احسنت. لماذا قلنا مد جائز منفصل؟
2: مد في كلمه والهمز في كلمة.
1: حرف المد، لا نقولش المد، حرف المد في كلمه واللي هو الياء، وسبب المد وهي الهمزة في كلمة أخرى. آخر سؤال، يزيد في الخلق ما يشاء. هنا
2: مد واجب مفصل، إن المد حرف المد والهمز في كلمة واحدة.
1: أحسنت يا سامي. سامي أنت معك بطاقة، ترسل لي بياناتك، اسمك كما هو في البطاقة ورقم التليفون الذي اتصلت منه على رقم الإذاعة 770-991-991 الآن أثناء بث الحلقة. شكرا، في أمان الله يا سامي. إذن استمعنا للمتسابق الأول سامي عبدو، وإن شاء الله نستمع إلى المتسابق الثاني. نأخذ هذا الاتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: محمد مشارك.
1: تفضلي، أنت في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.
3: الله يحفظكم. أنا اسمي عزيزة لكن ما بسمعي بضافة يا شيخ الله يحفظك. اسم بنتي
1: أول
3: أنهار.
1: طيب عزيزة أول مرة تشاركينا؟
3: أيوة.
1: طيب عزيزة كم عمرك يا عزيزة؟
3: عمري 42.
1: كم تحفظي من القرآن؟
3: يعني
1: متفرقات
3: من جزئين ومتفرقة.
1: طيب طيب نواصل من حيث ما توقف المتسابق. طيب
3: نواصل إن شاء الله.
1: من الآية السادسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

0: كبير. أفمن زين له
1: ها ها ها أفمن
0: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

0: تذهب نفسك
1: فلا تذهب
0: فلا تذهب
1: لا لا الباء ساكنة الباء ساكنة فلا تذهب
0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا
1: فتثير
0: سحابا
1: كما أني أشيك يعني تفخم الراء والله الذي أرسل
0: والله الذي أرسل الرياح
1: هنا الرياح الراء مرققة شوفي كيف واضح أيوة المفخمة فخميها والمرققة رققيها
0: إن شاء الله والله الذي أرسل الرياح
1: لا الثانية أنت فخمتيها قلنا ترققي الرياح الراء مكسورة
0: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
1: طيب أسألك في التجويد إن الشيطان لكم عدو فاتبعوه فاتخذوه عدو فاتخذوه تنوين جاء بعده
0: تنوين جاء بعده حرف الفاء والفاء من حروف الإقصاء الخمسة عشر
1: أحسنتي إنما يدعو حزبه ليكونوا من
0: أنا متصلة صغرى
1: أحسنتي طيب من أصحاب ما هو الحكم
0: نون ساكنة جاء بعدها الهمزة إظهار
1: طيب لهم عذاب شديد هذه شوفي أنت أثناء ما تلوتيها ما طبقتيهاش ما هو الحكم هنا عذاب شديد تنوين بعده شين
0: الشيء أخفاء
1: وأنت أثناء التلاوة أنت مرتبشة يعني ما طبقتيش الأخفاء
0: طيب أحسنتي أول مرة يا شيخ
1: ما شاء الله طيب أرسلي لي بياناتك اسم بنتك كما
0: اسمها نبيل
1: لا تذكري ليش على الهواء قولي ارسلي لي رسالة على الرقم 770-991-991 قولي أنا متسابقة عزيزة ارسلوا يعني الجائزة على اسم بنتي فلانة بن كذا كذا على حسب بطاقتها على حسب بطاقتها ورقم التلفون الذي اتصلتي منه
0: لم الله
1: أثناء بث الفترة تمام
0: الآن الله
1: مع الله في أمان الله إذا استمعنا إلى اثنين من المتسابقين مستمعينا الكرام نأخذ فاصل بعده نستقبل الاتصال الثالث والأخير بعد أن نخرج في هذا الفاصل ونعود مع مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام
2: سام اف ام وقفة إعلانية
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم نتشارك هموم الصحة معنا
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم
4: سموها ما شئتم نعم جيد
5: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية العروض لفترة محدودة الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بسط لي المسألة عشان أفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما؟
10: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: قول عن القاهم
13: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخلونا.
13: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
13: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: اخرى مستمعينا الكرام، اجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام. والآن احنا في انتظار المتسابق او المتسابقة الثالثة. الو.
17: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
17: معكم بنت محمد.
1: بنت محمد، أشي الاسم لو تكرمتي؟
17: الخنساء محمد عبد الله النهمي.
1: الإيش؟
17: الخنساء.
1: الخنساء. الخنساء النهمي. الخنساء أول مرة تشاركي؟
17: أيوة.
1: كم عمرك؟
17: 43.
1: كم تحفظي من القرآن؟
17: جزئين.
1: طيب طيب، نواصل من حيث ما توقفنا قبل الفاصل.
17: أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره
1: ولا ينقص
17: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: ما شاء الله. الخنساء، ملاحظتي في الآية الأخيرة أحكام الراء، كن فخمي الراءات كما وردت في هذه الآية 13. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر والقمر، هذه كلها مفخمة الكلمات التي ذكرتها لك.
17: إن شاء الله.
1: هذه ملاحظاتي.

0: وطبعا حالات التفخيم واضحة، أرجو أنك بس تنتبهي لها أثناء التلاوة، وفقك الله. معك بطاقة ولا لا؟
1: ماشي.
0: طيب ترسلي لي رسالة على رقم الإذاعة 77-0-99-1 أثناء بث الحلقة الآن، وتكتبي أنا متسابقة الخنساء، ارسلوا الجائزة باسم أبي ولا باسم أخي، واضح؟
1: إن شاء الله.
0: ويكون الاسم مطابق للبطاقة، واضح؟
1: تمام.
0: مع رقم التليفون الذي اتصلتوا منه.
1: تمام إن شاء الله.
0: الله معكم، في أمان الله. مع الله. إذا مستمعينا الكرام، استقبلنا ثلاثة متسابقين، سامي، الأخ سامي والأخت عزيزة والأخت الخنساء. إن شاء الله يعني تكونوا مستفيدين من خلال هذه التلاوة من الملاحظات، وإن شاء الله يعني تكون بداية خير أنكم تطوروا من أنفسكم في تطوير التلاوة، تطوير المعارف الخاصة بالقرآن الكريم. وأهم من هذا كله أن نفهم القرآن، أن نعي القرآن، أن نفهم هذا الخطاب والرسائل التي وجهها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ونحن بالتالي معنيون بهذه الرسالة. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: نتائج المسابقة.
1: مستمعي الكرام، وصلنا بكم إلى فقرة إعلان النتيجة. طبعا الأخت الخنساء تلاوتها ما شاء الله جدا ممتازة، وكذلك الأخ سامي. المرتبة الأولى يعني مكررة للمتسابقين الخنساء النهمي وسامي عبدو شمسان. 8,000 ريال لكل متسابق، 8,000 ريال لكل متسابق. أما الأخت عزيزة فقد حصلت على 7,000 ريال. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل ومهندس الفترة المهندس وليد الأكواع. دمتم في رعاية الله، ألتقيكم غدا بمشيئة الله على نفس الموعد. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك، أنا الذي أرجوك، أنا الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باغني حمله، وبقوة

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: عضك كلب؟ لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد. سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

0: موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بأبرز العناوين. العدو السعودي يواصل استهداف الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وتعز. حملة حي على خير الرجال تعلن استئناف استقبال الراغبين في الالتحاق بالدورات العسكرية. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارات للعدو الإسرائيلي على غزة. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز وصعدة. وأدانت وزارة الصحة والبيئة غارات العدو السعودي على العاصمة صنعاء، والتي جاءت بالقرب من مستشفى 70 للأمومة والطفولة، موضحة أن الغارات التي شنها الطيران ظهر اليوم وفي وقت الذروة أدت إلى أضرار بالغة في المستشفى وبأقسامه الداخلية والتجهيزات الطبية، وتسببت في إصابات وحالات هلع بين المرضى والوافدين. وفي محافظة تعز شن طيران العدو السعودي غارة على المنفذ الشرقي لجولة القصر في مديرية صالة، ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين. وفي محافظة صعدة واصل العدو السعودي استهدافه بالصواريخ للأعيان المدنية، حيث استهدف مديرية مران وجبل عنم في مديرية سحار وشبكة الاتصالات في سحار، كما استهدف مدينة صعدة. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 3 مواطنين جراء قصف صاروخي سعودي لأطراف مدينة صعدة، فيما أعلن مصدر أمني إصابة نزيلين جراء عدوان صاروخي سعودي استهدف قسم شرطة في مدينة صعدة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار النظام السعودي المجرم في انتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات يوجب على القوات المسلحة التعامل بالمثل واتخاذ كافة التدابير المشروعة لردعه. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تغرق هذا النظام في مستنقع جرائمه أكثر من ذي قبل، وأنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه الشيطانية في اليمن. ودعا بيان الخارجية المجتمع الدولي والدول الإقليمية الفاعلة إلى الضغط على النظام السعودي المجرم لإيقاف مسلسل جرائمه بحق الشعب اليمني. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجرائم المستمرة والانتهاكات المتواصلة بحق اليمن تؤكد ضرورة المضي قدما في معركة الحرية والاستقلال ورفع الحصار واستعادة الثروات وإنهاء جميع أشكال التدخل السعودي في الشأن اليمني. أعلنت حملة التعبئة والحشد الشعبي والحشد حي على خير الرجال استئناف استقبال شباب ورجال اليمن الراغبين في الالتحاق بالدورات العسكرية والثقافية المدمجة المؤهلة للانضمام إلى القوات المسلحة اليمنية. ودعت الحملة الراغبين في الالتحاق بالدورات ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق إلى إرسال بياناتهم في رسالة نصية إلى رقم الحملة 776-33-55-55، متضمنة الاسم الرباعي والعمر والمحافظة والمديرية، ودعا القائمون على الحملة إلى متابعة برنامج حي على خير الرجال الذي يبث على الهواء مباشرة مساء كل أحد من الساعة 10:30 مساء وحتى منتصف الليل في بث إذاعي مشترك عبر إذاعات فيلق القدس، وهي إذاعة سام اف ام وإذاعة 21 من سبتمبر وإذاعة وطن وإذاعة الرسالة وإذاعة صوت الثورة وإذاعة الجوف وإذاعة صوت الأحرار وإذاعة الاقتصادية. هذا وتواصل إذاعة سام اف ام استقبال مساهمات الإنفاق ضمن المرحلة 23 من حملة حي على خير اليمن عبر الحساب الرسمي للحملة في مكاتب البريد اليمني رقم 55 55 55، وكذا عبر الحوالات المالية من داخل وخارج اليمن وعبر مختلف المحافظ الإلكترونية إلى محفظة جيب على الرقم 77 30 66 700. وتخصص هذه المرحلة التي تنفذ تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لمواصلة دعم أقسام التصنيع العسكري الخمسة والقوة الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي ودائرة التصنيع العسكري إضافة إلى الإعلام الحربي. مستمعي الكرام، اتهام سعودي جديد لليمن باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة يأتي بعد اتهام مماثل بشأن مكة المكرمة وسط نفي يمني لهذه الاتهامات والتشديد على عدم تقديم أدلة تثبتها. التقرير التالي للزميل حمود محمد شرف يسلط الضوء على توظيف المقدسات الإسلامية في الخطاب السياسي والإعلامي السعودي والموقف اليمني من هذه الاتهامات.
1: جماعة أنصار الله الحوثيين فنفت استهدافها محطة الكهرباء في المدينة المنورة.
2: مجددا اتهمت السلطات السعودية من تسميهم الحوثيين باستهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة التي قالت إنها تغذي المسجد النبوي، فيما نفى الجانب اليمني الاتهام واعتبره امتدادا لاتهام سابق بشأن استهداف مكة المكرمة.
3: ونحن الأوفى بمكة.
2: الاتهام الجديد يعيد إلى الواجهة ما سبق أن طرحته الرياض بشأن مكة المكرمة، وهو ما رد عليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واضعا الرواية السعودية أمام سؤال الدفاع عن مكة أم عن إسرائيل.
3: يحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ لهم في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ومع ذلك هو الذي تقرب بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة.
2: ومن الاتهام السابق إلى الاتهام الجديد، تتكرر المقدسات في صلب الرواية السعودية، فيما يرى الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور عبد الملك عيسى أن اللجوء إلى هذه الورقة يرتبط بحسب قراءته بمحاولات توظيف قدسية مكة والمدينة في الصراع السياسي والإعلامي.
4: دائما عندما يصل النظام السعودي إلى مرحلة العجز ومرحلة الفشل ومرحلة إنهاء تحشيداته ضد الجمهورية اليمنية، دائما ما يلجأ بشكل واضح ومباشر إلى الادعاء أن اليمن يستهدف هذه المقدسات.
2: ومن الزاوية الدينية يأتي الرد اليمني على الاتهام الجديد بتفنيد الرواية السعودية والتأكيد على أن المقدسات الإسلامية ليست ساحة للمزايدات السياسية، وأن تحميل اليمنيين مسؤولية استهدافها يحتاج إلى أدلة لا إلى اتهامات. وفي هذا السياق يفند مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ما وصفه بالافتراء السعودي على الشعب اليمني، موضحا موقف اليمني من مقدسات الأمة.
5: كل ذلك يأتي في إطار المكر والافتراء والدس، وما عرفوا السنن الإلهية ولا آمنوا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لئن انضلت هذه الخدعة على أحد فإنها لن تطلع على الله، والأمور كل الأمور بيد الله.
2: من مكة إلى المدينة تتغير عناوين الاتهامات السعودية المجردة من الأدلة والحقائق، فيما يبقى السؤال عن حقيقة حماية النظام السعودي للمقدسات الإسلامية في مكة والمدينة وعن خلفيات تحويله إياها إلى ورقة في صراع يتجاوز حدود الحسابات الدينية إلى الحسابات السياسية. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: مستمعين الكرام، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة سام اف ام، وفي سياقها: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداء العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة، واستشهاد فلسطينيين 2 جراء إطلاق نار والاستهداف بالطائرات المسيرة في مخيم أنصيرات وبلدة بيت لاهية، فيما توفي فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص العدو الصهيوني قبل أيام. وأصيب 3 فلسطينيين بقصف مسيرة تابعة للاحتلال منزلا في بيت لاهية، وأصيب آخر برصاص العدو الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق شرقي خان يونس ومخيم البريج وغربي رفح وجنوبي خان يونس. وتواصلا لجرائم العدو الإسرائيلي، توغلت قوات العدو الإسرائيلي بدبابتين وآليات عسكرية غربي قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت النار عشوائيا باتجاه الأحياء السكنية وفق مصادر سورية. ووفق المصادر ذاتها، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. تفقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، تفقد سير العمل بمركز الأمومة والطفولة والمختبر المركزي في مديرية دمت بمحافظة الضالع، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة واحتياجات المركز من التجهيزات والمستلزمات الطبية والدوائية، كما استمع إلى شرح عن سير العمل والصعوبات والاحتياجات، مؤكدين حرص الحكومة على متابعة أوضاع المرافق الصحية وتلبية احتياجاتها بما يعزز قدرتها على تقديم الرعاية الصحية خاصة خدمات الأمومة والطفولة. وفي محافظة حجة، نفذ المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل فرع محافظة حجة 68 عملية جراحية مجانية ضمن المخيم الجراحي الطبي لعلاج آثار الحروق والتشوهات والجراحات الترميمية والتجميلية خلال الفترة من 28 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر الجاري. وأوضح المركز أن العمليات شملت تحرير التشوهات والانقباضات الناتجة عن الحروق وإعادة البناء والترميم والتجميل، إلى جانب إصلاح الشفة الأرنبية وسقف الحلق، مشيرا إلى أن المخيم يستهدف 128 حالة مسجلة مسبقا، وتستمر إجراءات استقبال الحالات حتى 5 أكتوبر الجاري. وأكد المركز استمرار فرع حجة في استقبال حالات الحروق والتشوهات والجراحات الترميمية والتجميلية على مدار العام مجانا ضمن خدمات المخيم. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكر بأبرز العناوين. العدو السعودي يواصل استهداف الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وتعز. حملة حي على خير الرجال تعلن استئناف استقبال الراغبين في الالتحاق بالدورات العسكرية. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارات للعدو الإسرائيلي على غزة. من من إذاعة سام اف ام من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 3 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على سواحل مدينة المخا، إحداها استهدفت قوارب الصيادين ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بجروح على الأقل، فضلاً عن تدمير عدد من قوارب الصيادين بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 2 غارات على وادي جارة وجبل الدود بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل 3 مواطنين برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليهم وهم على متن سيارة بمديرية شبام، كما عثر على جثة مواطن وجد مقتولاً شرق مدينة القطن بعد 3 أيام من اختفائه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب 3 بينهم امرأة إثر قصف للمرتزقة على منزلهم في مدينة ذابة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، خلفت أضراراً في مزارع ومنازل المواطنين.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على الفرع في مديرية كتاف، كما استهدف بغارة أخرى مديرية باقم في صعدة، وشن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة، وشن 7 غارات على مديرية مدغل، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مارب. وفي الجوف شن غارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية ردمان في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهدت امرأة وأصيب زوجها واثنين من أطفالها نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة استهدفهم داخل منزلهم في منطقة الصالبة بمديرية حريب، فيما شن العدوان 20 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف ب20 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وفي حيس، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 2 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة في محاولة يائسة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهدت الطفلة أسرار متأثرة بجراحها عقب إصابتها بنيران العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية ب3 صواريخ محلية الصنع تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابات دقيقة في عديد وعتاد المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من نوع زلزال 3 على معسكر المنتزه بظهران الجنوب في عسير، خلف خسائر فادحة في صفوف وعتاد وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن المجاهدون قصفاً مدفعياً على تجمعات العدو السعودي غربي الرديف في جيزان وحققوا إصابات دقيقة، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجنود والآليات السعودية في الخوبة وفي قرية القرن والدفينية وحققوا إصابات دقيقة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية موقع مستحدث للعدو وقرى المعنق والغاوية والتبة الحمراء بجيزان، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر حرس الحدود بالطوال بقذائف الهاون، واستهدفوا أيضا مركز قيس بعدة قذائف، وتم قنص جندي سعودي في موقع مثعن وقنص مقاتل من المنافقين باتجاه صحراء ميلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون دبابة للمنافقين في الخليفين بخبو الشعب في الجوف، واستهدفوا تجمعا لهم في منطقة وقز في المصلوب بصلية صواريخ كاتيوشا، وكسروا زحفا لهم باتجاه جبل المنعم في تعز، وسقط قتلى في صفوف العدو. واستهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابة دقيقة، كما استهدفت تجمعات المنافقين شرق كهبوب بمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد محاولة تقدم للمنافقين باتجاه وادي نوع بسرواح، وأوقعوا 21 قتيل و30 جريح في صفوف الأعداء، كما قتل قائد كتيبة برتبة عقيد يدعى علي عبد محمد بدير، وقيادي برتبة رائد يدعى عبد الحميد أحمد دحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين شرقي وقز بالمصلوب، وأصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية 3 صواريخ محلية الصنع على تجمعات المنافقين في الوازعية، ما سقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، واستهدفت المدفعية بقصف مدفعي منافقي العدوان في جبل نمان بالمديرية، ووقع على إثره قتلى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل قيادي في تنظيم القاعدة يدعى عبد الحافظ أبو بكر وعدد من مرافقيه على أيدي الجيش واللجان الشعبية في صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط الأبطال المجاهدون زحفا للمرتزقة باتجاه وادي شواق وصابر في مديرية الغيل بالجوف، وقتل عدد وأصيب عدد آخر، وتم تدمير مدرعة عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في جبل الشبكة بنجران، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المرتزقة، كما لقي عدد منهم مقتلهم وأصيب آخرون بصد المجاهدين محاولتهم الزحف باتجاه منطقة حمالة في كرش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع العدو بمديرية الزاهر في البيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين شرق الربوعة وفي رقابة الزج بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في تباب النهدين بجبهة نهم، وتم تدمير تحصينات ومتارس المرتزقة بعد فرارهم، كما نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرق حيس، تم خلالها إعطاب طقمين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في المصلوب، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وقتل أعداد من المرتزقة في عملية إغارة أخرى نفذها الأبطال على مواقعهم غرب السلان بذات الجبهة، وتم خلال العملية اغتنام عتاد حربي متنوع.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير اليمني في القوات المسلحة عملية عسكرية على هدف حيوي في يافا بتل أبيب في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وحققت العملية أهدافها بنجاح،
2: بوصول الطائرات إلى أهدافها دون تمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. وكانت هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لطوفان الأقصى. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عن لبنان.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى. تحيي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان. ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى، تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام.
6: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
8: قرآنيون.
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الآن نصل إلى الحلقة الأخيرة، أو قد تكون حلقتين يعني بحسب ما يتاح لنا من الوقت. الجانب الاقتصادي ما قبل ثورة 21 سبتمبر، لأن هذا من أكثر الأشياء التي يستحمر بها عقول الناس. وقبل أن دائما أنا قبل أن أتحدث حول هذا الموضوع دائما أذكر قصة وحدث، وهذا الموضوع مهم. هذا القصة والحدث بالنسبة لي مهمة جدا، لأنها ترسخ موضوع معين. الحدث هو أحد أعضاء البرلمان تقريبا في السنة الثالثة للعدوان، وهو كان عفاجي، وأنتوا عارفين جلسات مجلس النواب بتبثها القنوات الرسمية. فقام بيعمل عملية مقارنة ما بين مرحلتهم، مرحلة العفاجي سام وتي المرحلة. على سبيل المثال، مثلا كان كيس الرز في 2009 17,000 كيس الرز التايلاندي 50 كيلو، والآن قد 45 كانت دبة الغاز وكذا، الحين قدها بكذا. طبعا احنا ما بنحسب 2011 رغم انها مرحلة عفاشية، وما بالله مظاهرة في شارعين وانهار كل شيء، ودبة الغاز وصلت لها 20,000 وانعدمت، والبنزين وصلت لها 20,000، وصنعاء كادت نتحول لمدينة أشباح. ما عاد بنحسبهم 2011، ما همش حق أصلا يبنوا دولة في ظل اهتزازات وفي ظل معارك وفي ظل يعني ما لو يمسكوا دولة في ظل حرب عالمية عليهم كيف عيجي الواقع. خلينا ما قبل 2011. فكان هذا العفاشي بيقول كذا، بيعمل مقارنة، بيضحك على الناس بتي الطريقة. ايش اللي حصل؟ انا جاوبت عليه في مقطع فيديو، لكن قبل ما ادي الجواب عليه اذكر لكم قصة. مرة في احدى المرات تقريبا في السنة الثالثة والرابعة، أيام ما كان الناس يساربوا، ما يجي الواحد لا دبة بنزين 12,000 نتيجة الحصار الخانق من تحالف العدوى. فكان في الطابور واحد عفاشي، واحد من أنصار الله مجاهد، واحد عفاشي واحد من أنصار الله. العفاشي بدل ما يثير السخط على السعودي والإمارات والتحالف العدوان والمرتزقة الخونة الذي بيشارك والأدوان في حصار شعبهم وفي نهب مقدرات وثرواته ونقل بنك وغيرها، قام يلقي باللائمة على الحوثة على قولته. قام فعل حركة خبيثة وخرج الـ 12,000 وقال سلام الله على عفاش، كان احنا في عادة بالـ 12,000 بنشتري 4 دبات بنزين، والآن قد بنشتري دب واحدة بـ 12,000. هذا المجاهد الذي خلفه فعل نفس الحركة. العفاجي ذا قارن ما بين الماضي والحاضر، وهذا قارن نفس المقارنة الزمنية، وخرج الـ 12,000 وقال سلام الله على إبراهيم الحمدي، كان احنا في عهده بالـ 12,000 بنشتري سيارة، وفي آخر عهد عفاش قب بنشتريها بـ 2 مليون وما فوق. فبهت الذي عفش، قصف الجبهة وقع يعني، فبهت الذي عفش. أنا كلمت هذا البرلماني العفاجي الذي بيضحك على الناس بالطريقة التيه، قلت له أنت قلت إنه كان كيس الرز الفاخر ب 17,000 والآن ب 45,000. إيش يسألك سؤال؟ كم كان قيمة كيس الرز الفاخر ذي الذي ب 17,000 في عهدكم؟ كم كان أول ما استلمتوا السلطة بعد ما طبعا قتلوا أم الغشمي إبراهيم الحمدي؟ كم كان قيمة أول ما استلمتوا السلطة؟ 150 ريال. تخيلوا يا أخوة، كان قيمة 150 ريال. من 150 ريال في 30 سنة إلى 17,000. ما عاد بنحسب 2011 قلنا لكم يا أخوان، لأن في 2011 وفي الحروب اللي حصلت فيما بينهم في حرب 24 سبتمبر صيف 94، وصل كيس الرز ل 50,000 في تلك الأيام، 50,000 وصل السكر ل 40-50,000. كم كان قيمته؟ كان 150 ريال قبل ما يستلموا السلطة، وأصبح قيمة كيس الرز الفاخر، طبعا هذا في الظروف الطبيعية بلا حروب ولا حصار ولا شيء، 17,000. يعني كم ضعف ارتفع من 150 ريال إلى 17,000؟ أكثر من 70 ضعف. طيب وإحنا بالنسبة لنا من 17,000 إلى 45,000 كم ضعف ارتفع؟ حوالي ضعفين. إذا نسبة التضاعف والانهيار في الأسعار كان في مرحلة العفافيش ولا مرحلتنا؟ في مرحلة العفافيش. بلا شك وبلا ريب يا أخوة، هذا ما به لا حرب ولا حصار. قلنا له هذا أولا، هذا أولا، يعني ما دام بتقارن زمنين خلينا نقارن مثلك، يعني نقارن مثلك كيف كان يعني لو استمر التدهور في الأسعار مثل ما كان في المرحلة العفاشين، بكم ذا حين عنشتري كيس الرز؟ الله أعلم بكم عنشتريه، يعني الله أعلم بكم عنشتريه، مثل ما الآن حاصل في المناطق المحتلة، بكم بيشتروها الآن؟ بيجيوا الآن في المناطق المحتلة كيس الرز الفاخر الذي هو 50 كيلو، بيجيوا بحدود كم يعني، بيجيوا في حدود 200,000 ريال أو في هذا الحدود، يعني وضع غير طبيعي يا أخوة، وضع غير طبيعي. كنا هذا الواقع الأول، خلينا نقارن. الجانب الثاني الذي نشتي نقارن فيه، كيف كان الواقع، يعني كيف كان الحصار الخانق والحروب التي شنت على اليمن في مرحلة عفاش وما قبله في تلك المرحلة، كيف كان الواقع؟ يعني لأن الوضع الاقتصادي قد يكون نتيجة سياسات اقتصادية داخلية فاشلة أو ضغوط خارجية قوية. هل بإنسان عاقل يقول أن بالضغط خارجي قوي وحرب عالمية علينا أكبر من الحرب الذي بنعيشها الآن وإحنا بنحاول نستقل ببلدنا ونخرج من بين أنياب الذئاب ونحاول نستقل بقرارنا ونرجع فعلا يم قوة وحرية واستقلال؟ ما حدا يقول كذا يا أخوة، ما حدا يقول كذا. واضح أن الحرب، يعني الوضع في المرحلة الحالية، في يعني إذا كان في عهد عفاش في حرب صيف 94 انهار الريال أمام الدولار من 35 إلى 135، وانعدم كيس البر، يعني وصل كيس البر في كثير من الأماكن إلى 50,000 ريال والسكر إلى 40,000 ريال تقريبا، وانعدم وكان يوزعوا كيس البر بواقع كيس الأربع وصار عبر عقال الحارات، هذا معروف يا أخوة. صنعاء تحولت إلى مدينة أشباح، وهي ما هي إلا حرب لعبة، لعبة ما هي إلا 2 أو 3 شهور، يعني حرب لعبة ضحكة جنب الحرب التي بنخوضها الآن. ما هم في رجال دولة، ما هم في رجال قادرين يبنوا ويوتدوا بلاد وتصمد أمام العاصير والكوارث والنكبات، يعني يرحم الله يهتزوا بأبسط الأشياء. فواضح إذا جينا الوضع كيف كان. أيضا الجانب الثالث، هل الواقع الاقتصادي وليد لحظته ولا نتيجة تراكمات من الماضي؟ واضح أن بالتراكمات من الماضي يا أخوة، تراكمات من الماضي يا أخوة. علي عبد الله صالح استلم السلطة والدولار 4 ريال، ما خرج له 220 ريال، ما خرج له 220 ريال. علي عبد الله صالح ما فلت السلطة لو معه 60 مليار في خزائن البنوك الخارجية، 60 مليار دولار لينهبها من الشعب، كفيلة بأن توفر الرواتب للشعب اليمني 30 سنة بعملة صنعاء، ولا أكثر من 100 سنة بعملة عدن. يعني 60 مليار، هذا غير هذا الذي هي مبالغ مالية نقدية، غير الذي هي عقارات بيوت أراضي وغيرها في الخارج. 33 سنة قيمة النفط والغاز الذي تم استخراجه بحوالي 500 مليار دولار، كفيل بأن يجعل البنية التحتية لليمن أقوى من البنية التحتية لسلطنة عمان. شاهدوا إحنا حكمنا أفسد أصابع على وجه الأرض وأنجس أصابع على وجه الأرض، سرق في كل الشعوب في العالم بيهتموا، حتى الذي هم أحزاب وعصابة وغيرها بيهتم ببلده، ما هذا ولا مجرمين، اهتموا بنفوسهم وضيعوا بلادهم وخلوا الخارج ينهب ثرواتنا ويأكلها الأمريكي والسعودي. يعني شيء عجيب يا أخو، شيء يستغرب منه واحد. وصل الحال إلى أن علي عبد الله صالح يقول للدنبوع أنا عدا أسلم اليمن ليد أمينة. الدنبوع هذا قام قال أنا استلمت البنك من علي عبد الله صالح فارغ، ما فيه معاشات، ما فيه معاشات، ما استلمت شيء دولة، قال. فمقطع معروف، مقطع معروف يا أخو، موجود هذا المقطع، معروف موجود. يعني فهذا الحال المزري الذي وصل إليه البلد حال غير طبيعي، يعني يجب أن احنا نفهم المسألة. احنا جينا على صبة المرق، ما جينا على يعني أزمة، يعني ما يسمى بحكومة الوفاق. تقارير الأمم المتحدة الأخيرة بتقول أن حكومة الوفاق الوطني مشرفة على الانهيار الاقتصادي. إحنا استلمنا بلد منهار يا أخوة، منهار يعني على وشك الانهيار، استلمنا بلد شبح دولة. يعني جينا على صبة المرق واستطعنا بفضل الله بهذه التركة المنهارة أن ننتصر على أقوى قوى في العالم كله، وأن نرفع رأس اليمني، وأن نثبت وجودنا في العالم كله كيمنيين، وأن نبني بلادنا يا أخوة. يعني عالدنبو بعد ما قال أنه ما يستطيع يوفر الرواتب، جيت اللجنة الثورية وديت الرواتب 1 سنة و6 شهور للشمال والجنوب ولعدن قبل صعدة، وجدت الرواتب مرتين لبعض المحافظات الجنوبية بعد ما نهبت القاعدة، واستمرت العملة على ما تركها علي عبد الله صالح 220 ريال لمدة سنة وستة شهور، وكان والله بالإمكان الاستمرار في صرف الرواتب.

0: يعني عملوا كل الفعائل هذا، كل الجرائم والفعائل، حصار خانق وكل مرة يشتد أكثر وأكثر، نهبوا الثروات. أيضا القوى التقليدية السابقة لم تبني أي بنية تحتية حقيقية، إنما بنت كروشها وقصورها. أيضا نقلوا البنك واستهدفوا السيولة النقدية وجمدوا احتياطاتنا من العملة الصعبة في البنوك الخارجية. مجموعة عوامل أدت إلى أزمة الروات، ومع ذلك استعنا بالله رب العالمين وبالآلية الاستثنائية، استطعنا أن نوجد نصف راتب وإن كان متقطع، ولكن يعتبر إنجاز من آلية استثنائية مش من ثرواتنا الطبيعية. ومع ذلك بنقول ما زالت الرواتب مقطوعة، والآن مرحلة إنهاء الحصار، إنهاء الحصار والتصعيد بالتصعيد. لا يمكن أن نترك شعبنا يموت جوعا، لا يمكن أن نترك شعبنا يحاصر والسعودي مكيف مرتاح. بدأ الجيش بفضل الله رب العالمين الحصار بالحصار، الآن ممنوع للسعودي تصدير النفط حقه. الآن السعودي محاصر، تفهم إيش معنى محاصر؟ محاصر يا أخي، هذا نعمة كبيرة، إحنا الآن محاصرين لهم. الآن لم نكتفي بقضية حصار السفن الذي بتورد البحر، الآن قد بنستهدف أماكن إنتاج النفط، بنقرح الضرع حقهم ضرع بعد ضرع، ضرع بعد ضرع. الآن بنفقرهم يا أخوة، بنحاصرهم، بندمر مهلكة آل سعود. لا ما يفلتوا تدمير بلادنا، يفلتوا تجويعنا وحصارنا، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إحنا الآن بنطبق دين الله رب العالمين حرفيا، بندبق دين الله حرفيا. ضروري مثل ما بيجوعونا نجوعهم، مثل ما بيدمروا اقتصادنا ندمرهم، مثل ما بيحاصرونا نحاصرهم. الآن عيبركوا والله ما يقدروا يصمدوا، ما بالله إحنا نصمد يا شعبنا، نستعين بالله نصبر. النصر الصبر ساعة، الآن من يقول آح أولا، الآن نصبر نستعين بالله. الآن اكتساحات عسكرية انتصار كبير لنا، مرتزقتهم منهارين بفضل الله، متغيرات دولية كبيرة، أمريكا مشغولة في إيران، وإيران بتدقدق الأمريكي ومصالحه. الحق عينتصر بإذن الله رب العالمين، الحق عينتصر، وإحنا الآن متكاتفين محور الجهاد والمقاومة. ما عاد الله نستعين بالله ونتكاتف كمؤمنين، بعضهم أولياء وبعض، وشعبنا يصبر ونستعين بالباري، ويجي الفرج في الأخير. الأمريكي ينسحب من المنطقة، ويعرف أن مصلحته أنه يتأدب معنا ويتأدب مع كل أحرار المنطقة، والسعودي ما يبقى مع من يحميه، والإسرائيلي ما يبقى من يحميه. فما عاد الله نصبر ونستعين بالله وينصرنا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من أن أخذل ملهوفا

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أحواجنا إلى كتاب الله، ما أحواجنا إلى التدبر لهذه الآيات العظيمة لما فيها من الهدى، هو دستورنا ومنهجنا، هو حبل الله المتين الذي به نتصل بالله سبحانه وتعالى، وبه نصل إلى معرفة الله وإلى رضا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 15 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما في هذه الآيات، وأن ينور بهذه الآيات بصائرنا، وأن يزيدنا بها إيمانا. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. المعنى أحبتي الكرام، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: فلو كان الأمر كما زعموا لما كان في خلق السماوات والأرض فائدة، حيث يترك من فيها لا أمر من الله ولا نهي ولا اختبار ولا وعد ولا وعيد ولا فرق بين المحسن والمسيء ولا إنصاف للمظلوم من الظالم. لو كان الأمر كذلك لكان خلق العالم لعبا، لأنه عار عن الحكمة حينئذ. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. المعنى أحبتي الكرام، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لو أراد أن يتخذ لهوا لأتقن صنعه ليكون لهوا فائقا لكل لهو، لا كصنع السماوات والأرض وما بينهما الذي ليس من اللهو. فلا بد أن هذا العالم خلق لحكمة، وعلى الكفار أن لا يجحدوا الحكمة ولا يعتبروه لهوا ولعبا. سبحان الله عما يصفون. إن كنا فاعلين، دلالة على أن هذا مجرد فرض وتقدير لا يكون أبدا، لأنه لا يليق بحكمته وغناه عن كل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تأملوا معي في معنى هذه الآية المباركة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي نرمي به الباطل فيبطله. شبه بإلقاء الحجر أو نحوه في رأس إنسان أو غيره فيصيب دماغه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي هالك ميت. كذلك ينزل الحق فيظهره الله ويبطل الباطل. ولكم الويل مما تصفون، وعيد للكفار لجحدهم البعث وإرسال الرسول. ويقول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. المعنى أحبتي الكرام، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لأنهم يؤمنون به ويعلمون أنه ربهم مستحق للعبادة، ولا يقطع عبادتهم تعب. ولعل زيادة السين لأنهم لا يطلبون الانقطاع لو تعبوا ولا يريدونه، لأنهم يسبحون برغبة دائمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الليل كله والنهار كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. المعنى: أي بل أتخذوا آلهة مصنوعة من الأرض هم يحيون الموتى فتكون لهم شبهة في عبادتهم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ويقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. المعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماء والأرض لما يكون بينهم من التنازع والاختلاف، فشأن كل متعددين يدعون الولاية على ما ليس لهم وليس لهم في حق أن يختلفوا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، بعد وتنزه عما يصفون في جعلهم له شركاء. ويقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المعنى لا يسأل عما يفعل لأنه مالك الملك وكل من سواه عبد مربوب، وهم يسألون يوم القيامة عما قدموا في الحياة الدنيا لأنهم عباد الله مربوبون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للعمل بما يرضيه، أن نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، بحوله وقوته إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم ويجعله نورا في صدورنا ويرزقنا العمل بما فيه. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: الحفاظ على الصلاة بشكل صحيح، باهتمام كبير، بتقديس للصلاة، بوعي بأهميتها، باعتبارها من أهم وسائل التزكية للنفس، العناية بها بإقامة لها ووعي، هذا شيء مهم جدا، له أثر مؤكد في تزكية نفس الإنسان. ولهذا ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة لها أثر كبير في تطهير نفسية الإنسان وتزكية نفسية الإنسان، لكن أن تؤدى كما يريد الله أن تؤدى، صلاة قيمة. البعض من الناس يعتاد على التقصير مثلا في الصلاة، إما بأن ينام إلى وقت متأخر ويعتاد على ذلك، يعني يسهر كثيرا وينام عن صلاة الفجر ويعتاد على تأخير صلاة الفجر للشروق، أو أن يدمن على تأخير صلاة المغرب والعشاء من أجل الكات أو غير ذلك من الأسباب. وقد يكون الإنسان غير مدرك لخطورة الموضوع ومتهاون، أو يعتقد أن الأمر عادي، لا، ويفتح لنفسه ثغرة كبيرة، على نفسه ثغرة كبيرة للشيطان. في الرواية عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يزال الشيطان، على هذا المعنى لا يزال الشيطان متهيبا مذعورا من ابن آدم ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا فرط أو قصر فيهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. هذا معنى القديم.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

قوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

جاره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله، ما أحوجنا إلى التدبر لهذه الآيات العظيمة لما فيها من الهدى. هو دستورنا، هو منهجنا، هو حبل الله المتين الذي به نتصل بالله سبحانه وتعالى، وبه نصل إلى معرفة الله وإلى رضا الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 15 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما في هذه الآيات، وأن ينور بهذه الآيات بصائرنا، وأن يزيدنا بها إيمانا. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. المعنى أحبتي الكرام، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: فلو كان الأمر كما زعموا لما كان في خلق السماوات والأرض فائدة، حيث يترك من فيها لا أمر من الله ولا نهي ولا اختبار ولا وعد ولا وعيد ولا فرق بين المحسن والمسيء ولا إنصاف للمظلوم من الظالم. لو كان الأمر كذلك لكان خلق العالم لعبا، لأنه عار عن الحكمة حينئذ. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. المعنى أحبتي الكرام، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لو أراد أن يتخذ لهوا لأتقن صنعه ليكون لهوا فائقا لكل لهو، لا كصنع السماوات والأرض وما بينهما الذي ليس من اللهو. فلا بد أن هذا العالم خلق لحكمة، وعلى الكفار أن لا يجحدوا الحكمة ولا يعتبروه لهوا ولعبا. سبحان الله عما يصفون. إن كنا فاعلين، دلالة على أن هذا مجرد فرض وتقدير لا يكون أبدا، لأنه لا يليق بحكمته وغناه عن كل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تأملوا معي في معنى هذه الآية المباركة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي نرمي به الباطل فيبطله. شبه بإلقاء الحجر أو نحوه في رأس إنسان أو غيره فيصيب دماغه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي هالك ميت. كذلك ينزل الحق فيظهره الله ويبطل الباطل. ولكم الويل مما تصفون، وعيد للكفار لجحدهم البعث وإرسال الرسول. ويقول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. المعنى أحبتي الكرام، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لأنهم يؤمنون به ويعلمون أنه ربهم مستحق للعبادة، ولا يقطع عبادتهم تعب. ولعل زيادة السين لأنهم لا يطلبون الانقطاع لو تعبوا ولا يريدونه، لأنهم يسبحون برغبة دائمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الليل كله والنهار كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. المعنى أي بل أتخذوا آلهة مصنوعة من الأرض هم يحيون الموتى فتكون لهم شبهة في عبادتهم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ ويقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. المعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماء والأرض لما يكون بينهم من التنازع والاختلاف، فشأن كل متعددين يدعون الولاية على ما ليس لهم وليس لهم في حق أن يختلفوا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، بعد وتنزه عما يصفون في جعلهم له شركاء. ويقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المعنى لا يسأل عما يفعل لأنه مالك الملك وكل من سواه عبد مربوب، وهم يسألون يوم القيامة عما قدموا في الحياة الدنيا لأنهم عباد الله مربوبون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للعمل بما يرضيه، أن نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، بحوله وقوته إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم ويجعله نورا في صدورنا ويرزقنا العمل بما فيه. أحبتي الكرام، عند هذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
3: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة،
4: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.

أنا من جنودك. قلب المحب يهواك يا سيدي، عبد الملك يا ملهم الأبطال، يا جيد من نسل الأجاويدي، إحنا معك في الحل والترحال، بسمة شفاهك فرحتي وعيدي، من شافها يرقد براحة بال، أبعث لك بمدحي في تغريدي، ورضاك هو ربحي ورأس المال، جنوبي جيت بصوت ترديدي، صدى رج حيود هز جبال، نازح لصنعاء أنا وأناشيدي، أكتبها في عشق الوطن آمال، ما هي في عادات وتقاليدي، أصبر على الباطل وميل الحال، وأنا من جنودك بندقي بيدي، وقلم على قلوب العدا زلزال، من الطوال إن جاءوا أو ميدي، في الجوف في مارب يلاقوا رجال، ترسم ملاحم فن تجريدي لهلاك من إبليس والدجال.

السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل، التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغذية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
0: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب على مستوى الثروة النفطية. 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة. مع ذلك تزداد المعاناة، والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، والما لقينا الزاد دهنوك التراب، وانت تدفنونا تحت أكوام الخراب، يطلع لكم مليون مارد. مليون مارد. اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار لي يزهقوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم برب من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد، في اليمن هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء.
3: وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة.
4: نحن نفضل أن لا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها، وقد قبلنا التحدي في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية.
3: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
4: ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب.
3: وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه،
4: فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه.
3: وليسمع العالم أجمع: سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا.
2: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتتبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل
5: مع الجمعيات التعاونية. يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قلت في المكان ما به.
13: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال. أتينا دم، أتيني مدينة.
14: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
17: جارح بشليل.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بنقول لكم يا أصحابنا إن السعودي هذا هين ودانك، قلتوا ما شيء. بنقول لكم ما بش معه لا خبر ولا علم ولا هدف ولا مبدأ ولا حاجة، المهم بيضرب وينما طرحت الطرحات ولا هناها. يا بالله عليك، فحين احنا بنتحاكم في إذاعة سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية، صوتنا معروف بين الناس، الإذاعة معروفة في آدائها، في صدقها، في إخلاصها، في وفاها للمواطن. ما بنتحاكى إلا حكي من الواقع، بنتحكى صدق. العدو بيوصلها الخبر، ما يفعل ليك الله، بتبصر على شيء ما يسوي، يقوم يضرب لنا المحطة الذي في الحديدة ضربها خلاص. قصته إن قد الناس يرزوا ولا يهجعوا، ما اشتاري لو ننتقل الشوارع نقول الحقيقة والواقع، لأنه ما بنديش من بطوننا خبر في شك ولا سعماهم كذابين. دارين بالصوت هذا إنه لأثر، هذا الإذاعة لها أثر، بتأثر على الناس. يا أخي بنبين الواقع، يا أخي بندي الواقع الذي بيدوك، بين هكذا، هذا باطل، هذا حق، هذا صدق، هذا كذب، قالوا قالوا قالوا وهو كذب، ما بيقولوا ما بيسووا، بنبين الواقع. إليك الله، حملة حملة طريق محطة إذاعة سام أليف الحديدة. يا ناهي طابك إلا عادي، هي تترى بس تترى يا ذي بتسمع إن هذا عدو حاقد ومريض، ما يشتيش أي سنة بتسهن بالبلا، ما يشتي، لو يشتي لنا الخير تمام، إنه في حاله وإحنا في حالنا، لكن قد وصاد ما درى الله وقد وصاد. التحية لجميع العاملين في إذاعة ساء، من المدير العام للبواب أينما تواجدوا، وثابتي والله نحنا ثابتي، لحنا مخري لو طبقة السماء على الأرض. هذا ولا الذي اعتدتونا والذي عرفتوني، ما بنخطى الله بصدق، وما بنتي خبر الله بعد ما نتحرى، بعد ما نتحرى لكل كبيرة وصغيرة. هيا هذا السعودي ها، من غير ما قد فعلوا من أول، ما شوشوا، ما بيشوشوا على البث، على البث أحيانا يسقط في هذا المنطقة وأحيانا يسقط البث في هذا المحافظة، ملاحقة ملاحقة، ما يشتيش يطلع لك صوت ولا يشتي توصل كلمة، يخليها غير عمياء على خلق الله، ما به الله خبره. هيا عد عقلوا يا خلق الله، مؤسسة مدنية، محطة مدنية، وقام يضرب. واللي يفعل حاجب في الحدود، واللي يفعل حاجب في الجبهة حاجب، بس وصل لعجز، لمرحلة عجز، عجز عجز في المعركة العسكرية، عجز صفر، ولا له ولا واحد في المية ولا حاجة، ما رضاش يرحم الراحم. ما معانا يا ناس لا نقع واعيين، لو ما يفعل لك هذا العملي، مثل ما ذا حينه غريم وغريمه، واحد خبط والثاني اختبط، ذيك المخبطة لواحد من الأسر من هناك، لا حاكة ولا سامة ولا هو في حوله، ويصير يعتدي عليه، الطرف عايستنكر. وهذا نفس الحكم بنبين والجبهة العسكرية احنا رزاحها واحنا دعمها، لأنه الخرب في بلادنا والضرب على بلادنا وعلينا وأبناء وطن واحد. قصته ان قد بيدوم الناس طوي، عاد انت عث من هنا، عاد قم جبهة من هنا، ولا حاجة، والله ما يقع الله كل خير. إن الذي في الباء هو الذي فوق الكرسي، هو الذي في المقدمة، في مقدمة الصفوف، يد واحدة. أنت غريم الناس جمع يا سعودية، أنتو ما بحد غيركم، أنتو الذي بدت فرعنوا ودرفلوا وتفقعسوا في الأرض، أنتو قتالكم قبل الغداء والعشاء، ما عبش لهم هذا لا مسيار ولا أمنوا ولا ركن. نا بعد الجرائم هذا الذي قد فعلها كلها في الشعب اليمني، عيدور للمخرج، عيدور للحل، وأنه جالس معكم، لكن اللي ما يخطاب المعروف يخطى كروف. هذا عدونا، عدونا غريمنا، ما احناش مفلتين له ولا احنا مفكين له. الذي عاده بجاب الروح والله خبر طالع نازل، والله ما غريمنا إلا السعودية، وإن الأمريكي والإسرائيلي إن قد وقع لهم وعد كذيئة، ما بيدرعوا لا بهم هذا ولاها، لكن الرجال ما تجاهها عشر، وارحم الراحمين قد افسح فيهم، والباري بيعيننا وبيأيدنا بانتصارات كم قد وقعت يا انتصارات، ولا حتى توسع الانتصارات واضحة وباينة هكذا قاوا يشتوا يغطوا ويظلوا على خلق الله، يشتوا نصر بصمي ما رضى لهم شرحم الراحمين، وما يعقلوا ويثنوا ويتروا إلا وقت حمران العين بيقلعوا البيبة داخل السعودية. ونقول للشعب السعودي لا انتو هدفنا ولا انتو مقصدنا ولا انتو غايتنا ولا نشتي أذى لأي مواطن سعودي، إنما النظام والقيادة السعودية فقط. لا وصلنا ووصلت الرجاء اتجنبوا، وبإذن الله ما حلم من هذا اليوم. ومن عش خبر ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما دل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
17: جارح بشلي
15: سام اف ام تقدم
19: ذاكرة العدوان والانتصار. الثالث من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
20: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 3 غارات على سواحل مدينة المخا، إحداها استهدفت قوارب الصيادين ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 بجروح على الأقل، فضلا عن تدمير عدد من قوارب الصيادين بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 2 على وادي جارة وجبل الدود بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل 3 مواطنين برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليهم وهم على متن سيارة بمديرية شبام، كما عثر على جثة مواطن وجد مقتولا شرق مدينة القطن بعد 3 أيام من اختفائه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب 3 بينهم امرأة إثر قصف للمرتزقة على منزلهم في مدينة ذابة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، خلفت أضرارا في مزارع ومنازل المواطنين.
21: منذ بداية العدوان على بلدنا كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
20: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على الفرع في مديرية كتاف، كما استهدف بغارة أخرى مديرية باقم في صعدة، وشن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة، وشن 7 غارات على مديرية مدغل، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مارب. وفي الجوف شن غارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم، واستهدف بغارة أخرى مديرية ردمان في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهدت امرأة وأصيب زوجها واثنين من أطفالها نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة استهدفهم داخل منزلهم في منطقة الصالبة بمديرية حريب، فيما شن العدوان 20 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف ب20 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وفي حيس، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف منطقة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
19: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على منطقة الجبانة غرب المدينة في محاولة يائسة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهدت الطفلة أسرار متأثرة بجراحها عقب إصابتها بنيران العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة.
20: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بثلاث صواريخ محلية الصنع تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابات دقيقة في عديد وعتاد المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من نوع زلزال 3 على معسكر المنتزه بظهران الجنوب في عسير، خلف خسائر فادحة في صفوف وعتاد وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن المجاهدون قصفا مدفعيا على تجمعات العدو السعودي غربي الرديف في جيزان وحققوا إصابات دقيقة، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجنود والآليات السعودية في الخوبة وفي قرية القرن والدفينية وحققوا إصابات دقيقة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت المدفعية موقع مستحدث للعدو وقرى المعنق والغاوية والتبة الحمراء بجيزان، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر حرس الحدود بالطوال بقذائف الهاون، واستهدفوا أيضا مركز قيس بعدة قذائف، وتم قنص جندي سعودي في موقع متعن وقنص مقاتل من المنافقين باتجاه صحراء ميلي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون دبابة للمنافقين في الخليفين بخبو الشعب في الجوف، واستهدفوا تجمعا لهم في منطقة وقز في المصلوب بصلية صواريخ كاتيوشا، وكسروا زحفا لهم باتجاه جبل المنعم في تعز، وسقط قتلى في صفوف العدو. واستهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في الوازعية وحققت إصابات دقيقة، كما استهدفت تجمعات المنافقين شرق كهبوب بمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد محاولة تقدم للمنافقين باتجاه وادي نوع بسرواح، وأوقعوا 21 قتيل و30 جريح في صفوف الأعداء، كما قتل قائد كتيبة برتبة عقيد يدعى علي عبد محمد بدير، وقيادي برتبة رائد يدعى عبد الحميد أحمد دحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات المنافقين شرقي وقز بالمصلوب، وأصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية ثلاث صواريخ محلية الصنع على تجمعات المنافقين في الوازعية، ما سقط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، واستهدفت المدفعية بقصف مدفعي منافقي العدوان في جبل نمان بالمديرية، ووقع على إثره قتلى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل قيادي في تنظيم القاعدة يدعى عبد الحافظ أبو بكر وعدد من منافقيه على أيدي الجيش واللجان الشعبية في سرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط الأبطال المجاهدون زحفا للمرتزقة باتجاه وادي شواق وصابر في مديرية الغيل بالجوف، وقتل عدد وأصيب عدد آخر، وتم تدمير مدرعة عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في جبل الشبكة بنجران، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المرتزقة، كما لقي عدد منهم مقتلهم وأصيب آخرون بصد المجاهدين محاولتهم الزحف باتجاه منطقة حمالة في كرش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع العدو بمديرية الزاهر في البيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة. قوة صاروخية والمدفعية صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين شرق الربوعة وفي رقابة الزج بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في تباب النهدين بجبهة نهم، وتم تدمير تحصينات ومتارس المرتزقة بعد فرارهم، كما نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرق حيس تم خلالها إعطاب طقمين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في المصلوب، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وقتل أعداد من المرتزقة في عملية إغارة أخرى نفذها الأبطال على مواقعهم غرب السلان بذات الجبهة، وتم خلال العملية اغتنام عتاد حربي متنوع.
21: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
20: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير اليمني في القوات المسلحة عملية عسكرية على هدف حيوي في يافا بتل أبيب في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وحققت العملية أهدافها بنجاح بوصول الطائرات إلى أهدافها دون تمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. وكانت هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لطوفان الأقصى. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عن لبنان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها. تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى. تحيي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان. ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى، تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
20: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منحو باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بسط لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: قول عنهم قاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
10: وعبر هذا الرقم أيضاً
7: يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: جاء تنظيم الحج عن يوم 14 إيران 7 آلاف، السعودية 7، وكل بلد يحدد عدد معين. كذلك ما هو خاص الآن، هذه أول خطوة من خطوات احتلال اليهود للحج، لأنهم في الأخير كانوا من الناس الأول يوم عن الحج عودونا على جبوت نسبة محدودة. عندما نزلت النسبة من 20,000 اليمن إلى 10,000 ستكون مقبولة، أنت كذلك. ثم في عام معين تنزل من 10,000 إلى 2,000 مقبولة. ثم إذا كان الشعب كبير كمصر تأتي بالقرعة. الآن الحج عند المصريين تأتي بالقرعة. أين حجاج القرعة؟ أين نصبهم أخذت المتاع؟ بالتعب. نتذكر من السفير يميز الحج ولكن بالتعب. إذا ضل سعمت تحج تحج. هذه هي بدايات الترويض ليتجدد كل شيء يريد أن يعملوه في الأخير. إذا ما أبعد القرآن هناك تسافر وزوين بدينة عام. الحج إذا ما قصد العدد يكون مقبولا جدا، لأنه روضنا أنفسنا وروضتنا حكوماتنا المباركة. أمر كبير ولا أمر الدور المصري ما أصبح

آه.

0: تصعيد عدواني سعودي بقصف العاصمة صنعاء، أضرار في مستشفى السبعي للطفولة والأمومة، وإصابات في صعدة وتعز. حرائق ضخمة في خزانات أرامكو بالرياض، والأدخنة تغطي سماء العاصمة السعودية، ووزارة النقل تؤكد عبور 1151 سفينة باب المندب الشهر الماضي. أدوات الاحتلال السعودي في تعز تغلق الطرق المؤدية إلى المدينة، والمسيرة ترصد في الضفة الأخرى ارتياح المواطنين الانسيابية المرور بطريق تعز الحديدة. ثمانية شهداء بنيران الحقد الصهيوني في قطاع غزة، والعصابات اليهودية تمارس الاعتداء والسطو على مزارع الزيتون. الجيش الإيراني يعلن جهوزيته لمواجهة أي تصعيد، واللواء رضائي لترامب: الانتصارات لأمريكا إلا في عالم خيالك، وإيران تصنع الواقع.
1: رسالتي للسعودية: تحجج بالكعبة، احنا أولى بها، ولا يتحجج بالكعبة، احنا أولى بها، يحارب بشرف أفضل له، إذا كانوا رجال يواجهونا ويحاربوا بشرف.
0: قبائل جهران والحميدات وولد ربيع والطفة تنفر غضبا بوجه البهتان السعودي واستعدادا لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلسطين تحت تصفية صهيونية عربية عبرية ضارية. لم يعد يرى نتنياهو غضاضة في رفع منسوب إبادته من يوم لآخر، ولم يعد بن غفير يجد حرجا في اقتحام المسجد الأقصى في القدس، ولا سموتريتش في سرقة زيتون المزارعين في الضفة، ولا كاتس في سفك دماء الأطفال والنساء بغزة، فالذين يفترض بهم أن يكونوا أعداء هؤلاء القتلة وأن يكونوا في المقابل إخوة غزة باتوا خصماءها، وهم يستقبلون قاتلها في عواصمهم، ويترأس نتنياهو في أبوظبي اجتماعاتهم، وأمام إصرار العدو السعودي على هروبه من الحل الأبسط والأقرب والأعدل لكل شعوب المنطقة نحو المزيد من المشاكل والتصعيد والتحشيد والأكاذيب الملفقة. يواصل اليمن في المقابل نضاله الوطني المشروع وجهاده الإسلامي المكفول لإيقاف عدوان لم ترتفع يده الظالمة منذ 12 سنة متواصلة، ولفك حصار لم يتوقف إفقاره وتجويعه منذ 12 عاما متتاليا. اليمن المحاصر وهو في سبيل خلاصه من أسوأ أزمة إنسانية صنعتها مملكة قرن الشيطان. اليمن المظلوم وهو في مسار نيله أبسط حقوقه الأساسية والبديهية والأبجدية، هو اليوم أشد إصرارا وأعظم تصميما وأكثر تمسكا بسيادته واستقلاله، بخياره أنه لن يقبل بأن يموت جوعا وصمتا ليرضى السعودي والعالم، وبقراره أنه لن يتنازل عن حقوقه الوطنية وواجباته العربية ومسؤولياته الإسلامية والإنسانية مع فلسطين وقضايا أمته، وإن سخط السعودي والعالم. اليمن المؤمن أيما إيمان بعدالة قضيته الواضحة وضوح الشمس، أهدافه وغاياته، ماض بقوة الله في فرض معادلة المظلوم على الظالم، غاد بعون الله في حق مقاومة المحاصر للمحاصر، حصارا بالحصار وتصعيدا بالتصعيد. وعلى العدو السعودي الأفاك الآثم أن يفهم جيدا بأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وبأن الله غالب على أمره. إن تقصفوا صنعاء تسفكون الدم البريء بها، فالرياض هدف مفتوح لأدخنة أوسع ونيران أوجع وخيارات لا تصد ولا ترد ولا تردع، وعلى الباغي تدور الدوائر.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عربات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: في تصعيد عدواني شن العدو السعودي خلال الساعات 24 الماضية 60 غارة جوية واستهدافا صاروخيا طالت العاصمة صنعاء وأربع محافظات. وبحسب متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، فقد توزعت الغارات والاستهدافات على محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومارب، ونفذت بواسطة طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إلى جانب قصف صاروخي انطلق من نجران. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الغارات الجوية والاستهدافات الصاروخية منذ بدء التصعيد السعودي إلى 1410 غارات وصواريخ. في العاصمة صنعاء شن طيران العدو السعودي 26 غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة جنوب وشرق العاصمة. ووفق مصدر للمسيرة فإن الغارات توزعت بواقع 9 غارات على عطان، واثنتي عشرة غارة على نقم، وأربع غارات على السبعين، وغارة على النهدين. حالة من الذهول انتابت الأطفال والأمهات والكوادر الطبية في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء إثر غارات طيران العدو السعودي التي استهدفت صنعاء ملحقة أضرارا كبيرة في المستشفى، فضلا عن الأضرار النفسية التي لحقت بصغار السن. مراسلنا والتفاصيل.
2: جريمة جديدة للعدو السعودي، هذه المرة أكثر بشاعة في التأثير والتداعيات. فبينما كان الأطفال في الحضانات والأطباء في غرف العمليات والمرضى يأنسون بالسكون، وقع الانفجار وتحول السكون إلى ذهول من جرأة المجرم.
3: هنا يرمد الأطفال في هؤلاء الحاضنات، هذا الهدف الأول للعدوان السعودي. هذه الحاضنات، هؤلاء الأطفال، هؤلاء الذي يستطيع العدوان السعودي أن يستهدفهم.
4: حالة رعب كبيرة داخل المستشفى. نحن الآن في واحدة من عنايات المستشفى، وهي نموذج بسيط للأضرار التي حدثت داخل عنايات وحاضنات المستشفى، وهي حال عناية المركزة للطوارئ. كما ترون هذا الأطفال الذين يرقدون في هذا المستشفى لا يتجاوزون السنة والسنتين ويعانون من أمراض خطيرة، وللأسف يرقدون في العنايات لحاجتهم الكبيرة للرقود داخل العناية. خلال الضربة كانت السرة تمتلئ بالأطفال، لكن للأسف بسبب هذه الضربة وسقوط الزجاج وسقوط الشظايا الكبيرة التي كانت من الممكن أن تؤدي بحياة الأطفال وحياة الكادر الطبي للخطر، الآن نرى أن هذه الأسرة أصبحت فاضية. حدث حالة رعب كبيرة داخل المستشفى، حدث أن الأهالي خافوا على أطفالهم فتم إخراج الأطفال رغم أنهم لا زالوا بحالة صحية شديدة. الأطفال، كادر مستشفى 70 للأسف اضطروا في هذه المرحلة أن ينقلوا الأطفال من هذه الأسرة من أماكن خطيرة إلى الأماكن أكثر أمنا. طبعا هذه الضربة لم تكن فقط قريبة من العناية المركزة، هي قريبة من غرف العمليات، قريبة من غرف الطوارئ.
5: لقينا الضربة وتكسر الزجاج فوق الأطفال، بينما الأطفال حدث لهم إصابات
3: من 24 طفل في الحضانة، وحصلت الشظايا إلى هنا إلى النوافذ وإلى الأبواب.
6: ونحن في صالة العمليات حدث هذه الأضرار اليوم، إفزاع للمرضى وإفزاع للأطفال.
4: نتيجة لهذه الأضرار تأثر كمان المرافقين والأطفال، فمهما كان، مهما قصفتمونا، مهما حاصرتمونا، نحن مستمرين بتقديم أدائنا.
2: تضرر كل شيء في المستشفى نتيجة العدوان الذي استهدف العاصمة صنعاء. مستشفى السبعين للأمومة والطفولة واحد من مستشفيات قليلة تقدم الرعاية لهذه الفئات، وليس غريبا على هذا العدو أن يلحق الأطفال إلى غرف العمليات.
7: الذي تم قصفها اليوم من قبل العدوان القائم على بلدنا وعلى مستشفياتنا وعلى مبادرات الشعب وعلى المواطنين وعلى عبر الطريق المارة السالف والجاي والتعنيف ومستشفى السبعين
8: اللي بالعناية مركزة وحالتها خطيرة جدا. طارين الشظايا لعند كل الناس، ناس كلهم معهم مرضى.
9: بنتي مرضى. داخل بالعناية يعني وصلنا ضربوا علينا ثلاث علينا البلط فوقنا الديكورات هذا هؤلاء مش مسلمين هؤلاء يهود.

0: وطفولة. أوضح المؤتمر أن العدو السعودي استهدف محيط مستشفى السبعين في وقت ذروة العمل، وتسبب العدوان بأضرار بالغة في الأقسام الداخلية لمستشفى السبعين وتجهيزاتها الطبية، ما أدى إلى إصابات وحالة من الخوف والهلع بين المرضى والكوادر الطبية والوافدين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن العدوان السعودي يكشف الإصرار على حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة من خلال استهدافه لمحيط المستشفى، وهما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية.
1: هذه الصورة الواضحة أمامكم من بقايا الأسلحة الصاروخية التي تم استهداف محيط المستشفى، وبالتالي هذه تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يقوم به العدو السعودي بعملية ضرب هذه بالاستهداف وقت الذروة، وقت الظهيرة، وقت الازدحام. وتؤكد وزارة الصحة والبيئة إن هذه الجريمة الممنهجة تأتي ضمن سياسة العدوان لإبادة الشعب اليمني، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الجاد على وقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والبنية التحتية الصحية. وحيث اليوم ترتفع إحصائيات بعدد الجرحى والشهداء منذ بداية تصعيد العدو السعودي منذ 3 سبتمبر 2026 إلى 3 أكتوبر 2026 بحصيلة 197 بين شهيد وجريح، منهم 72 شهيدا، صادر عن وزارة الصحة والبيئة صنعاء 3 أكتوبر 2026 الموافق 22 ربيع الآخر 1448 هجرية.
0: استهدف طيران العدو السعودي المنفذ الشرقي لمدينة تعز القائم بجولة القصر في مديرية صالة بغارة أوقعت أضرارا مادية في منازل وممتلكات المواطنين. وتأتي هذه الجريمة في سياق مسلسل التصعيد الذي ينتهجه العدو السعودي وأدواته ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز. وفي مدينة صعدة أصيبت نان من نزلاء قسم شرطة بالمدينة إثر استهدافه بقصف صاروخي للعدو السعودي، كما طارت سلسلة غارات العدو مناطق متفرقة من المحافظة وخلفت أضرارا في البنى التحتية والممتلكات.
2: إصابة من نزلاء قسم شرطة نصر بفعل صواريخ العدو السعودي على مدينة صعدة وفي ذويب بمديرية حيدان. وطالت الصواريخ والغارات شبكات الاتصالات في صعدة ومزارع المواطنين في مديرية حيدان، كما لم تسلم الأبقار في مديرية الظاهر الحدودية من الاستهداف، ما أدى إلى نفوق عدد منها.
3: هذا أبقار المواطنين الذي استهدف العدو السعودي.
2: هذه المشاهد تظهر استمرارية الاعتداءات على عموم مناطق المحافظة بالقارات والصواريخ على الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة. حشهري المسيح، محافظة صعدة.
0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار الاعتداءات السعودية على اليمن وانتهاك سيادته يفرض مواصلة معركة الحرية والاستقلال ورفع الحصار وإنهاء التدخلات. قالت الوزارة في بيان إن استمرار النظام السعودي في استهداف العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وانتهاك الأجواء والسيادة اليمنية يوجب على القوات المسلحة اتخاذ التدابير المشروعة لردعه والتعامل بالمثل. وأضافت أن هذه الأعمال لن تحقق أهدافها بل تزيد النظام السعودي تورطا في جرائمه، مشددا على أن استمرار الجرائم والانتهاكات يؤكد ضرورة المضي في معركة الحرية والاستقلال ورفع الحصار واستعادة الثروات وإنهاء جميع أشكال التدخل السافر من قبل العدو السعودي في الشأن اليمني.

0: للابتزاز السياسي والسطو والجبايات على كاهل المواطنين.
1: بتوجيهات عدوانية سعودية تغلق طرق إنسانية لوجه أبناء مدينة تعز، ويستيقظ أبناء المدينة على حصار فرض عليهم من قبل مرتزقة العدو ليعود من جديد. شبح المعاناة الإنسانية الذي لا يكاد ينتهي حتى يعود.
2: هذا الطريق طريق جولة القصر الكامب المدينة مغلق، بالإضافة إلى 18 طريقا آخر أعلن التحالف عبر مرتزقته إغلاقها ابتداء من صبيحة هذا اليوم السبت 3 أكتوبر. تعز محاصرة من الداخل إذن، والورقة الإنسانية على المحك.
1: تصعيد عدواني يقطع شرايين الحياة في هذه المدينة المثقلة بالجراح. يوظف أدوات الاحتلال قطع الطرق والنافذ لتوضع مجددا على طاولة التسول والابتزاز المالي والسياسي.
3: هم بدأوا منعوا،
2: هم بدأوا يعني والثمن يدفعه المواطن.
3: المواطن
2: هناك الذي الضعيف المحتاج للحركة ممنوع الآن،
3: ممنوع. هذا الإجراء يهدف إلى التضييع على المواطنين، وكيف لو هم على 19 طريق من يمر فيها يقتل؟ لم يميزوا بين من هم هو معهم مغرر عليه وبين هو الطرف الآخر. 19 طريق رئيسي أعلنوا أنه خط أحمر سيتم قصفه من قبل ولي أمرهم محمد بن سلمان. هذا هو هدفهم، وليس لهم هدف غيره إلا أنهم ينفذوا أجندة مقابل مال.
2: يحاصرون تعز بنفس الوقت يحاصرون هزائمهم،
3: وهذه هزائمهم تدفعهم إلى هذا، والله يدفعهم إلى الأخطاء وتكاثر الأخطاء حتى تكون حجة عليهم ويسقطوا في وحل أعمالهم.
2: وهي تعتبرنا أعتبرها بأنها جريمة حرب بحد ذاتها، قبل أن يقضي حتى أي مجاهد، جريمة حرب متكاملة الأركان على أنك تغلق منفذ يخدم الأمة، ما يخدمش لا جهة ولا جماعة ولا هذا، يخدم الأمة ويخدم أبناء محافظة تعز أيضا، أبناء محافظة تعز المنتشرين في جميع عموم المحافظات.
1: قيادة السلطة المحلية بتعز أدانت هذه الجريمة وحملت العدو السعودي وأدواته المحلية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العبث والمتاجرة بحقوق المواطنين وما يترتب عليه من آثار كارثية، فيما عبر الأهالي وهم المتضرر الأول من هذا القرار عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة، وطالبوا بسرعة كسر الحصار والرد الحازم على العدوان.
4: دين هذه الجريمة النكراء التي أقدم عليها مرتزقة العدوان ومن ورائهم العدو السعودي على إغلاق هذه الطرق التي تمثل شرايين حياة لمحافظة بأكملها ل6 مليون نسمة. هذه الجريمة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام عدو إجرامي، عدو لا يرعى في المواطنين إلا ولا ذمة.
3: إغلاق المنفذ هو عمل منهج العصابات، ليس لديهم مشروع. إذا كان معهم مشروع كان المفروض أنهم يعالجوا مشاكل المحافظة ويبحثوا عن حلول لفتح طرق أكثر، لا لإغلاق المحافظة. وهذا كله فقط استجابة لدعوة العدو السعودي لإغلاق 19 طريق عن أبناء محافظة تعز. ما الذي جنوه في تعز؟ ما الذي فعلوه بكم أبناء محافظة تعز؟ نداء إنساني. إذا كان عندكم قليل ذرة إنسانية، إذا كنتم تعتقدون أنكم من أبناء محافظة هذه المحافظة وتهمكم أوضاع هذه المحافظة، اعملوا على فتح الطرقات، اعملوا على معالجة الوضع الإنساني، اعملوا على حل قضايا هذه المحافظة. اليوم 12 عام والمحافظة ترزح تحت وطأة عصابات تقوم بالقتل والنهب وكل وسائل الإجرام.
2: هو يريد أن يتمت برأس خلف المواطنين من خلال العمل هذا، هو عبارة عن إضراب المواطنين والتمت رأس خلف المواطنين، والأصل أن تنقل الجبهات إلى خارج أماكن بعيدة عن المواطنين وبيوت الناس ومحلات الناس حتى لا لكن أرادوا كأنهم يرادوا أن يتمترسوا خلف الناس.
1: فيما يرى كثيرون

0: لفتح بقية الطرق والمناطق وإنهاء ما تبقى من معاناة التنقل بين المحافظات. فتح الطرقات لم يكن مجرد اختصار للمسافات، بل استعادة لحق إنساني مسلوب وكسر لقيود الحصار التي فرضها العدو السعودي. ليظل تدفق الشاحنات والمسافرين شاهدا على أن إرادة الحياة لا تنكسر مهما تمادى الطغاة والمجرمون. من قصر الهامل بمديرية موزع بمحافظة تعز جميل المقرمي المسيرة.
1: سجلت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 1151 سفينة تجارية دولية عبر مضيق باب الهندب خلال شهر سبتمبر بمتوسط يومي قارب 39 سفينة. وأوضح التقرير للوزارة أن حركة العبور توزعت بين 561 سفينة داخلة من باب المندب و 590 خارجة منه، وبلغت أعلى حركة يومية في الثاني من سبتمبر بعبور 55 سفينة، فيما سجل يوم 13 من سبتمبر عبور 51 سفينة، ويوم 25 من سبتمبر عبرت 50 سفينة. واعتبرت الوزارة أن الأرقام تعكس استمرار حركة التجارة الدولية، مؤكدة أن إجراءاتها المعلنة تستهدف السفن التابعة للعدو السعودي، بينما تقول أن بقية السفن التجارية الدولية تتمتع بحرية العبور.

تداول

0: إلى الفضاء. تفشل السعودية في تمرير سفنها المحملة بالنفط عبر باب المندب إثر إغلاق محكم فرضته اليمن في وقت تعثر نظام الدرعية في الاستجابة الطوعية لاستحقاقات يمنية مشروعة وملحة تفرض على السعودية الخروج من مادية واسعة في محيط المكان. وفي ينبع رصدت الصور استهدافا طال أحد الخزانات النفطية وأسفر عن تضرر الموقع بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تقتصر حصرا على ما نجحت الأقمار الاصطناعية في توثيقه ورصده، مما يؤكد وجود أضرار أخرى إضافية لم يتم إظهارها، فضلا عن وجود مواقع ومنشآت حيوية أخرى تعثر على تقنيات التصوير الفضائية تغطيتها أو رصد حجم الأضرار فيها.
1: نلفت مشاهدينا إلى أن هناك بيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند الساعة 9:50 أي بعد أكثر أو 43 دقيقة من الآن. إذن نحن نتحدث عن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. في سياق النشرة، استنفرت قبائل مديرية جهران في محافظة ذمار إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه نفيرها وتعبئتها العامة لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
3: هدهد الانتصار.
4: هدهد الانتصار.
3: عاجل
4: عاجل
3: عاجل.
5: هنا سام اف ام 99.1 بالبشائر بالانتصارات بالانجازات بالعمليات المنكلة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية بالمعادلات التي تصوغها أيدي الرجال في كل الميادين وفي كل الساحات. الموقف اليمني ثابت وجبهة يمن الإيمان والحكمة مستمرة في التنكيل بالأعداء. من كل الجبهات وفي كل الاتجاهات بقوة الله عز وجل الانتصارات تتوالى والعمليات على أشدها. وفي إطار الإنجازات المستمرة والعمليات المنكلة للقوات المسلحة اليمنية بيان مهم يا أبناء شعبنا الأحرار للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية وواسعة.

العدو الذي تمادى على اليمن الأرض والإنسان بقوة الله عز وجل يؤدب، يضرب، يتم التنكيل به. وطوفان الصواريخ والمسيرات اليمنية يقتص لدماء وكرامة الشعب اليمني المجاهد.

0: للصابرين، لكم يا أبناء شعبنا اليمني، لكم أيها الصابرين الثابتين المجاهدين، لكم يا من استجبتم لله، لكم يا من ضحيتم بالغالي والنفيس في سبيل الله، لكم يا من واجهتم كل التحالفات، لكم يا من وقفتم في مواجهة الشيطان وأدواته، البشائر تتوالى. الانتصارات مستمرة.
1: عادي شعب الحسن حيانا سابق والله نهم بالفشل بيخرج.
0: وفي تمام الساعة 9:50 بتوقيت العاصمة صنعاء، سنكون مع بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن فعل عسكري، عن عملية عسكرية، عن ضربة نوعية نفذتها قوات

هنا صوت الانتصار سام اف ام في مواكبة مباشرة لبيان القوات المسلحة اليمنية الذي سيكون بإذن الله في تمام الساعة 9:50 بتوقيت العاصمة صنعاء للإعلان عن عملية عسكرية نوعية نفذها مجاهدو القوات المسلحة اليمنية أمام الإجرام، أمام التكبر، أمام العدوان، أمام البهتان، أمام الظلم والطغيان السعودي الشيطاني على شعب الإيمان والحكمة. ها هي العمليات تتوالى، وها هي الانتصارات أيضا بقوة الله عز وجل تستمر وتتصاعد وتكبر وتنمو في كل جبهة وعلى كل صعيد. العدو السعودي الذي ظن وهما أنه قادر على إخضاع هذا الشعب اليوم يرى بقوة الله عز وجل النكال، يرى نهاية ذلك الباطل ويرى نهايته ذلك العدو الذي يستجدي اليوم كل التحالفات من الحضن التركي إلى الباكستاني إلى الفرنسي وأيضا إلى الأمريكي ومن حضن إلى آخر، وهو يبحث ذلك النظام الضلالي المجرم عمن ينجده من ضربات الرجال، من ضربات الأحرار، من ضربات وموقف الشرفاء في هذا الشعب الثابت والصابر والمجاهد. ولكن بقوة الله عز وجل نقولها اليوم من منطلق الثقة بالله عز وجل، لا عاصم اليوم لابن سلمان للنظام السعودي من أمر الله.

0: اليوم يا أبناء شعبنا يا كل الأحرار، اليوم العدو السعودي شن 60 غارة على العاصمة صنعاء وعلى محافظات تعز ومأرب وحجة وصعدة. كل هذه الغارات لن ننساها، وكل الغارات التي نفذها العدو سابقا ولاحقا أقسم بالله أننا سنقتص من ذلك العدو. كل عدوان وكل ضربة تستهدف هذا الشعب سنقتص لها، ونحن بقوة الله عز وجل بهذه المعنويات، بهذا الإيمان، بهذا الصبر، وبهذا أيضا الحضور، سنستمر في مواجهة الطاغي والمستكبر. حتى هذه اللحظة منذ بدء العدو السعودي التصعيد ضد الشعب اليمني، 1410 من الغارات، 1410 غارات جوية شنها ذلك العدو المجرم على شعب الإيمان والحكمة. وإذا كان العدو السعودي يظن أنه باستطاعته من خلال هذه الضربات ومن خلال هذه الغارات أن يثني هذا الشعب عن خياراته وعن موقفه وعن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، فالعدو والشيطان السعودي واهم واهم بقوة الله عز وجل مستمرون في هذه المعادلة، مهما كان القصد، مهما كان الإجرام، مهما كان التحدي، مهما كانت أيضا التداعيات. سنحاصر العدو السعودي، سنوسط عليه المطارات، سنغلق عليه كل المعابر والمنافذ، كما تجرأ على هذا الشعب، كما تجرأ على الأحرار في هذا الشعب. أقسم بالله أننا ثابتون في هذه المعركة مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج. قال السيد القائد: نخوض هذه المعركة بنفوس طيبة، فليسمع القاسي والداني، فليسمع العدو والصديق بأننا مستمرون وثابتون في هذا الطريق مهما كلف الأمر.
1: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغذية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
0: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند تمام الساعة 9:50 بتوقيت العاصمة المقدسة، عاصمة العروبة والإسلام، العاصمة التي وقفت إلى جانب المستضعفين، وهي اليوم تواجه جموع الكفر والمنافقين. بتوقيت صنعاء تستمر الانتصارات، بتوقيت صنعاء تستمر الإنجازات، بتوقيت صنعاء يعذب الأعداء بضربات منكلة.

0: القثرة، شم القثرة، شم الحرائق، شم الدخان يتصاعد من كل المناطق الحساسة في عمق عمق عمق العدو. أرامكو بقوة الله عز وجل لم ولن ترى الأمان بعد اعتداء العدو السعودي والنظام السعودي على شعب الإيمان والحكمة. صافرات الإنذار تدوي الخوف والرعب بقوة الله عز وجل يسيطر على مهلكة آل سلوم. النظام السعودي الذي عرف عبر التاريخ بأنه أكبر دولة مسطرة للبترول، صادرات النفط تصفر، والعدو السعودي يعيش أزمة طاقة. هكذا ولا فلا.
1: وإخوانا محتوم نتحداك يا ابن سعود نتحداك
0: حتى من شمال السعودية وحتى جنوبها، من شرقها إلى غربها، الضربات اليمنية مستمرة، عمليات العصف اليمنية تهب إلى أهدافها بدقة.

الله عز وجل، واثقون بوعد الله عز وجل، واثقون بأن النصر من عند الله. بينما يستجدي العدو أن يحسم هذه المعركة من خلال التحالفات ومن خلال لهثه المتواصل خلف التركي وخلف الباكستاني والأمريكي وخلف الفرنسي ومختلف التحالفات، لكن بقوة الله عز وجل الشعب اليمني يتحرك بتحالفه مع الله عز وجل لحسم هذه المعركة، واثقون بوعد الله عز وجل وبأن النصر من عند الله، وبأن التوفيق والتأييد والفلاح والتمكين لعباد الله المستضعفين. في هذه الأثناء وفي كل اللحظات لا ننسى الدعاء والاستغفار والحمد والشكر والثناء لله عز وجل، هو المؤيد، هو المثبت، هو الله المعين والناصر، هو الله الذي أمدنا بكل هذا الصبر، بكل هذا الثبات، هو الله الذي مكننا من الصنع والثبات والإبداع والحضور والعنفوان، هو الله، وبالله عز وجل مستمرون حتى الحسم.

عبر أثيركم سام أف أم في مواكبة مباشرة لآخر الإنجازات من البشائر لكم يا أبناء شعبنا اليمني. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند تمام الساعة 9:50 لمن أراد مواكبة هذه العمليات وهذه البيانات وهذه الإنجازات عليه أن يستمع إلى صوت الانتصارات سام أف أم.

قدام قدام يا لابتي قدام قدام. اليوم ونحن نخوض هذه المعركة ونحن نسير في هذه المواقف التي ترضي الله عز وجل بعد العدوان المستمر والحصار المستمر حتى هذه اللحظة، ماذا يريد العالم منا؟ أن نخضع؟ لا والله، والله لن نريهم منا إلا قوة، والله لن نريهم منا إلا صبرا وثباتا وجلدا وحضورا وبسالة وشجاعة في كل ميدان وعلى كل صعيد. أرادوها حربا فلتكن كذلك،

من نصر إلى نصر، ومن ثبات إلى ثبات أكبر، والعدو المجرم من خزي إلى خزي، ومن هزيمة إلى أخرى، ومن فشل إلى فشل. اليمن بشعبه بأحراره مستمر في معركة بقوة الله عز وجل، ختامها نصر، حسمها نصر، وعزة وكرامة لشعب الإيمان والحكمة.

قلناها للعدو السعودي: ارحل. لكنه أبى، لكنه اتجه للتصعيد والتحشيد، لكنه اتجه إلى الفجور والبهتان. واليوم، اليوم، اليوم، يمن الإيمان والحكمة يخوض هذه المعركة. اليوم يمن الإيمان والحكمة بكل فئات شعبه، بكل أبناء قواته المسلحة، بالصغير والكبير، بالنساء والرجال، يخوضون هذه المعركة بإقدام وثبات وتألق وحضور استثنائي.

عشر دقائق تفصلنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية، عن بيان الإنجازات، عن بيان الضربات، عن بيان الحق والحقيقة للقوات المسلحة اليمنية، للسواعد المؤمنة المتوطئة، لبيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. يا ربي لك الحمد.

اللهم لك الحمد، معنوياتنا عالية، نار نار نار تشعل في الميدان، ضد الأمريكان وأدوات الأمريكان، ضد ابن سلمان، قوة.

على مستوى المعنويات. شعبنا العزيز بفضل الله تعالى، بتوفيق الله تعالى، ببركة الانتماء الإيماني والهوية الإيمانية التي بقيت متجذرة متوارثة ممتدة في شعبنا العزيز جيلا بعد جيل.

من الفضاء من الفضاء لا يكاد ترى من المملكة أي منطقة. من الفضاء ترى ألسنة النيران والدخان وهو يتصاعد من المنشآت في عمق العدو السعودي.

أربع دقائق تفصيلنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية، عن بيان الثبات والصبر والاحتساب والبذل والعطاء لهذا الشعب. أربع دقائق تفصيلنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية الذي هو بيان لكل أبناء شعبنا اليمني، بيان لكل الصابرين، لكل الثابتين، لكل المجاهدين الذين أنفقوا والذين تحركوا بمواقفهم في مواجهة ذلك الكبر والعنجهية. أربع دقائق، ومن بعدها سنكون بإذن الله عز وجل مع تفاصيل تقر بها الأعين وتنشرح بها الصدور. عاقبة الصبر يا أبناء شعبنا الانتصار، عاقبة الثبات الانتصار، عاقبة التحرك والاستجابة لله عز وجل. سنرى ثمارها ضربات منكلة، سنرى ثمارها انتصارات متوالية، سنرى ثمارها خزي وعار وهزيمة منكرة للأعداء، وانتصار وثبات وحضور وتألق وعنفوان لشعب الإيمان والحكمة.

0: اشرب الدم.
1: يبدو بأن العدو السعودي المجرم لم يتعظ من ما قام به بحق هذا الشعب. ربع مليون غارة ضد أبناء شعبنا اليمني، لم تزد هذا الشعب إلا إرادة وثبات وحضور ومواجهة لذلك العدو. واليوم من جديد كلما ازداد القصف، كلما ازداد التصعيد، كلما ازداد الاستهداف لشعب الإيمان والحكمة، ازددنا ثباتا وإرادة وعزيمة وإصرارا لمواجهة كل ذلك الكبر والطغيان والظلم والبهتان على شعب الإيمان والحكمة.

0: كيس الضغط لأرامكو وفحص ما عفش لا فحص ميتة بدحرك. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله ولك الثناء. ونحن على أعتاب بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. هذه العملية التي تأتي في سياق الموقف الذي يترجمه أبناء شعبنا اليمني في مواجهة العدو السعودي الذي لا يزال يعتدي، الذي لا يزال يستهدف، الذي لا يزال أيضا يحاصر أبناء شعبنا اليمني اليوم بقوة الله عز وجل. المعادلة مستمرة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وها نحن في هذه الأثناء إلى بيان القوات المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. هو طالب السعودية عن العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 3 من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء يا الله على هذه العمليات وعلى هذه الانتصارات التي أمديتنا بها يا الله في كل لحظة وفي كل حين. ما أحوجنا إلى أن نستذكر حجم المعية الإلهية التي واكبت صمودنا وثباتنا وأيضا تحركنا في مواجهة كل ذلك الباطل. 17 دولة تحالفت في البداية، بعدها أتى التحالفات وأتى الأمريكي وأتى وأتى وأتى الجميع، وبقوة الله عز وجل فشل وانكسار وهزيمة مني بها الأعداء، ونحن بقوة الله عز وجل من ثبات إلى ثبات آخر، وبهذا وعلى هذا وهكذا مستمرون حتى الانتصار. ما نراه اليوم ونشاهده هي آيات من آيات الله عز وجل. الشعب المحاصر، الشعب المستضعف، الشعب الذي سخروا منه، الشعب الذي تمادوا عليه، الشعب الذي أجرموا بحقه، الشعب الذي ظلموه، الشعب الذي قتلوه، الشعب الذي سفكوا دماء أبنائه في كل الأسواق وفي كل الصالات وفي كل مكان وفي الأسواق وفي المستشفيات، ودمروا المدارس وكل المرافق الحيوية في هذا الشعب. اليوم الشعب اليمني يلقن الأعداء دروسا لن تنسى بإذن الله عز وجل، ولن تقم لأولئك الأعداء قائمة من هذه الضربات المتوالية. اليوم بقوة الله عز وجل الجديد من الرياض، من عاصمة العدو السعودي، التي تضرب من رجال الرجال، التي تستهدف بأيدي رجال الرجال، التي تقتص ويقتص منها ومن تلك المنشآت لأنها تمادت في قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. المعادلة مستمرة والثبات على أشده والتحرك بقوة الله عز وجل من أبناء شعبنا اليمني متصاعد ومستمر. والجديد الجديد في هذا البيان ليس فقط العملية، وإنما الموقف اليمني الذي سيأتي أمام الإجرام السعودي، الموقف لقواتنا المسلحة اليمنية الذي سيأتي بعد هذا الإجرام. لن يقف أبناء شعبنا ولن تقف قواتنا المسلحة أمام هذه المعادلة فقط، بل هنالك خيارات أكبر، بل هنالك مفاجآت أكبر، بل هنالك ضربات أعتى وأشمل وأكبر بقوة الله عز وجل. هذه الخيارات سنقدم عليها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية بأصواتنا، بمواقفنا، بإنفاقنا، بتحركنا، بعطائنا، باستجابتنا، بتعبئتنا، بنفيرنا، بتحملنا للمسؤولية في كل اتجاه وعلى كل مسار.

القوات المسلحة اليمنية يا أبناء شعبنا اليمني في بيانها الذي جاء بعد العدوان على شعب الإيمان والحكمة وبعد أكثر من 1410 غارات جوية وصواريخ شنها العدو السعودي على شعب الإيمان والحكمة، والقوات المسلحة اليمنية تلقن العدو في عمقه ضربات متوالية. ها هو بيان القوات المسلحة اليمنية يفصح عن عملية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض رداً على عدوانه على عاصمة العروبة والإسلام صنعاء وكذا المحافظات الحرة. العملية على أرامكو بالرياض حققت أهدافها بفضل الله، بقوة الله، بتأييد الله، وتمت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

العملية حققت إصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران وتصاعد ألسنة الدخان في المواقع، ليس موقعاً واحداً، في المواقع المستهدفة بشركة أرامكو بالرياض.

0: إعلان القوات المسلحة اليمنية إلى شعبنا الحر والمجاهد. سفك دماء اليمنيين يحتم علينا ومعنا كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة. عوينا عوينا بلسان القوات المسلحة اليمنية إلى شعبنا المجاهد والمضحي والصابر. ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا.
1: نسلم الهدف مصادر.

بلسان القوات المسلحة اليمنية قبل العمليات الردعية للعدو السعودي، ليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مجدداً للعدو السعودي، ليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير.

القوات المسلحة اليمنية مستمرون في فرض معادلة الحصار، بالحصار والتصعيد بالتصعيد. القوات المسلحة اليمنية مستمرون في استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على اليمن.

0: بسام اف ام وقفة.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

نستمر معكم سمعين الأكارم في مواكبة آخر الإنجازات وآخر الانتصارات مباشرة عبر صوتكم سام اف ام، صوت الانتصارات. قبل قليل كنا مع بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. هذه العملية استهدفت عمق العدو السعودي. أرامكو، ومن منكم لا يعرف أرامكو؟ الضرع الحلوب للعدو الأمريكي يتم استهدافها في عمق العدو السعودي. وفي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تم الانقضاض على عدد من المواقع في منشآت أرامكو في عاصمة العدو السعودي.

العملية تأتي كرد أولي على استهداف العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية. وأمام هذا الاستهداف السعودي الأرعن والإجرامي للعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات واستهداف الأبرياء من أبناء شعب الإيمان والحكمة، أيضا أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها عازمة مع أبناء شعبنا اليمني على اتخاذ خيارات رادعة. هذه الخيارات بإذن الله عز وجل لن تبقي للعدو أي شيء ولن تذر.

من الفضاء ومن أمريكا ومن مختلف البلدان تأتي الأخبار وتؤكد الأخبار على إصابة الصواريخ اليمنية والمسيرات لأهدافها بدقة في عاصمة العدو السعودي وتحديداً في منشآت أرامكو في الرياض. حيث أفادت وكالة رويترز برصد سحابة ضخمة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في العاصمة الرياض، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية اندلاع حريق وتصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع المنشأة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية حريقاً اندلع في مصفاة تابعة لأرامكو في الرياض، حيث رصدت النيران قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي المنسق مع تصاعد عمود ضخم من الدخان فوق العاصمة السعودية. وتقول وكالة رويترز بحسب المعطيات المتداولة تعرضت المنشأة لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية صباح اليوم، فيما تشير صور الأقمار الصناعية إلى إصابة مباشرة للمنشأة المستهدفة. هو الله! فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس عموداً ضخماً من الدخان امتد فوق مناطق عدة في شمال الرياض، فيما بلغ طول العمود في ذروة تصاعده قرابة الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي نحو 107 كيلومترات إلى الفضاء. 107 كيلو إلى الفضاء والدخان يتصاعد. هو الله! وسجلت كذلك اضطرابات في حركة الطيران فوق منطقة الرياض بالتزامن مع الحادثة قبل أن تعود حركة المجال الجوي إلى وضعها المعتاد. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 3 أكتوبر عند الساعة 7 بالتوقيت العالمي المنسق اشتعال النيران في خزانات وقود داخل مصفاة أرامكو في الرياض، مع ترجيحات بأن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة انتحارية انطلقت من اليمن. طبعا هذا التقرير قبل بيان القوات المسلحة اليمنية، ذا الحين بيعدلوا هذه التقارير كدوم دارين ما قاعد. تشير التقارير المتداولة إلى أن النيران التهمت 3 خزانات لتخزين النفط، فيما قدرت شدة الحرائق بنحو 200 ميجاوات من الطاقة، في حين أظهرت الصور الفضائية حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة. وتعزز صور الأقمار الصناعية وفق هذه المعطيات المؤشرات على وقوع ضربة استهدفت منشأة أرامكو في العاصمة السعودية وما نتج عنها من حريق واسع وتصاعد كثيف للدخان. مثل ما الدخان سبب رئيسي لأمراض القلب، الدخان في عاصمة العدو السعودي سبب رئيسي لسقوط نظام العدو السعودي بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. مثل ما الشركات بتطبع في الباكت حق الدخان، الدخان سبب من أسباب أمراض القلب والسرطان في صواريخنا، عنطبع بإذن الله للعدو السعودي الصواريخ أو العدوان السعودي الذي يستهدف شعب الإيمان والحكمة، سيكون سببا في هلاك ذلك النظام المجرم.

ما ضوى، ما بيش ضوية، ما بيش ضوية إلا العدو السعودي وأدواته. تنكيل التنكيل، ضربات يتلوها ضربات. طبعاً قبل بيان القوات المسلحة اليمنية، أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ. أوضح العميد يحيى سريع في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية أن طيران العدو السعودي استهدف ب60 غارة وصاروخا الأعيان المدنية في محافظات صنعاء، صعدة، تعز، حجة، مأرب. أشار إلى أن العدو السعودي شن غاراته من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن بلغت 1410 غارات جوية وصواريخ استهدفت اليمن.

أكثر من 1400 غارة جوية وصاروخ ضد شعب الإيمان والحكمة. كل هذه الغارات وكل هذه الانتهاكات وكل هذا الطغيان والكبر والعنجهية العدوانية للعدو السعودية أبناء شعبنا بغية إركاعكم وإخضاعكم وبغية نهب ثرواتكم. عدو السعودية اليوم يستمر في عدوانه بغية أن يبقى أبناء شعبنا اليمني أن يبقى اليمن مسيطرا عليه، أن يبقى العدو السعودي أيضا يريد أن يسيطر على اليمن ويريد أن ينهب الثروات وأن يستمر في استباحة الدماء اليمنية. ولكن اليوم ليس كما الأمس، أيضا نحن بقوة الله عز وجل في مسار تصاعدي في مواجهة العدو. ما يراه العدو اليوم من معادلات سيرى بإذن الله أكبر منها في قادم الأيام. ما رآه العدو اليوم في منشأة أرامكو في الرياض ليس إلا جزءا مصغر مما سيأتي من عمليات ومن معادلات يصنعها رجال شعب اليمني. موقف أبناء شعبنا اليمني اليوم موقف واضح، لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن نقبل بالعدو السعودي أن يستمر في عدوانه، في حصاره، في استهداف هذا الشعب مهما بلغ الأمر من تضحيات. اليوم نقاتل من أجل المبادئ والقيم والدين والأخلاق والإنسانية، نقاتل من أجل قضية عادلة. لا يمكن أن نتنازل، لا يمكن أن نتراجع، لا يمكن أن نساوم على الحقوق، لا يمكن. وهذا هو الموقف المبدئي والثابت الذي يخرج فيه الجميع من أبناء شعبنا اليمني. في كل جمعة تخرج الفعاليات ويخرج أبناء شعبنا اليمني في موقف يؤكدون من خلاله استعدادهم وجاهزيتهم وانطلاقهم وتحركهم لمواجهة الكبر والعنجهية السعودية والأمريكية التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة. أيضا تخرج القبائل اليمنية في كل موعد وفي كل لحظة لتأكيد المؤكد، لإسناد الرجال، لتأكيد المعادلة، لفرض المعادلة، أيضا للتحرك قدما قدما في مواجهة العدو السعودي الذي يستهدف كل أبناء شعبنا اليمني. الجميع متضرر من ذلك العدو الذي يريد أن يستهدف كرامة وعزة ووطننا الحبيب. لذلك اليوم الجميع يخوض هذه المعركة بقوة وإباء وحضور واستجابة استثنائية وفريدة من نوعها بقوة الله عز وجل. 12 عاما من المواجهة، من الثبات، لم تزد هذا الشعب إلا ثبات وتحرك وقوة وبأس وأعداد وجاهزية واستعداد وتضحية وبذل وعطاء على كل المستويات. هذا هو شعب الإيمان والحكمة. من هنا نفس الرحمن، يمن الإيمان والحكمة، اليمن الذي لا يقبل بالضيم، رجال اليمن الذين لا يقبلون بأن يكونوا عبيدا لأولئك الذين هم عبيد لمن؟ لليهود والنصارى، لآبستين. رجال اليمن الذين أسندوا غزة وأظهروا الإسلام بقوته بجاذبيته في مواجهة أولئك الطغاة والمستكبرين ماضون في هذه المعركة مهما كان الأمر ومهما كان

طبعاً يستمر العدو السعودي في تسويق البهتان وفي ابتكار أساليب لاستهداف أبناء شعبنا اليمني، ليست فقط الغارات الجوية والصواريخ التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة، بل يمضي العدو السعودي في فجوره وفي بهتانه لاستهداف شعب الإيمان والحكمة عبر الفتاوى الضلالية لمفتي العدو السعودي، أو عبر أيضا التسويق بأن يمن الإيمان والحكمة يستهدف المقدسات، وهو بذلك يؤكد بأن العدو السعودي موجوع ومهزوم ويسعى لاستهداف تلك المقدسات لتأليب الأمة الإسلامية ضد أبناء شعبنا اليمني. والله أن اليوم الجميع من أبناء هذه الأمة ينبري للدفاع عن أبناء شعبنا اليمني أكثر من يعرف يمن الإيمان والحكمة. اليوم العالم بأكمله لم يمتلك أحد إنسانية وأخلاق وقيم ومبادئ كما امتلكها أبناء شعبنا اليمني، ترجمت فيما في إسناد المستضعفين في غزة، ترجمت تلك المبادئ والقيم في الوقوف إلى جانب المستضعفين في غزة. لذلك اليوم الجميع يدافع عن أبناء شعبنا اليمني ويتصدون لذلك الإفك والبهتان والظلم والعدوان الذي يفتريه ذلك العدو السعودي المجرم. أكثر من استهدف مكة المكرمة من خلال التدجين والمهرجانات، ومن خلال استجلاب العاهرات، ومن خلال أيضا مسألة التمييع الأخلاقي لأبناء نجد والحجاز هو العدو السعودي. لذلك اليوم الجميع يدافع عن شعب الإيمان والحكمة، وأيضا الرد على هذا البهتان اليوم أصبح عسكريا من خلال تأديب العدو السعودي من خلال هذه العمليات النوعية والاستهدافات المتصاعدة والمستمرة لشعب الإيمان والحكمة والتي تستهدف ذلك العدو المجرم. طبعا من أهم الأخبار التي ينبغي تسليط الضوء عليها ونحن في هذه المعركة التي نواجه فيها العدو السعودي اليوم، أبناء شعبنا اليمني في مواجهة مع العدو السعودي وجها لوجه، العدو الذي قتل واستبد وسرق وأيضا اعتدى وحاصر أبناء شعبنا اليمني. اليوم هنالك من الأدوات من أبناء هذا الشعب من يتصدون ومن يتصدرون المشهد للدفاع عن العدو السعودي. اليوم هنالك دعوة من القائم بأعمال محافظ تعز والذي دعا فيها أبناء الحجرية للعودة إلى الوطن والاستفادة من العفو العام، حيث دعا القائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساواة أبناء مديريات الحجرية وكل من له خلاف خلال سنوات الحرب إلى العودة إلى الوطن ولم الشمل، مؤكداً أن العفو العام الذي أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط يمثل فرصة لفتح صفحة جديدة والحفاظ على الدماء وصون الكرامة. وقال المساواة في رسالة وجهها إلى أبناء الحجرية وكل الإخوة والأعزاء ممن فرقتهم ظروف الحرب، إن اليمنيين أبناء وطن واحد وشركاء في المصير، مشيرا إلى أن الهدف من الدعوة هو تجاوز ما مضى وتجنب معارك الاستنزاف والعمل على إعادة اللحمة الاجتماعية. وأكد أن العفو العام المعلن من رئيس المجلس السياسي الأعلى هو عفو صادق وسار وداعيا المشمولين به إلى العودة إلى أهلهم وقراهم وقراهم ومدنهم وممارسة حياتهم بكرامة، ومشددا على أن دماء العائدين وأعراضهم وأموالهم مصونة ومحفوظة. وشدد القائم بأعمال محافظ تعز على ضرورة الحفاظ على كوادر الدولة في المؤسسات المدنية والخدمية وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وأكداً أن بقاء الكوادر في مواقع عملها استمرار المؤسسات في أداء مهامها يمثل واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية، باعتبار أن مؤسسات الدولة ملك للشعب ومقدراتها مصلحة مشتركة لجميع اليمنيين. وأشار المساواة إلى أن سنوات الحرب وما رافقها من ظروف قاسية كشفت حقيقة الجهات التي عملت على تجنيد اليمنيين وارتهانهم للخارج، داعيا أبناء الحجرية إلى مراجعة تلك التجربة
والعودة إلى صف الوطن. وقال المساواة إن عودة اليمنيين إلى بعضهم والتنازل المتبادل بينهم يمثلان طريقا لحماية الوطن وتقليل كلفة الصراع، واعتبرا أن اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم قادرون على تجاوز آثار الخلافات وصناعة مستقبل أكثر تماسكا. كما أكد المساواة أن لدى أبناء الحجرية كفاءات وقدرات يمكن أن تسهم في بناء مستقبل اليمن والدفاع عن سيادته ومقدراته، داعيا إلى الاستفادة من خبرات الجميع وتوظيفها في خدمة الوطن. أوضح المساواة أن العدو الحقيقي هي السعودية ومن يسير في فلكها، داعيا إلى توحيد الموقف في مواجهة من يستهدف اليمن وأمنه واستقراره ومستقبله ومقدراته، والوقوف إلى جانب القوات المسلحة اليمنية وقيادتها. وأوضح أن من يرغب في العودة أو التنسيق يستطيع التواصل مع الأرقام المعلنة للعمليات أو لجان العفو العام في المديريات، مؤكدا أن العائدين سيحظون بالترحيب والتسهيل والرعاية وسيعودون إلى أهلهم وإخوانهم معززين مكرمين. اختتم القائم بأعمال محافظ تعز رسالته بالدعاء بحفظ اليمن وأهله، جمع القلوب على الخير وإعادة الجميع إلى وطنهم سالمين.

0: أيضا في سياق التحرك الشعبي لقبائل اليمن وأبناء شعبنا اليمني في مواجهة العدو السعودي وإعلان الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو السعودي، ذمار قبائل جهران تعلن النفير العام في مواجهة العدو السعودي، حيث نظم أبناء مديرية جهران في محافظة ذمار اليوم وقفة قبلية حاشدة أعلنوا من خلالها النفير العام والجهوزية الكاملة لمواجهة العدو السعودي وأدواته، وجدد المشاركون تفويضهم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ ما يراه مناسبا لردع العدو السعودي، مؤكدين الجهوزية للالتحاق بالجبهات، الاستمرار في معركة الحصار بالحصار وتحرير المناطق المحتلة. أشار البيان الصادر عن الوقفات إلى أن الحضور الجماهيري الواسع يجسد ثبات الموقف الشعبي المساند للقضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة التضامن الشعبي مع غزة وفلسطين. كما أدان بيان الوقفة القبلية الحاشدة لقبائل جهران استمرار الاعتداءات على المدنيين والمنشآت في قطاع غزة ولبنان وعمليات اغتيال عدد من القيادات الفلسطينية وتعذيب الأسرى والاعتداء على المقدسات الإسلامية، محملا المجتمع الدولي المسؤولية إذا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات. جدد الرفض لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى تعزيز الحراك الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية والإسلامية. كما أكد البيان موقف المشاركين الرافض للاعتداءات على اليمن، مشددا على أهمية الحفاظ على التماسك المجتمعي وتعزيز اليقظة والاهتمام بأمن واستقرار الجبهة الداخلية، كما تطرق إلى استنفار السلطات السعودية لاستقبال طائرة إماراتية تقل إسرائيليين في مطار تبوك، واعتبرا ذلك خطوة في اتجاه التطبيع في الوقت الذي منعت فيه طائرة إيرانية تقل وفدا يمنيا وعددا من المرضى والجرحى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وندد البيان باستمرار الحصار والاعتداءات على الشعب اليمني وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية، مستنكرا كذلك المواقف الصادرة عن مفتي السعودية تجاه اليمن.
1: إذا ماشي معنا ثانية كلمة لو المولودة بطن أمه يعود.

ما يحرك الناس اللي قتال مثل هؤلاء القرود الذين انتهكوا حروباتنا هناك في الخوخة وقبل أمس يقتلون بالآلاف أبعد الشرف ما يحرك الناس.

تحس بحربنا رجالي هذا اليمن لحد غزاها ما يعود ما تنتهي ما تنتهي غاراتك العدوانية ما دام جند الله لعمق الحدود والغربة ما تشفر كلها الميزانية والشرقة منذ المخفية هزلة ردود سماء لا تصبح شحبة دخانية لا استهدف البركانة مصفات الوجود وتصبح الصحراء حمم برفانية زمانية البدرة واحدة والسكودة هذا بس

0: كنا معكم مستمعينا الأكارم عبر أثيركم سام أف أم في مواكبة لآخر المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالمعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة العدو السعودي الذي يستهدف شعب الإيمان والحكمة بعدوان وحصار مستمر على مدى أكثر من 10 سنوات من العدوان والحصار. طبعا آخر هذه الانتصارات كان العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في عاصمة العدو السعودي واستهدفت منشآت أرامكو في الرياض. بإذن الله عز وجل سنبقى في مواكبة لآخر المستجدات وآخر التطورات عبر أثيركم سام أف أم. في هذه الأثناء سننتقل وإياكم إلى برنامج سموها ما شئتم مع الأستاذ حمود محمد شرف وأيضا مع وزير الصحة والبيئة.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام أف أم،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام أف أم تقدم سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، يحاوره حمود محمد شرف. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: مرحبا بكم مستمعينا والمستمعات الأكارم عبر إذاعة سام، عبر إذاعة صنعاء، عبر إذاعة وطن، صوت الثورة، 21 سبتمبر، آفاق، الاقتصادية، الجوف، عبر مختلف الإذاعات اليمنية والأثير الوطني. سموها ما شئتم حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. ضيفه ضيف عزيز ومن العيار الثقيل كما يقول الناس، وهو الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، وزير الصحة في حكومة التغيير والبناء اليمنية.
3: سموها ما شئتم.
5: بيننا اليوم في خضم المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي، أزكو إلى أبناء شعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية التي تمثل الشعب اليمني في كل أطيافه، ونعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء.
6: هذه التضحية الكبيرة في سبيل الله سبحانه وتعالى لن تؤثر على موقف بلدنا، لا رسميا ولا شعبيا، لن تؤدي إلى التراجع ولا إلى الضعف ولا إلى الوهن، إنما تزيدنا التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى ثباتا وعزما ويقينا وصمودا وتماسكا.
3: سموها ما شئتم. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.
4: مرحبا بكم دكتور علي.
7: حياكم الله.
4: كنتم قد وعدتمونا في نهاية الحلقة الماضية أن تحدثونا عن تجربتكم مع الجريمة الإسرائيلية باستهداف حكومة التغيير والبناء التي أنتم واحد منها وواحد من المستهدفين بهذه الجريمة. يعني كمواطنين نشي نعرف بعض التفاصيل عن هذه الجريمة ولحظتها.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وطبعا يعني الآن أكثر من سنة منذ الحادث، لكن أعتقد كل من اختار الله لهم البقاء يتذكرونه بشكل يومي. كنا في اجتماع من اجتماعاتنا الاعتيادية الخاصة برئاسة الوزراء، ونتيجة ظروف الأمنية نحن عدتنا يعني هناك بعض الترتيبات الأمنية، لكن لم يكن هناك أبدا هذا القلق من أنه سوف يحدث شيء هذا اليوم أبدا. يعني كنا في مجلس، يعني كان هذا بعد تغدينا هناك، بدأنا من الصباح وتغدينا هناك، وكان هناك مجلس، فكنا يعني على سنه كأنه مجر، بعضهم كان مخزنا وبعضهم رحمة الله على الجميع تقبلهم الله. وأتت كلمة السيد يحفظه الله، كنا إلى أن وصلنا إلى آخر شيء سمعته يقول فيما يخص الوطن العربي والعالم، يتكلم عن المظاهرات والتأييد للغزة في الوطن العربي والعالم. ثم فجأة اسودت الدنيا، السحابة سوداء انتشرت في لحظة أمامي، وحسست برجة يعني عظيمة، فأدركت لحظتها مباشرة أنه يعني بنقول لنفسي هذا قصف. كنت أقول لنفسي يعني طبعا القصف حصل كله، يعني احنا ممكن احكي لك نصف ساعة من الأحداث التي حصلت لي أثناء رمي الصواريخ، وعندما سألت فيما بعد في كم، فقيل لي أنها 10 صواريخ في 8 ثواني.
8: سمعناها طبعا، سمعناها في هذه الحدود 8 ثواني.
7: لكن أنا ممكن أحكي لك أن نص ساعة ما حصل في هذه 8 ثواني، يعني وقت بطيء
8: توقف الزمن،
7: توقف الزمن فعلا. فبعد أول ضربة، وكانت يبدو أنها من أمامي بالضبط أول واحدة، أنا أحسستها بال لكنه قلت لك شيء غريب، هذا ألطاف غريبة، كان يعني من يعني تشعر بفعلا يعني لطف الله ورعاية الله للناس الذي كانوا هناك موجودين. ثم فوجئت من على يميني على طول بعدها بلحظة، وكأنه الصاروخ الثاني كأني رأيته، لأني رأيت نار وحولها دوائر نار صغيرة، وبعدين أحسست بحرارة رهيبة، يعني حريق، لم أعهد هذا، ما قد عرفت هذا أبدا. ومن لطف الله لم أدري إلا ويدي على وجهي، غطيت بيدي على وجهي وأحسست حريق رهيب، يعني كان نار تأكل يدي بشكل غريب جدا. يعني لو تقول لي كم، أقول لك يمكن بقيت حرق دقيقة، وهي ثانية واحدة فقط. بعدها طبعا لم استطع ان ارى ولا اسمع، فكانت الدنيا سوداء ولا اسمع شيء، وكاني احلم. كنت اقول لنفسي استعد الضربة الثالثة ستاتي الان. يعني كنت انا مغطي لازلت على وجهي، ولكن بين اتخذ وضعية بحيث اني احمي جسمي كله. وفعلا بعدها مباشرة احسس ب يعني بضربة كبيرة أتت لي من على رقبتي، يعني على رقبتي ورأسي من الخلف. بقيت هكذا يعني أظن دقائق، أنه لا أسمع ولا أرى، إلى أن استعدت الرؤية والسمع قليلا، وكان يؤذيني أنه في فمي تراب وفي أنفي نظفتها. ثم انهار جزء من المبنى يميني، انهار جزء من المبنى، دخل الضوء، فبدأت أشوف ما هو اللي حولي. رأيت يدي يعني حارقة سوداء الثنتين، يعني كأنها فحم. والتفت أرى أمامي الأستاذ سمير باجعالة، الله يرحمه ويتقبله،
8: وزير الشؤون الاجتماعية،
7: وزير الشؤون الاجتماعية، وهو جالس جلسته التي كان عليها بالضبط، لم يتغير، لم يتزحزح من مكانه، وبنفس الوضعية، لكن حوله دماء وقد استشهد. وكنت نادي عليه يا فلان يا فلان. وعلى يميني أشوف، كان على يميني رحمة الله عليه الشهيد الدكتور علي سيف ووزير الكهرباء والمياه، ومش موجود، أشوف اليد فقط، يعني يده خارجة، هو يهلل ويكبر ويصيح، وفوقه كذا يعني مقطع كبير من السقف أو الجدر لا أذكر، لا أدري، وهو يعني تحت الأنقاض. وكنت أحاول أن أهدأ وأقول له اهدأ لا تصيح، يعني يحفظ قوته. وكان على يميني الله يحفظه ويبارك في عمره الأستاذ حسن الصعدي
8: وزير التعليم،
7: لكنه لم أجده. عندما التفت اليمين ما فيش، لقيت قطعة كبيرة كذا صبة وهو غير موجود. كنت نادي عليهم واحد واحد، يا فلان يا فلان يا فلان. نحن كنا في الجانب الأيمن من المجلس، يعني من الجانب الأيسر ما عاد فيش مجلس، كان السقف انهار كامل أو غير موجود، الجهة اليسرى هذه غير موجودة تماما من المكان. بعد قليل ظهر أحد الشباب دخل لنا من هذا الجدار المنهار على يميني. فأنا أول ما شفته بين صيح وأنا أشر له إن نحن هنا. وأيضا كان الدكتور علي لأنه يده كان يعني فجأة رأيت يد الأستاذ حسن خرجت من تحت الأنقاض وبعدين أخرج جوابه كله الحمد لله. فكان يعني شيء شجعني. أنا لما بدأت يعني أشوف وأحس أنا كنت مدفون إلى جذعي إلى عند بطني وأنا مدفون تحت صبة كبيرة كذا. لكن كنت أستطيع تحريك رجلي ما كانش ضغط علي الحمد لله. لكن ما استطعت إني أسحب رجلي لا لأنه كانت محشورة في يبدو في حديدة ولا حجرة ما استطعت. فلما رأيت الأستاذ حسن خرج تشجعت جدا يعني. كان يعني أنا أول مرة أفهم معنى سعادة غامرة لما رأيت اللي جنبي حي وخرج نعم بالألطة لطف غريب وتدرك هنا أن قوة الله ولطفه أكبر من كل شيء. هذه 10 صواريخ في نزلت على مبنى ليس كبيرا مبنى صغير مبنى كله مال انهار ويخرج هذا ونخرج أحياء والإصابات الآن الحمد لله الكل تقريبا سعد عافيته سبحان الله. يعني شيء غريب هذا أن يحدث هذا
8: مشيئة الله لتكونوا شهداء على هذه على هذا الإجرام
7: إن شاء الله أن
8: يستهدف
7: نحن كذلك
8: حكومة مدنية. و يعني نترحم على شهداء رئيس الوزراء الأستاذ أحمد الرهوي وعلى 9 من رفاقه الوزراء ورفاق الدكتور علي واثنين من مسؤولي مكتب رئاسة الوزراء سلام الله عليهم أجمعين. وبما أننا في حلقة تسموها ما شئتم متعلقة بالجانب الصحي اسمح لي أن أرشح موضوعا لهذه الحلقة وهو المنظمات الأممية منظمة الصحة العالمية ومن إليها واليونسيف وهذه المنظمات العامة
7: المنظمات العامة عموما يعني.
8: لأنه وبحسب ما ثبت وأكده السيد عبد الملك مرارا في خطاباته أن للمنظمات أو للعاملين أو لبعض العاملين في هذه المنظمات الأممية العاملة في اليمن يد في هذه الجريمة الإسرائيلية وأن ذلك ثابت بالأدلة القطعية. مؤلم جدا بالنسبة لنا كبشر أن يشترك أو تشترك منظمات أممية أو عاملين في المنظمات الأممية في جريمة كهذا استهداف حكومة لدولة. من هنا دكتور علي أبدأ مع هذه المنظمات منظمة الصحة العالمية اليونسيف غيرها وما نسمعه من لغط من في علاقتكم مع هذه المنظمات أو علاقتها مع وزارة الصحة التمويل الذي بيأتيها هل هو فضل منهم أو لا. نريد خصوصا أن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضي الله عنه على شهيد القرآن في إحدى ملازمه ومحاضراته قال أنهم بيقولوا كيف هذه المنظمات من الكفار ومتتشلوا وتقولوا مجاهدين الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي. قال استفد مما يقدم وبقى على موقفك. هل هو نريد أن نعرف يعني هل هو فضل منهم مشو فضل منهم مصادر التمويل علاقتكم معهم هذه الحلقة وتعليقكم أولا على علاقة المنظمات هذه بهذه الجريمة.
7: نتمسك ما قاله السيد العاملين في هذه المنظمات كان لهم دور في هذا الموضوع. هناك حدث اختراق للمنظمة فلنقول كذلك أنه حصل اختراق للمنظمة وكان فيها موظفين عملوا على تسهيل هذه المهمة الإسرائيليين. علاقة الجمهورية اليمنية وعلاقة وزارة الصحة بالمنظمات هي ليست علاقة أنه يقدم لي فضل أو إحسان أو أنه يقدم لي صدقة. هذه اتفاقيات دولية تحدد المهام الخاصة بهذه المنظمات وهي عاملة في كل مكان في العالم. نحن الآن صنفنا من الأمم المتحدة أنها تحت البند السابع يقتضي أن تكون الرواتب والغذاء والدواء هي أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم هذه الأشياء للشعب اليمني. فالآن الأشياء التي تأتي من المنظمات هي ليست صدقة لنا. هذا هو استحقاق للشعب اليمني. والمنظمات الآن على أساس أنها هي بتقدم مساعدات ما بتقدم مساعدات في حقيقة هي هذا أشياء هي تتم باتفاقيات دولية بيننا نحن وهم أن يقدم كذا ويعمل كذا. وحقيقة هي ليست من يقدم. هناك مانحين دوليين هم الذي يقدموا المنظمات هي فقط وسيط لتقديم هذه المنح وتأخذ أجرتها.
8: حنتكلم عن التفاصيل كلها دكتور علي
4: بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل أريد أن أستكمل الحديث معك حول تعليقك على هذه الجريمة واشتراك العاملين أو المنظمات الأممية وما تكون متورطة أيضا. لما بتلتقوا بالمنظمات بنسمع أنهم طبعا علقوا مشاريعهم في اليمن وكذا نتيجة بالذات بعد ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء العاملين مع هذه المنظمات، لما بتلتقوا بهم يعني ما بيقول لكم عن هؤلاء العاملين؟
9: أولا اللي تم القبض عليهم كلهم موظفين يمنيين، لا يوجد ولا واحد هنا، وهم اعتبروا أنه متهم على ذمة قضية ويتم التحقيق معه.
4: هذا بالنسبة لصنعاء؟
9: هذا بالنسبة لنا، لأنه هو عند نحن تدخلنا، مش تدخلنا، تسألنا كثيرا عن مصير هؤلاء، وهم منهم لأنهم يمنيين. أيه. نسأل ما مصيرهم، يقولها على ذمة التحقيق. أنت ممكن تجد واحد حتى في سوق يحصل مشكلة مع واحد ويأخذهم الاثنين على ذمة التحقيق.
4: هم بيقولوا
9: هم بيسموهم مخطوفين،
4: المنظمات الأممية تسميهم مخطوفين.
9: وقد تكلمت مع أحد الممثلين حق المنظمة، قلت له كيف مخطوفين؟ قال المخطوف هذا واحد يخطف جهة غير معروفة من غيبه وما خلاه، لكن هذا أعلن أنه تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية وأنه يخضع للتحقيق وقد أحيله إلى النيابة، فكيف يسميه مخطوفين؟ الشيء الثاني، ما هذه الإنسانية اللي تظهر عند منظمات لهؤلاء التي المحبوسين على ذمم قضية أمنية، وتختفي هذه الإنسانية عندما يتم قصف مقر للاجئين، يتم قصف سجن كما حدث الآن في الجوف، يتم قصف سجن، أين الإنسانية هذه؟ يعني مشي مشكلة، لكن لأنه موظف أممي الآن إنساني وأنه مخطوف وأنه مغيب، بينما عندما يقصف الناس والأطفال يموتوا ما في شيء هنا إنسانية، لا أحد يتكلم، لا أحد يصيح أنه تم قتلهم، لكن أنا يعني أتكلم عن ناس يسموهم أنهم متهمين في قضايا وكانوا سبب في موت ناس بعضهم، وبعضهم قد يصدر له حكم البراءة، لكنه كانت حجة لكي يتم منع عمل المنظمات. وأول ما ابتدأت في صعدة تلف ومنعوا تماما هذا، وبعدين بعد الأحداث التي حصلت والقصف اللي حصل على الحكومة انسحبت تماما بحجة أنه تم إلقاء القبض على وأنهم لا يشعرون بالأمان في العمل على الأرض في مناطق حكومة صنعاء. يعني هذا الإزدواجية الغريبة لدى كل المنظمات الأممية وغير الأممية، الإزدواجية الغريبة التي تجعله يعني إنسانا للموظفين يعملون عنده ويفقد إنسانيته عندما يجد الناس قتلى بقصف أمريكي سعودي إسرائيلي. يعني أنا أول ما خرجنا من أول ما التقيت بعد الضربة سألت أحد ممثل المنظمات كان هنا، بقول له أنا استغرب أنكم توقفتوا وعملتوا وسويتوا عشان أخذوهم على ذمة قضية أمنية، ولم أسمع أحد يتكلم أو يدين أو يشجب أو يندد أو يقلق من ضرب حكومة صنعاء من قبل إسرائيلي.
4: يا شعبنا اليمني، والله أنها من بشائر النصر ثورة 21 سبتمبر أنه تعمل لقاء مع وزير في الحكومة ويتكلم بهذه الصراحة وبهذه الشجاعة. فعلا لما يقول السيد عبد الملك 21 من سبتمبر حرية واستقلال، فعلا في عقود مضت ما نسمع وزير يتكلم بكل شفافية وصراحة عن المنظمات الأممية ومواقفها تجاه اليمن واليمنيين، كما نسمعها اليوم من الدكتور علي شيبان وزير الصحة الذي هو ضيف هذه الحلقات. دكتور علي، نذهب فاصل سريع ونرجع، الدنيا شكلها حامية في الحلقات هذا حول المنظمات الأممية وعلاقتها بالجانب الصحي ووزارة الصحة، وحنقول لكم ما يتناقل في الشارع يعني حول هذه العلاقة بإذن الله. إذن مستمعينا فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.

0: مرحبا دكتور علي.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: سيد الكريم، المنظمات، بالعودة الى الموضوع، المنظمات وتقديمها للدعم، فيما دائما نسمع ضجة، اكثر ما يتعلق بوزارة الصحة، اتهامات متبادلة، يعني كأنه أنا أسمع مواطنين لما نصير نقيل لما كذا نقول تفاضحوا، هكذا يقول مواطني، تفاضحوا الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، تفاضحوا أكلوا، تفاضحوا. ما هي الحقيقة؟ نريد أن نعرف، يعني كل مرة يجي معنا يعني لوثة في أوساط المجتمع بسبب موضوعات بين المنظمات الأممية ووزارة الصحة، ما حقيقة التعاون هذا؟
1: الكلمة هذه جميلة، تفاضحوا.
0: هذا الواقع نقول لكم.
1: نحن هناك عقود موقعة ما بيننا نحن والمنظمات عن طريق الخارجية. الخارجية هي المسؤولة عن التعامل مع منظمات وزارة الخارجية والمغتربين. وزارة الخارجية
0: هذه نقطة مهمة.
1: نعم،
0: يعني المعني بالتعامل الرسمي المباشر مع
1: وزارة الخارجية،
0: هي وزارة الخارجية مع المنظمات.
1: نعم، وزارة الخارجية تقوم بتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع هذه المنظمات، ثم تحيل المشاريع للوزارات لدراستها. إذا تمت الموافقة عليها يتم التوقيع المشترك ما بين الخارجية والصحة مثلا والمنظمة وبالتنفيذ. وتبدأ مثلا إذا كان هناك مشروع التحسين، إذا فيه تمويلات، ثم تأتي المطالبة من وزارة الصحة للمنظمة بحسب المشروع، بحسب العقد، مثلا نريد اللقاح، نريد أجور التخزين، أجور التبريد، أجور النقل، وأجور العاملين الصحيين في المرافق. فهذه تأتي بحسب اتفاق، والاتفاق لا يأتي إلا بعد التفاوض، ويتم تحديد كل جزء من في الاتفاق كم في المية تذهب منه منها. يعني مثال، كانت المنظمات تأخذ تقريبا 40-50% من المنحة تكون ليست للدعم نفسه، إنما الأجور وما إلى ذلك، لكن الدعم نفسه من شراء مستلزمات أو معدات قد يصل إلى 50% أو أقل بعض الأحيان. وكنا نتفاوض معهم أنه لا، يجب أن تكون الأجور الخدمات لأن التي تذهب للمنظمة.
0: هذا لحظة للمنظمة نفسها.
1: نعم.
0: من المنحة.
1: مثلا
0: 10 مليون دولار يأخذوا 5 مليون دولار لهم.
1: 30، لا 10 مليون دولار، يمكن 3 مليون دولار للمنظمة فقط.
0: هذه المنظمة 3 مليون.
1: هذا أجور العاملين وأجور كذا وأجور نعم الاستشارات
0: حقهم.
1: نعم.
0: والاستشارات حقهم.
1: نعم.
0: يعني بيصرفوا لظهرنا.
1: نعم، كل منظمة. يقول هذه أجور العامل لدينا هنا، ثم تأتي أجور، ونشترط أنه يكون جزء من هؤلاء أن يكونوا موظفين يمنيين، أن توظف المنظمة موظفين يمنيين لديها، أو أن توظف عن طريق وزارة الصحة موظفين، لأنه من شروط التعاقد معهم أنه يجب أن 70% من الموظفين الخاصين بالمنظمات في الدولة يجب أن يكونوا موظفين من أهل هذه الدولة. هو يعتمد على الاتفاق. طبعا منظمة الصحة العالمية رفضت أن توقع معنا الاتفاقية لنا سنتين، وحنا نقول لهم تعالوا نوقع نجد الاتفاقية الإطارية معكم، رافضين الآن.
0: ليش؟
1: لا أدري، أقول لا يريدون أن يلتزموا أو أن يلزمهم بعقد، يعني لا زالوا قيد المراجعة. هم يريدون أن يهربوا من حكاية بالمفتوح الارتباط مع حكومة صنعاء، أنهم يسمونه حكومة أمر الواقع، فلا يريدون الارتباط معنا بعقود. هم بيعتبروا أن هذه هبة إنسانية ليس لها علاقة، لكنهم مستعدين للتوقيع مع مثلا حكومة الشرعية اللي يسموها حكومة شرعية معترف بها عالميا،
0: المرتزقة والخونة والسرق
1: الذي بالضبط يوقع معهم.
0: هل المسألة لأنه متعلقة بجانب فساد مثلا؟
1: مش فساد، هو جانب سياسي بحت، نوع من الضغط علينا.
0: أقصد
1: غير الفساد،
0: بس هؤلاء ممكن يسده هو المنظمة، يوقعوا ويأكلوا الزلط،
1: وهذا اللي مش بيأكل. يعني بيتم توجيه يتم توجيه المساعدات هناك بدون مشاكل كثيرة. هنا نحن عادة نراجع ونتفاوض ونغير ونعدل
0: هو هذا اللي قصدت أنا. نعم.
1: والشيء الثاني، هم لا يريدون يعني في بدون ذكر اسم منظمة معينة، كنا نتفاوض على نقل الأدوية مثلا. يجب أن يفهم الناس أنه نحن الحرب ليست هي الحرب العسكرية فقط لدينا، نحن نعاني من حرب كبيرة جدا اسمها الحصار، والحصار ويمس المواطنين في أهم ما يحتاجون. يعني نحن الآن نخوض معارك لكي نستطيع أن ننقل الأدوية المهمة، والتي تحتاج إلى الأدوية كلها تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، لكن هناك أدوية تحتاج ظروف نقل، يعني تبريد أقل من ناقص 18 مئوية، بعضها تحتاج إلى 2 مئوية للنقل، وهي أدوية مهمة جدا. مثلا الإنسولين يجب أن نقله، أن يتم نقله في برادات عند حوالي 2 إلى 8 درجة مئوية. بعض أدوية التخدير يجب أن تنقل عند درجة حرارة لا تتجاوز 20 درجة حرارة الغرفة، لكن بدون رطوبة ودون تعرض مباشر لأشعة الشمس. معنا بعض الكواشف المخبرية والمواد التي تستخدم لقياس فعالية الأدوية، هذه تنقل بعضها سالب 80 تحت الصفر وسالب 18 طيب هذه الأشياء نحن لا نستطيع أن نقولها، لأن نخوض معارك لكي يصل إنسولين إلى اليمن، نخوض معارك لكي يصل أدوية التخدير إلى اليمن. المنظمات رفضت تماما التعامل معنا في هذا الشأن.
0: كان كيف وهي مهمتها يعني؟
1: أولا طلبنا أنه لو سمحتوا نقول لنا بعض الأدوية، تعاونوا معنا في الأول، كان يقول لنا على
0: 100 كيلو الطائرات حقهم بتصير وتجي وتزيد تعصر
1: 200 كيلو. أنا معي مثلا شحنة فيها
0: 200 كيلو،
1: يعني
0: اثنين ما تقول اثنين في الطائرة،
1: اثنين كراتين
0: يعني وزن اثنين اشخاص في الطائرة.
1: نعم انا تكون الشحنة اللي توصل مثلا يوصل 180 الف فيالة انسولين، 180 الف فيالة هذه وزنها كذا كذا طن. لا استطيع ان نقولها، يقول لي ممكن نقولها لك على كرتون. معي ادوية سرطان أحتاج أن أقولها، وأدوية السرطان لازم تخزين معين وجودة معينة، وأحتاج أن أقولها، يقول لي ممكن أقولها على كرتون يعني نقولها لي على 30 طيارة مثلا. طيب البواخر يقولوا عفوا ميناء الحديدة لا يستقبل المبردات إلا في كذا وفي كذا وهناك مشاكل في الدخول. طيب ممكن نقولها لنا عن طريق البر، يقولوا عفوا لا نستطيع، لأنه وصلنا في أحد المرات يعني بدون ذكر اسم المنظمة طلبنا نقل أشياء خاصة بالسرطان والتخدير. كان الرد الأول الوزن كبير، كانت حوالي 1500 كيلو
0: بس،
1: وزن كبير. قلنا لهم، وكنا في الاجتماع، كنا في اجتماع نحن والخارجي، طلبت منهم لو سمحتم ننقلها حتى على كرتون. موافقين يعني على عدة رحلات، لأن الاحتياج كان ولا زال شديدا. قالوا لا عفوا، هذه أدوية تخضع للرقابة العالمية ويجي فيها تصاريح. أخرجت لهم تصريح وزارة الداخلية البريطانية أنه تم الاستيراد بتصريح من وزارة الداخلية البريطانية. عفوا يحتاج إلى ما آخرها. كان الرد وبشكل واضح، لا نريد أن يرى أننا متحيزون للشمال.
0: أوف أوف أوف أوف.
1: بهذا النص.
0: الموضوع كبير دكتور علي، ولذلك يستدعي أنه نواصل الحديث عنه في موضوع المنظمات، لأنه حديث الشارع للأمانة تلام وزارة الصحة بسبب ما تتحدث عنه وتعلنه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأممية العاملة في اليمن. ولذلك التوضيح منكم كوزير للصحة مهم جدا. سنواصل في الحلقة القادمة، خصوصا أن ضحايا الحصار والتواطؤ الأممي أضعاف مضاعفة عن ضحايا القصف العدواني، ما بين 36 إلى 40 ألف ضحية وشهيد بالغارات وجريح، أيضا 40 ألف 50 ألف، بينما 1,400,000 بحسب إحصائية وزارة الصحة التي استشهد بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. هؤلاء قضوا نتيجة الحصار ومنع وصول الأدوية، كما قلتم عدوان فوق العدوان.
1: نعم.
0: نتابع الحديث عن هذا، لن أقول معالي وزير الصحة، أنا سأقول أخانا وزير الصحة، أنا أتهرب من هذه التوصيفات،
1: وهو الأفضل لأنه لا أحد أعلى من أحد.
0: الحمد لله. ويعني أتذكر محاضرة للسيد عبد الملك، قال بعضهم قال يرتاح لما يقول له المعالي فخامة جلالته، احنا عبيد لله.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: وهذا هو الذي يبقى لنا، الأخوة.
0: نعم.
1: وليس المعالي ولا السعادة ولا النيافة ولا الفخامة.
0: أحسنتم أخانا الأستاذ الدكتور
1: حياكم الله
0: علي عبد الكريم شيبان، شكرا لكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونواصل حديثنا عن المنظمات الأممية وما تقدمه من خدمات للشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، من سموها ما شئتم. الشكر موصول لكم مستمعين الأكارم، انتظرونا في الحلقة القادمة.
2: كنتم مع سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. انتظرونا في الحلقة القادمة.
3: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح، وأنا في الميدان وأنا لحظ ولا نحظ من أعلى سعود اليهود الخونة،
4: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
6: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا لحنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قلت في المكان ما به.
11: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقينا.
12: أبينا ولا علم اللي قلت أسفينا دم حاجة لكي.
4: 7-6-3-3-5-5-5-5.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
13: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
14: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام
14: إذاعتك أنت.
16: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
14: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
16: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
1: مسيرة وقيم.
14: مسيرة وقيم.
16: رأيت أن هذا من أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
1: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
16: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
14: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 99 بعد 600، التفكر والتزكية، القسم الخامس.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية، وهي التفكر. وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي حول تطبيق ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التفكر في الجوانب المختلفة وثمار ذلك التفكر. يعني والله تعالى ذكر الكثير من النعم والآلاء التي تشمل كل شيء، ابتداء من الطعام، ابتداء من الماء، من الحياة، مما يحيط بنا من نعم في الحياة، من حدائق، من ثمار، من حيوانات، وكذلك ما يتعلق بالفلك والنجوم والشمس والقمر ونحو ذلك، ما يتعلق بالبحار. كل هذه طبعا قال لو فكرنا فيها التفكير الإيجابي وعلى المنهج القرآني لا استفدنا أولا تعميق معرفتنا بالله، ثم استفدنا كذلك من كل شؤون الحياة، وتطورنا علميا، لأن الله تعالى عندما يذكر التسخير يبين أن في ذلك المسخر فوائد، ومن طريق تجربة كما ذكر نجرب إلى أن نصل إلى فوائد ذلك المسخر الذي أخبر الله تعالى عن أنه أنعم به علينا. نواصل ما ذكره حيث ذكر النتائج المترتبة على التفكير الصحيح. قال فما الذي سيحصل؟ يعني عندما نفكر التفكير بالمنهج القرآني ستعمر. طبعا القرآن الكريم يشير حتى هذا الأمر، عندما يذكر ما حصل لسليمان عليه السلام من تلك القوى والطاقات إلى آخره، هي كذلك نحث لنا على أن نتطور ونطور التقانات بحيث نصل إلى مثال في السرعة، كيف نصل، كيف أتى بالعرش من مكان بعيد وفي لحظة معدودة، في لحظات أو في طرفة عين. كأنه يحثنا على أن نفكر كيف نطور من القضايا المرتبطة المختلفة. والآن مثل ما يسمى بالسرعة، كيف صاروا يبحثون في السرعة وتطوير السرعات إلى آخره، ففي القرآن الكريم إشارة إلى هذا الأمر. كذلك عندما ذكر تسخير الرياح وعلاقتها بالأسفار ونحو ذلك، كل ذلك إشارات قرآنية إلى هذا الأمر. كذلك تليين الحديد داود عليه السلام، إشارة إلى كيفية الاستفادة من المعادن ونحوها. يقول فما الذي سيحصل؟ ستعمر الحياة حينئذ على أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، وفي المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة. الله تعالى ذكر ذلك كذلك عن ذي القرنين، وكيف استطاع عبر تلك ذلك الردم الذي قامه كيف يحمي، لأن دور مثلا الصناعة في في حماية الأمن القومي، ما يسمى الآن بحماية الأمن القومي والأمن العسكري. فالصناعة سواء من خلال تلك السدود أو من خلال الصناعة العسكرية نفسها، مثل ما ذكر الله تعالى عن داود عليه السلام وصناعته للدروع، فهذه كلها توجهنا يعني إلى الاهتمام. طبعا في عهد داود عليه السلام كان هناك الدروع، في عهدنا يمكن أن نأتي بأشياء أخرى وكلها أيضا تسمى دروعا، لأن الغرض هو الحماية. يقول هو في المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة، تعمر بالصلاح النفوس وهي تزداد خشية من الله، وهي تعمق فيها معرفته من خلال ما تكتشفه حينا بعد حين. ولذلك المؤمنون عندما يكتشفون حقائق الكون أو عندما يسخرونها يحمدون الله ويشكرون الله ويعرفون الله، لا يتكبرون مثل ما يفعل طبعا المستكبرون. ولذلك لو أن المسلمين، ذكرنا هذا سابقا، أن المسلمين لو أن يعني كلام سيد حسين وسيد عبد الملك، لو أن المسلمين هم الذين أتيحت طبعا بالمفهوم القرآني الذين يطبقون القرآن الكريم، لما كانت في الصناعات الحديثة تلك المساوئ. الحضارة الحديثة نعم قد طورت الكثير من التقنيات، ولكنها جلبت الكثير من المضار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، التلوث البيئي، ثقب الأوزون، كما أشياء كثيرة جدا. لكن لو كانت هذه الأمور بيد المسلمين لراعوا هذه الأمور. المبيدات مثلا تجدها تبيد ربما حشرة وفي نفس الوقت تلوث الجو وتؤثر تأثيرا سلبيا، بل تسبب حتى في مقتل الناس. ولذلك يعني هذه الأمور كلها نتيجة أنها وقعت في ناس غرضهم فقط أن يربح، وليس غرضهم أن ربما أن يصلوا إلى المعنى الصحيح. يقول وهي تنطلق بعد قوله تعالى لقوم يتفكرون، برجال يتفكرون. عبارة قوم هنا يقول تعطي معنى لمن هم جديرون، لمن هم، قال لكلمة قوم هم جديرون بذلك، يقول لمن هم رجال يتفكرون، وليس للناس الذين ينصرفون ببساطة عن هذه الأشياء فيرون هذه الآيات لا قيمة لها، فتعمر النفوس بالصلاح والتقوى. يعني التفكير له دور في هذا الأمر، ثم تعمر الحياة، لأن نفس الإنسان هي الأساس في أن يتجه عمله في واقع الحياة بالشكل الذي يكون صلاحا، بالشكل الذي يكون عمارة للحياة، بما يصلح الحياة هذه على أساس صلاح. ثم ذكر نموذجا للتفكير السليم الذي يخدم البيئة.
17: توصلوا، طبعا لو استعملوا التفكير الذي دعاهم إليه القرآن، أن يتوصلوا

99.1 سما فم من صنعاء. مستمعينا الأكارم، في هذه الأثناء يواصل العدو السعودي المجرم الجبان العدوان على شعب الإيمان والحكمة. في هذه الأثناء عدوان سعودي على العاصمة صنعاء. كل هذا العدوان يثبت عجز ذلك النظام، كل هذا العدوان، كل هذا الطغيان يثبت فشل وانكسار الأهداف العدوانية التي يشنها العدو السعودي بحق شعب الإيمان والحكمة. إن حلقت طائرات الغزو فابتسموا ولتعلموا أنهم في كل الجبهات، في كل الميادين، في كل الثغور قد هزموا.

لا جديد لا جديد في استهداف العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية. ليس هنالك أي جديد سوى تأكيد على أن العدو السعودي فاشل ومن فشل إلى آخر، ونحن بقوة الله عز وجل نتحرك في كل صعيد وعلى كل اتجاه نضرب العدو، وما ذلك الدخان والنار التي تتصاعد من منشآت أرامكو في الرياض إلا خير دليل وشاهد على ذلك. بقوة الله عز وجل العدو السعودي في هذه الأثناء يثبت بأنه عدو مجرم، ويمارس من خلال عدوانه المستمر على العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية العدوان المستمر على اليمن منذ 12 عاما. اليمن مستمر في مواجهة العدوان، اليمن بأبنائه مستمر في مواجهة الطغيان، وكل عدوان وكل قصف على العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات أيضا تضيف إلى سجل ذلك العدو المزيد والمزيد من الإجرام، وإلى أيضا تحرك أبناء شعبنا اليمني المزيد والمزيد من التصعيد والثبات في مواجهة ذلك العدو.

0: تسكو ضرايتنا.
1: هذا العدوان الغادر على العاصمة صنعاء في هذا التوقيت بعد منتصف الليل سيأتي على العدو السعودي الرد اليمني الذي يشفي الصدور وتقر به الأعين. ما رأيتموه من دخان ونيران تتصاعد في عاصمة العدو ليس إلا مقدمة لما سيأتي، وما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية عن تحرك القوات المسلحة اليمنية مع أبناء شعبنا اليمني لفرض معادلة ردع جديدة توقف كل ذلك الاستهتار العدواني السعودي الذي يستهدف دماء أبناء شعبنا اليمني، إلا خير دليل وشاهد على أن القوات المسلحة الشعب اليمني ماض وبقوة نحو القصاص والثأر لكل أبناء شعبنا اليمني ونحو ردع ذلك العدو الأرعن والجبان.
2: لله عاقبة الأمور. هذا هو الوعد الإلهي الذي لا ريب فيه ولا قصور، وعلى مدى كل العصور في محكم القرآن في التوراة في الإنجيل جاءت والزبور. سبحانه وهو العليم بكل ما في الأرض يجري والسماء وكل أحوال العباد وما يدور، وبكل خائنة وما تخفي الصدور. لله عاقبة الأمور. هو من يحددها لقوم جاهدوا في الله حق جهاده وعليه في كل المواقف دائما يتوكلون، يجاهدون يسبحون بلا فتور. باب الرعاية بابهم ربطت به أسبابهم، إن واجهوا أطغى الورى ثبتوا وما وهنوا، وكان جوابهم لله عاقبة الأمور. يا أيها الناس اتقوا الله الذي هو ربكم وبه ثقوا وله استجيبوا ذلكم خير لكم. وإذا دعاكم للجهاد فسابقوا يا قوم واعتصموا بحبل الله مولاكم ولا تتفرقوا. وتذكروا يا قوم إذ أنتم قليل في الورى مستضعفون وخائفون، والله آواكم وبالنصر العزيز على طغاة الأرض أيدكم وأهلكهم وأنتم تنظرون. فتأملوا آياته يا كل صبار شكور، ولتعلموا علم اليقين بأنه لله قد كانت وما زالت وسوف تظل عاقبة الأمور. من يعتصم بالله لا خوف عليه ولا قلق، وعد إلهي ويكفي، إن وعد الله حق. هل من إله غيره في هذه الدنيا هداكم للصراط المستقيم؟ فتأملوا فيما حكى سبحانه في شأن أهل الكهف أصحاب الرقيم، قالوا فقالوا ربنا الله العظيم، فأحاطهم بعناية كبرى وأعلى قدرهم، وبداخل القرآن خلد ذكرهم للناس حتى يؤمنوا حقا بأن الله يرعى المؤمنين الصادقين بلا حدود. في كهفهم لبثوا المئات من السنين، والله يرعاهم يقلبهم يدبر أمرهم ويهيئ المتغيرات وهم رقود. فتفكروا لم يغفل الرحمن عن تأييدهم يوما ومن قطعت رعايته ولو لدقيقة عنهم وقد لبثوا عقود.
3: هذا وهم كانوا رقود.
2: أتراه جل جلاله ينسى رجالا في سبيل الله أيقاظا بساحات الجهاد يقدمون التضحيات ويبذلون له الجهود؟ حاشا وكلا، إنه من قال في آياته ولينصرن الله من كانوا له نعم الجنود. إيمانهم بالله أقوى في الثبات وفي الصمود. داسوا على جبروت أمريكا وهيمنة اليهود والمؤمنون بربهم وثقوا وما رسموا العواقب إنما لله عاقبة الأمور والمجرمون الخائنون بنو صعود ويل لهم بعدوا كما بعدت ثمود وسيغلبون ويحشرون إلى جهنم صاغرين والله يجزي كل خوان كفور وإليه مرجعهم جميعا لا نبالي طالما لله عاقبة الأمور فاستمسكوا بالله واتبعوا هداه لترتقوا وعليه في كل الأمور توكلوا ولتذكروه لتطمئن قلوبكم لا تقلقوا مهما طغى المستكبرون وغرهم شيطانهم وتشدقوا وإذا أتوا يتربصون بدينكم فاستعصموا بالله والتمسوا المدد كونوا على ثقة بوعد الله في القرآن حاشا الله يخلف ما وعد وهو القوي هو العزيز القاهر الجبار والملك المهيمن والصمد حتى ولو كثرت فئات الشر لا تغني وبأس الله عنهم لا يرد والله خير الناصرين للمؤمنين الصابرين وكتابه للعالمين هدى ونور إن غركم بالله أو آياته بعض الغرور فلتحذروا وتذكروا لله عاقبة الأمور والله خير الماكرين ومكر أمريكا يبور مهما علت في الأرض مهما استكبرت فالله موهن كيدها مهما تمادت في الفجور هي قشة وستنتهي حتى وإن زادت عتوا أو نفور لسنا نبالي طالما لله عاقبة الأمور.

0: FM تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 12 مواطنا بينهم نساء وأطفال في مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية باقم في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين استهدفت منطقة الصافح بمديرية نهم في صنعاء، كما أصيب طفلين بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الجربة بمديرية الدريهمي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن من أبناء حي الربصة بمديرية الحوك في الحديدة إثر قصف مدفعي للعدوان على الأحياء السكنية، كما شن طيران العدوان غارة على جبل الملح في مديرية الصليف، وأصيبت فتاة برصاص أدوات العدو في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية حيران بحجة، وشن 16 غارة على مناطق متفرقة في مديريات مدغل ورحبة وماهلية في مأرب. وفي الجوف استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد المواطن أمين محمد أحمد قراعة من أبناء حي الربصة في مديرية الحوك إثر قصف مدفعي للعدوان على الأحياء السكنية، كما شن العدوان غارة على جبل الملح في مديرية الصليف، فيما أصيبت فتاة برصاص أدوات العدو في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة التي كانت مستمرة فيها الخروق لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية حيران بحجة، وشن 16 غارة على مناطق متفرقة في مديريات مدغل ورحبة وماهلية في مأرب. وفي الجوف استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطنان وأصيب أربع آخرين بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقل في مديرية منبه الحدودية بصعدة، فيما شن العدوان 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح والعبدية في محافظة مأرب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 131 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس و33 خرقا بقصف مدفعي و77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وخمس هجمات بالطيران المسير المقاتل على الجبلية وحيس ومقبنة، بالإضافة إلى عشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي البريطاني عدوانا جويا بأربع غارات على منطقة الصيانة في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، واستهدف بعشر غارات مطار الحديدة ومنطقة الكثيب والجبانة بمحافظة الحديدة، واستهدف بغارة جنوب مدينة ذمار، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مخيراس جنوب شرق محافظة البيضاء في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمني لغزة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية مدرعة همر وآليتين عسكريتين أثناء تمركزها في معسكر رجلاء السعودي بنجران المحتلة، وقتل وأصيب من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في صرواح وأصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما قصفت وحدة المدفعية موقع الدخان في جيزان المحتلة ما أدى إلى احتراق آلية عسكرية ومقتل طاقمها، كما تم طمس جندي سعودي في الموقع ذاته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية 20 صاروخ كاتيوشا على معسكرات النقيحة وصلى وخباش في نجران المحتلة، كبدت الأعداء خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية ناقلتين سعوديتين محملة بالأسلحة وزيوت الدبابات في المدخل الجنوبي لمدينة مأرب ما أدى إلى إحراقها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد زحف المنافقين باتجاه منطقة النجد بالجهة الشمالية لمديرية صرواح تحت غطاء جوي للعدوان، وقتل وأصيب أعداد كبيرة من المنافقين في المواجهات، وتم تدمير آلية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال غرب معسكر خالد وحققت إصابات، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة بقرية الصيار في مديرية الصلو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت مدفعية المجاهدين تجمعات الغزاة والمنافقين في ساحل الجاح وغرب التحيتة في الساحل وخلفت خسائر وإصابات مباشرة في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير طقم للغزاة والمنافقين بعبوة ناسفة شرق التحيتة في الساحل، وسقط من عليها قتلى وجرحى، كما تمكنوا من إفشال محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة على مواقعهم غرب التحيتة وكبدوهم خسائر في الأرواح ودمروا آليتين خلال إفشال الزحف، وتمكنت وحدة الهندسة من استهداف تجمعات الغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه جنوب كيلو 16 بالساحل الغربي ما أدى إلى سقوط العديد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بثلاثة صواريخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية تجمعات الخونة في جبهة حيران بحجة، وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى، كما تمكن المجاهدون من إحراق آلية عسكرية للمرتزقة بقصف مدفعي غرب حرض وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في السلان، وتمكنوا من إحراق وتدمير تحصينات العدو وسقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، يحاوره حمود محمد شرف. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: مرحبا بكم مستمعينا والمستمعات الأكارم عبر إذاعة سام، عبر إذاعة صنعاء، عبر إذاعة وطن، صوت الثورة، 21 سبتمبر، آفاق، الاقتصادية، الجوف، عبر مختلف الإذاعات اليمنية والأثير الوطني. سموها ما شئتم حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. ضيفه ضيف عزيز ومن العيار الثقيل كما يقول الناس، وهو الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، وزير الصحة في حكومة التغيير والبناء اليمنية.
0: سموها ما شئتم.
6: بيننا اليوم في خضم المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي، نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية التي تمثل الشعب اليمني في كل أطيافه، ونعلن استشهاد بشهادة المجاهد أحمد غالب الرحوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء.
3: هذه التضحية الكبيرة في سبيل الله سبحانه وتعالى لن تؤثر على موقف بلدنا، لا رسميا ولا شعبيا، لن تؤدي إلى التراجع ولا إلى الضعف ولا إلى الوهن، إنما تزيدنا التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى ثباتا وعزما ويقينا وصمودا وتماسكا.
0: سموها ما شئتم، سموها ما شئتم، مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.
5: مرحبا بكم دكتور علي.
7: حياكم الله.
5: كنتم قد وعدتمونا في نهاية الحلقة الماضية أن تحدثونا عن تجربتكم مع الجريمة الإسرائيلية باستهداف حكومة التغيير والبناء التي أنتم واحد منها وواحد من المستهدفين بهذه الجريمة. يعني كمواطنين نشي نعرف بعض التفاصيل عن هذه الجريمة ولحظتها.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وطبعا يعني الآن أكثر من سنة منذ الحادث، لكن أعتقد كل من اختار الله لهم البقاء يتذكرونه بشكل يومي. كنا في اجتماع من اجتماعاتنا الاعتيادية الخاصة برئاسة الوزراء، ونتيجة الظروف الأمنية نحن عدتنا يعني هناك بعض الترتيبات الأمنية، لكن لم يكن هناك أبدا هذا القلق من أنه سوف يحدث شيء هذا اليوم أبدا. يعني كنا في مجلس، يعني كان هذا بعد تغدينا هناك، بدأنا من الصباح وتغدينا هناك، وكان هناك مجلس، فكنا يعني على سنهم كأنه مجر، بعضهم كان مخزنا وبعضهم رحمة الله على الجميع تقبلهم الله، وأتت كلمة السيد يحفظه الله. كنا إلى أن وصلنا إلى آخر شيء سمعته يقول فيما يخص الوطن العربي والعالم، يتكلم عن المظاهرات والتأييد للغزة في الوطن العربي والعالم. ثم فجأة اسودت الدنيا سحابة سوداء انتشرت في لحظة أمامي، وحسست برجة يعني عظيمة، فأدركت لحظتها مباشرة أنه يعني بنقول لنفسي هذا قصف. كنت أقول لنفسي يعني طبعا القصف حصل كله، يعني احنا ممكن احكي لك نصف ساعة من الأحداث التي حصلت لي أثناء رمي الصواريخ، وعندما سألت فيما بعد في كم، فقيل لي أنها 10 صواريخ في 8 ثواني.
5: سمعناها طبعا، سمعناها في هذه الحدود 8 ثواني.
7: لكن أنا ممكن أحكي لك نص ساعة ما حصل في هذه 8 ثواني، أنه وقت بطيء
5: توقف الزمن،
7: توقف الزمن فعلا. فبعد أول ضربة، وكانت يبدو أنها من أمامي بالضبط أول واحدة، أنا حسستها لكنه قلت لك شيء غريب، هذا ألطاف غريبة، كان يعني من لا يعني تشعر بفعلا يعني لطف الله ورعاية الله للناس الذي كانوا هناك موجودين. ثم فوجئت من على يميني على طول بعدها بلحظة، وكأنه الصاروخ الثاني كأني رأيته، لأني رأيت نار وحولها دوائر نار صغيرة، وبعدين أحسست بحرارة رهيبة، يعني حريق لم أعهد هذا، ما قد عرفت هذا أبدا. ومن لطف الله لم أدري إلا ويدي على وجهي، غطيت بيدي على وجهي وأحسست حريق رهيب، يعني كان نار تأكل يدي بشكل غريب جدا. يعني لو تقول لي كم، أقول لك يمكن بقيت حرق دقيقة، وهي ثانية واحدة فقط. بعدها طبعا لم استطع ان ارى ولا اسمع، فكانت الدنيا سوداء ولا اسمع شيء، وكاني احلم. كنت اقول لنفسي استعد الضربة الثالثة ستاتي الان. يعني كنت انا مغطي لازلت على وجهي، ولكن بين اتخذ وضعية بحيث اني احمي جسمي كله. وفعلا بعدها مباشرة احسس ب يعني بضربة كبيرة أتت لي من على رقبتي، يعني على رقبتي ورأسي من الخلف. بقيت هكذا يعني أظن دقائق، أنه لا أسمع ولا أرى، إلى أن استعدت الرؤية والسمع قليلا.

0: نادي عليه يا فلان يا فلان. وعلى يميني أشوف، كان على يميني رحمة الله عليه الشهيد الدكتور علي سيف ووزير الكهرباء والمياه، ومش موجود. أشوف اليد فقط، يعني يده خارجه هو يهلل ويكبر ويصيح، وفوقه كذا يعني مقطع كبير من السقف أو الجدر لا أذكر لا أدري، وهو يعني تحت الأنقاض. وكنت أحاول أن أهدئه وأقول له اهدأ لا تصيح، يعني يحفظ قوته. وكان على يميني الله يحفظه ويبارك في عمره الأستاذ حسن الصعدي
1: وزير التعليم،
0: وزير التعليم، لكنه لم أجده. أني ما التفت اليمين ما فيش، لقيت قطعة كبيرة كذا صبة وهو غير موجود. وكنت نادي عليهم واحد واحد، يا فلان يا فلان يا فلان. نحن كنا في الجانب الأيمن من المجلس، من يعني من الجانب الأيسر ما عاد فيش مجلس، كان السقف انهار كامل أو غير موجود. الجهة اليسرى هذه غير موجودة تماما من المكان. فبعد قليل ظهر أحد الشباب، دخل لنا من هذا الجدار المنهار على يميني. فأنا أول ما شفته بين صيح وأنا أشر له إن نحن هنا. وأيضا كان الدكتور علي لأنه يده كان يعني، فجأة رأيت يد الأستاذ حسن خرجت من تحت الأنقاض، وبعدين أخرج هو بكله الحمد لله. فكان يعني شيء شجعني. أنا لما بدأت يعني أشوف وأحس، أنا كنت مدفون إلى جذعي إلى عند بطني، وأنا مدفون تحت صبة كبيرة كذا، لكن كنت أستطيع تحريك رجلي، ما كانش ضغط علي الحمد لله، لكن ما استطعتش إني أسحب رجلي، لا، لأنه كانت محشورة في يبدو في حديدة ولا حجرة، ما استطعتش. فلما رأيت الأستاذ حسن خرج تشجعت جدا يعني. كان يعني أنا أول مرة أفهم معنى سعادة غامرة لما رأيت اللي جنبي حي وخرج. نعم بالألطف، لطف غريب. وتدرك هنا أن قوة الله ولطفه أكبر من كل شيء. هذه 10 صواريخ في نزلت على مبنى ليس كبيرا، مبنى صغير، مبنى كله مال انهار. ويخرج هذا ونخرج أحياء. والإصابات الآن الحمد لله الكل تقريبا سعد عافيته سبحان الله. يعني شيء غريب هذا أن يحدث هذا،
1: مشيئة الله لتكونوا شهداء على هذه على هذا الإجرام
0: إن شاء الله.
1: أن يستهدف نحن كذلك حكومة مدنية، ويعني نترحم على شهدائها، رئيس الوزراء الأستاذ أحمد الرهوي، وعلى 9 من رفاقه الوزراء ورفاق الدكتور علي، واثنين من مسؤولي مكتب رئاسة الوزراء سلام الله عليهم أجمعين. وبما أننا في حلقات سموها ما شئتم متعلقة بالجانب الصحي، اسمح لي أن أرشح موضوعا لهذه الحلقة، وهو المنظمات الأممية، منظمة الصحة العالمية ومن إليها واليونسيف، وهذه المنظمات العامة،
0: المنظمات العامة عموما يعني.
1: لأنه وبحسب ما ثبت وأكده السيد عبد الملك مرارا في خطاباته، أن للمنظمات أو للعاملين أو لبعض العاملين في هذه المنظمات الأممية العاملة في اليمن يد في هذه الجريمة الإسرائيلية، وأن ذلك ثابت بالأدلة القطعية. مؤلم جدا بالنسبة لنا كبشر أن يشترك أو تشترك منظمات أممية أو عاملين في المنظمات الأممية في جريمة كهذا، استهداف حكومة لدولة. من هنا دكتور علي أبدأ مع هذه المنظمات، منظمة الصحة العالمية، اليونسيف، غيرها، وما نسمعه من لغط في علاقتكم مع هذه المنظمات أو علاقتها مع وزارة الصحة، التمويل الذي بيأتيها هل هو فضل منهم أو لا؟ نريد خصوصا أن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على الشهيد القرآن في إحدى ملازمه ومحاضرته قال أنه بيقولوا كيف هذه المنظمات من الكفار وانتوا تشلوا وتقولوا مجاهدين الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي، قال استفد مما يقدم وبقى على موقفك. هل هو نريد أن نعرف يعني هل هو فضل منهم، شو فضل منهم، مصادر التمويل، علاقتكم معهم، هذه الحلقة وتعليقكم أولا على علاقة المنظمات هذه بهذه الجريمة.
0: نتمسك ما قاله السيد، العاملين في هذه المنظمات كان لهم دور في هذا الموضوع. هناك حدث اختراق للمنظمة، فلنقول كذلك أنه حصل اختراق للمنظمة، وكان فيها موظفين عملوا على تسهيل هذه المهمة للإسرائيليين. علاقة الجمهورية اليمنية وعلاقة وزارة الصحة بالمنظمات هي ليست علاقة أنه يقدم لي فضل أو إحسان أو أنه يقدم لي صدقة. هذه اتفاقيات دولية تحدد المهام الخاصة بهذه المنظمات وهي عاملة في كل مكان في العالم. نحن الآن صنفنا من الأمم المتحدة أنها تحت البند السابع. البند السابع يقتضي أن تكون الرواتب والغذاء والدواء هي أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم هذه الأشياء للشعب اليمني. فالآن الأشياء التي تأتي من المنظمات هي ليست صدقة لنا. هذا هو استحقاق للشعب اليمني. والمنظمات الآن على أساس أنها هي بتقدم مساعدات ما بتقدم مساعدات، في حقيقة هي هذا أشياء هي تتم باتفاقيات دولية بيننا نحن وهم أن يقدم كذا ويعمل كذا. وحقيقة هي ليست من يقدم، هناك مانحين دوليين هم الذي يقدموا، المنظمات هي فقط وسيط لتقديم هذه المنح وتأخذ أجرتها.
1: حنتكلم عن التفاصيل كلها دكتور علي بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل أريد أن أستكمل الحديث معك حول تعليقك على هذه الجريمة واشتراك العاملين أو المنظمات الأممية ربما تكون متورطة أيضا. لما بتلتقوا بالمنظمات بنسمع أنهم طبعا علقوا مشاريعهم في اليمن وكذا، نتيجة بالذات بعد ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء العاملين مع هذه المنظمات، لما بتلتقوا بهم يعني ما بيقول لكم عن هؤلاء العاملين؟
0: أولا اللي تم القبض عليهم كلهم موظفين يمنيين، لا يوجد ولا واحد هنا، وهم اعتبروا أنه متهم على ذمة قضية ويتم التحقيق معه.
1: هذا بالنسبة لصنعاء؟
0: هذا بالنسبة لنا، لأنه هو نحن تدخلنا، مش تدخلنا، تسألنا كثيرا عن مصير هؤلاء، وهم منهم لأنهم يمنيين. إيه. يعني نسأل ما مصيرهم، يقولوا على ذمة التحقيق. أنت ممكن تجد واحد حتى في سوق يحصل مشكلة مع واحد ويأخذهم الاثنين على ذمة التحقيق.
1: هم بيقولوا،
0: هم بيسموهم مخطوفين،
1: المنظمات الأممية تسميهم مخطوفين.
0: وقد تكلمت مع أحد الممثلين حق المنظمة، قلت له كيف مخطوفين؟ قال المخطوف هذا ما حد يخطف، جهة غير معروفة من غيبه وما خلاه، لكن هذا أعلن أنه تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية وأنه يخضع للتحقيق وقد أحيله إلى النيابة. فكيف يسميه مخطوفين؟ الشيء الثاني، ما هذه الإنسانية التي تظهر عند منظمات لهؤلاء التي المحبوسين على ذمم قضية أمنية، وتختفي هذه الإنسانية عندما يتم قصف مقر للاجئين، يتم قصف سجن كما حدث الآن في الجوف، يتم قصف سجن، أين الإنسانية هذه؟ يعني مشي مشكلة، لكن لأنه موظف أممي الآن إنساني وأنه مخطوف وأنه مغيب، بينما عندما يقصف الناس والأطفال يموتوا ما في شيء هنا إنسانية، لا أحد يتكلم، لا أحد يصيح أنه تم قتلهم، لكن أنا نتكلم عن ناس يسموهم أنهم متهمين في قضايا وكانوا سبب في موت ناس بعضهم، وبعضهم قد يصدر له حكم البراءة، لكنه كانت حجة لكي يتم منع عمل المنظمات. وأول ما ابتدأت في صعدة منعوا تماما وبعدين بعد الأحداث التي حصلت والقصف اللي حصل على الحكومة انسحبت تماما بحجة أنه تم إلقاء القبض على وأنهم لا يشعرون بالأمان في العمل على الأرض في مناطق حكومة صنعاء. يعني هذا الإزدواجية الغريبة لدى كل المنظمات الأممية وغير الأممية، الإزدواجية الغريبة التي تجعله يعني إنسانا للموظفين يعملون عنده ويفقد إنسانيته عندما يجد الناس قتلى بقصف أمريكي سعودي إسرائيلي. يعني أنا أول ما خرجنا من أول ما التقيت بعد الضربة سألت أحد ممثل المنظمات كان هنا، بقول له أنا استغرب أنكم توقفتوا وعملتوا وسويتوا عشان أخذوهم على ذمة قضية أمنية، ولم أسمع أحد يتكلم أو يدين أو يشجب أو يندد أو يقلق من ضرب حكومة صنعاء من قبل الإسرائيلي.
1: يا شعبنا اليمني، والله أنها من بشائر النصر ثورة 21 سبتمبر أنه تعمل لقاء مع وزير في الحكومة ويتكلم بهذه الصراحة وبهذه الشجاعة. فعلا لما يقول السيد عبد الملك 21 من سبتمبر حرية واستقلال، فعلا في عقود مضت ما نسمع وزير يتكلم بكل شفافية وصراحة عن منظمات الأممية ومواقفها تجاه اليمن واليمنيين كما نسمعها اليوم من الدكتور علي شيبان وزير الصحة الذي هو ضيف هذه الحلقات. دكتور علي نذهب فاصل سريع ونرجع، الدنيا شكلها حامية في الحلقة هذا حول المنظمات الأممية وعلاقتها بالجانب الصحي ووزارة الصحة، وحنقول لكم ما يتناقل في الشارع يعني حول هذه العلاقة بإذن الله. إذن مستمعينا فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.

0: مرحبا دكتور علي.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله
0: سيد الكريم.
2: المنظمات، بالعودة الى الموضوع، المنظمات وتقديمها للدعم،
0: فيما دائما نسمع ضجة، دائما نسمع ضجة اكثر ما يتعلق بوزارة الصحة، اتهامات متبادلة، يعني كأنه أنا أسمع مواطنين لما نصير نقيل لما كذا نقول تفاضحوا، هكذا يقول مواطني تفاضحوا، الوزارة ومنظمة الصحة العالمية تفاضحوا، أكلوا تفاضحوا، قسمي الحقيقة نريد أن نعرف. يعني كل مرة يجي معنا يعني لوثة في أوساط المجتمع بسبب موضوعات بين المنظمات الأممية وزارة الصحة، ما حقيقة التعاون هذا؟
1: الكلمة هذه جميلة، تفاضحوا.
0: هذا الواقع نقول لكم،
1: نحن هناك عقود موقعة ما بيننا نحن والمنظمات عن طريق الخارجية. الخارجية هي المسؤولة عن التعامل مع منظمات وزارة الخارجية والمغتربين. وزارة الخارجية
0: هذه نقطة مهمة.
1: نعم،
0: يعني المعني بالتعامل الرسمي المباشر
1: هي وزارة الخارجية.
0: هي وزارة الخارجية مع المنظمات.
1: نعم، وزارة الخارجية تقوم بتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع هذه المنظمات، ثم تحيل المشاريع للوزارات لدراستها. إذا تمت الموافقة عليها يتم التوقيع المشترك ما بين الخارجية والصحة مثلا والمنظمة وبالتنفيذ. وتبدأ إذا مثلا إذا كان هناك مشروع التحسين، إذا فيه تمويلات، ثم تأتي المطالبة من وزارة الصحة للمنظمة بحسب المشروع بحسب العقد، مثلا نريد اللقاح، نريد أجور التخزين، أجور التبريد، أجور النقل، وأجور العاملين الصحيين في المرافق. فهذه تأتي بحسب اتفاق، والاتفاق لا يأتي إلا بعد التفاوض، ويتم تحديد كل جزء من في الاتفاق كم في المية تذهب منه منها. يعني مثال، كانت المنظمات تأخذ تقريبا 40-50% من المنحة تكون ليست للدعم نفسه، إنما الأجور وما إلى ذلك، لكن الدعم نفسه من شراء مستلزمات أو معدات قد يصل إلى 50% أو أقل بعض الأحيان. وكنا نتفاوض معهم أنه لا، يجب أن تكون الأجور الخدمات لأن التي تذهب للمنظمة.
0: هذا لحظة للمنظمة نفسها.
1: نعم.
0: من المنحة.
1: من المنحة.
0: مثلا 10 مليون دولار يأخذوا 5 مليون دولار لهم.
1: 30، لا 10 مليون دولار، يمكن يأخذ 3 مليون دولار للمنظمة فقط.
0: هذه المنظمة 3 مليون.
1: هذا أجور العاملين وأجور
0: حقهم.
1: كذا وأجور نعم الاستشارات
0: حقهم.
1: نعم.
0: والاستشارات حقهم.
1: نعم.
0: يعني بيصرفوا لظهرنا.
1: نعم، كل منظمة. يقول هذه أجور العامل لدينا هنا، ثم تأتي أجور، ونشترط أنه يكون جزء من هؤلاء أن يكونوا موظفين يمنيين، أن توظف المنظمة موظفين يمنيين لديها، أو أن توظف عن طريق وزارة الصحة موظفين، لأنه من شروط التعاقد معهم أنه يجب أن 70% من الموظفين الخاصين بالمنظمات في الدولة يجب أن يكونوا موظفين من أهل هذه الدولة. هو يعتمد على الاتفاق. طبعا منظمة الصحة العالمية رفضت أن توقع معنا الاتفاقية لنا سنتين، وحنا نقول لهم تعالوا نوقع نجدد الاتفاقية الإطارية معكم، رافضين الآن.
0: ليش؟
1: لا أدري، أقول لا يريدون أن يلتزموا أو أن يلزمهم بعقد، يعني لا زالوا قيد المراجعة. هم يريدون أن يهربوا من حكاية بالمفتوح الارتباط مع حكومة صنعاء، أنهم يسمونه حكومة أمر الواقع، فلا يريدون الارتباط معنا بعقود. هم بيعتبروا أن هذه هبة إنسانية ليس لها علاقة، لكنهم مستعدين للتوقيع مع مثلا حكومة الشرعية اللي يسموها حكومة شرعية معترف بها عالميا،
0: المرتزقة والخونة والسرق
1: بالضبط يوقعوا معهم.
0: هل المسألة لأنه متعلقة بجانب فساد مثلا؟
1: مش فساد، هو جانب سياسي بحت، نوع من الضغط علينا.
0: أقصد ما
1: غير الفساد،
0: بس هؤلاء ممكن يسده هو المنظمة، يوقعوا ويأكلوا الزلط،
1: وهذا اللي مش بيأكل. يعني بيتم توجيه يتم توجيه المساعدات هناك بدون مشاكل كثيرة. هنا نحن عادة نراجع ونتفاوض ونغير ونعدل
0: هذا اللي قصدته أنا. نعم.
1: والشيء الثاني، هم لا يريدون يعني في بدون ذكر اسم منظمة معينة، كنا نتفاوض على نقل الأدوية مثلا. يجب أن يفهم الناس أنه نحن الحرب ليست هي الحرب العسكرية فقط لدينا، نحن نعاني من حرب كبيرة جدا اسمها الحصار، والحصار ويمس المواطنين في أهم ما يحتاجون. يعني نحن الآن نخوض معارك لكي نستطيع أن ننقل الأدوية المهمة، والتي تحتاج إلى الأدوية كلها تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، لكن هناك أدوية تحتاج ظروف نقل، يعني تبريد أقل من ناقص 18 مئوية، بعضها تحتاج إلى 2 مئوية للنقل، وهي أدوية مهمة جدا. مثلا الإنسولين يجب أن نقله، أن يتم نقله في برادات عند حوالي 2 إلى 8 درجة مئوية. بعض أدوية التخدير يجب أن تنقل عند درجة حرارة لا تتجاوز 20 درجة حرارة الغرفة، لكن بدون رطوبة ودون تعرض مباشر لأشعة الشمس. معنا بعض الكواشف المخبرية والمواد التي تستخدم لقياس فعالية الأدوية، هذه تنقل بعضها سالب 80 تحت الصفر وسالب 18 طيب هذه الأشياء نحن لا نستطيع أن نقولها، لأن نخوض معارك لكي يصل إنسولين إلى اليمن، نخوض معارك لكي يصل أدوية التخدير لليمن. المنظمات رفضت تماما التعامل معنا في هذا الشأن.
2: كيف وهي مهمتها يعني؟
1: أولا طلبنا أنه لو سمحتوا نقول لنا بعض الأدوية، تعاونوا معنا في الأول، كان يقول لنا على
2: الطائرات حقهم بتصير وجي وتزيد تعصر
1: 200 كيلو. أنا معي مثلا شحنة فيها
2: 200 كيلو،
1: يعني
2: اثنين ما تقول اثنين في الطائرة،
1: اثنين كراتين
2: يعني وزن اثنين اشخاص في الطائرة.
1: نعم انا تكون الشحنة اللي توصل مثلا يوصل 180 الف فيالة انسولين، 180 الف فيالة هذه وزنها كذا كذا طن. لا استطيع ان نقولها، يقول لي ممكن نقولها لك على كرتون. معي ادوية سرطان احتاج نقولها، وادوية السرطان لازم تخزين معين وجودة معينة، واحتاج انقلها، يقول لي ممكن اقولها على كرتون يعني نقولها لي على 30 طيارة مثلا. طيب البواخر يقولوا عفوا ميناء الحديدة لا يستقبل المبردات الا في كذا وفي كذا وهناك مشاكل في الدخول. طيب ممكن نقولها لنا عن طريق البر، يقولوا عفوا لا نستطيع لانه وصلنا في احد المرات يعني بدون ذكر اسم المنظمة، طلبنا نقل أشياء خاصة بالسرطان والتخدير، كان الرد الأول الوزن كبير، كانت حوالي 1500 كيلو
2: بس
1: وزن كبير. قلنا لهم وكنا في الاجتماع، كنا في اجتماع نحن والخارجي، طلبت منهم لو سمحتم ننقلها حتى على كرتون موافقين يعني على عدة رحلات، لأن الاحتياج كان ولا زال شديدا. قالوا لا عفوا هذه أدوية تخضع للرقابة العالمية ويجي فيها تصاريح. أخرجت لهم تصريح وزارة الداخلية البريطانية أنه تم الاستيراد بتصريح من وزارة الداخلية البريطانية، بريطانيا عفوا يحتاج إلى ما آخرها. كان الرد وبشكل واضح، لا نريد أن يرى أننا متحيزون للشمال.
2: أوف أوف أوف أوف.
1: بهذا النص.
2: الموضوع كبير دكتور علي، ولذلك يستدعي أنه نواصل الحديث عنه في موضوع المنظمات، لأنه حديث الشارع للأمانة تلام وزارة الصحة بسبب ما تتحدث عنه وتعلنه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأممية العاملة في اليمن، ولذلك التوضيح منكم كوزير للصحة مهم جدا. سنواصل في الحلقة القادمة، خصوصا أن ضحايا الحصار والتواطؤ الأممي أضعاف مضاعفة عن ضحايا القصف العدواني، ما بين 36 إلى 40 ألف ضحية وشهيد بالغارات وجريح أيضا، 40 ألف 50 ألف، بينما 1,400,000 بحسب إحصائية وزارة الصحة التي استشهد بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. هؤلاء قضوا نتيجة الحصار ومنع وصول الأدوية، كما قلتم عدوان فوق العدوان.
1: نعم.
2: نتابع الحديث عن هذا، لن أقول معالي وزير الصحة، أنا سأقول أخانا وزير الصحة، أنا أتهرب من هذه التوصيفات،
1: وهو الأفضل لأنه لا أحد أعلى من أحد.
2: الحمد لله. ويعني أتذكر محاضرة للسيد عبد الملك، قال بعضهم قال يرتاح لما يقول له المعالي فخامة جلالته، احنا عبيد لله.
1: نعم.
2: الحمد لله.
1: وهذا هو الذي يبقى لنا الأخوة.
2: نعم.
1: وليس المعالي ولا السعادة ولا النيافة ولا الفخامة.
2: أحسنتم أخانا الأستاذ الدكتور
1: حياكم الله
2: علي عبد الكريم شيبان، شكرا لكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونواصل حديثنا عن المنظمات الأممية وما تقدمه من خدمات للشعوب في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، من سموها ما شئتم. الشكر موصول لكم مستمعين الأكارم، انتظرونا في الحلقة القادمة.
3: كنتم مع سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. انتظرونا في الحلقة القادمة.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
0: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، حضرت قضية الحرية والاستقلال بوصفها جوهر العدوان على اليمن وحق شعبه في امتلاك قراره وثرواته وصياغة مستقبله بعيدا عن الوصاية الخارجية. وجاءت سنوات العدوان والحصار شاهدة على كلفة التآمر حين تتحول البلاد إلى ساحة مفتوحة للتدخلات، فتثقل حياة الناس بالغارات والقيود الاقتصادية وتضييق سبل العيش واستنزاف مقدرات الدولة والمجتمع. ويبقى المخرج السياسي معلقا على وقف العدوان ورفع الحصار واحترام سيادة اليمن وحق شعبه في موارده وقراره، وعلى علاقات إقليمية تقوم على الندية وحسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم استقطاب القوى الدولية هنا أو هناك. فكلفة السلم أقل بكثير من دفعها إلى مرتزق باكستاني أو تركي أو أي كان.
3: المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم. فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك. وأي شعب في العالم، أي شعب حر، ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا. تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لإعاقتها. هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو شيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟ لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية؟ قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف للشعب؟ هل يقبلون يعني يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها عندها.
0: سام في أسبوع
3: ننصحهم بأن يتورطوا.
2: نصيحة أسدها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله لكل من تركيا وباكستان، تناولها الزميل حمود محمد شرف في هذا التقرير.
4: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه
5: في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالعدوان على اليمن. تتجه الأنظار إلى مواقف الدول التي تربطها علاقات سياسية وأمنية بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها تركيا وباكستان.
3: نحن ننصح.
5: وفي هذا السياق كان قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد وجه رسائل نصح مباشرة إلى أنقرة وإسلام أباد بعدم الانخراط عسكريا في الحرب على اليمن، داعيا إياهما إلى تغليب منطق الحوار والحلول السياسية على الحسابات العسكرية.
3: ننصح التركي.
5: وتبرز تركيا في هذه المعادلة بوصفها دولة تجمعها بالسعودية علاقات ومصالح مشتركة، إلى جانب ارتباطها معها بما أسمي اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع في أغسطس آب الماضي، فيما تواجه أي مشاركة عسكرية مباشرة من تركيا اعتبارات سياسية وبرلمانية وشعبية، بحسب ما أوضحه رئيس حزب النصر التركي أوميد أوزداغ.
6: هذا الاتفاق لم ينشر بعد، كما لم يعرض على الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ولم يصادق عليه البرلمان، كما أنه لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة به. يا سيد هاكان فيدان، لا يمكنكم جر تركيا إلى مغامرة ظالمة وغير قانونية، لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان في العالم. بصفتنا حزب النصر سنقف ضد هذه العملية التي تتحدثون عنها. دعني أتساءل يا هاكان فيدان، من هو العدو الأول للحوثيين؟ أليست إسرائيل؟ فلماذا تريدون محاربة الحوثيين إذا كانت إسرائيل عدوكم أيضا؟
3: ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب.
5: أما باكستان فتواجه معادلة أكثر تعقيدا في ظل الجدل حول احتمال انخراطها مع السعودية عسكريا في العدوان على اليمن، حيث برزت في باكستان مواقف سياسية وشعبية رافضة لتوسيع دائرة الصراع، بالتزامن مع رسائل النصح التي وجهها السيد عبد الملك والتي يقرأ دلالاتها الكاتب والإعلامي الباكستاني روح العباس حسين.
7: كلمة السيد عبد الملك الحوثي إلى البلدين تركيا وباكستان أتت في وقتها، والكلمة كانت موعظة لكلا الحكومتين. الموقف الرسمي الباكستاني لحد الساعة هو موقف جيد. باكستان تدعي كلا البلدين اليمن والسعودية لتبني الحوار، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاع ما بين السعودية واليمن.
5: بين الموقفين التركي والباكستاني، تبرز حسابات سياسية وأمنية متعددة تحيط بأي انخراط عسكري مباشر مع السعودية في اليمن، فيما يدعو اليمن أنقرة وإسلام أباد إلى الاطلاع بدور إيجابي باتجاه تسوية سياسية تنهي الحرب والحصار على اليمن وتحفظ أمن شعوب ودول المنطقة، بدلا من توسيع دائرة الصراع وتعميق الانقسامات لمصلحة الكيان الصهيوني. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام إف إم.
0: سام في أسبوع
8: يمني
2: حر. وهنا قراءة لليمني الحر الأستاذ محمود خليل لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
9: طلع علينا السيد القائد
10: عبد الملك بدر الدين الحوثي عانه الله وقواه في كلام جميل، الكلام في منتهى الروعة، يعني خطاب ينم عن عقلية ناضجة، عقلية فاهمة وواعية مدركة، ليس فيها هذه العنجهية حق بعض الزعماء والقادة، وليس فيها هذه الغرور والتشتق، كلمة في منتهى الجمال، بعقلانية، بتواضع، بحنكة، بهدوء، يعني يخاطب العالم كله بأنه اللي حصل على اليمن ظلم، ظلم وأي ظلم. ولكن هناك النفاق العالمي والنفاق السياسي الموجود عندما يخاطب باكستان وتركيا يقول لهم إيش اللي يعني يجعلكم تتحالفوا مع السعودية ضد اليمن، أو ممكن تعملوا أي شيء ضد اليمن. إحنا لا ننصح، لأنه إحنا مسلمين في الأول والأخير، إحنا مسلمين، وباكستان دولة مسلمة عزيزة علينا وغالية على قلوبنا، حاجة من هذا القبيل، كلام فيه عقلانية وفيه رزانة وفيه مفهومية وفيه إدراك. يعني لما يقول لتركيا يقول لها يا تركيا أنت يعني إحنا بيننا وبينكم أشياء وشويات، فأنت دولة مسلمة وأنا دولة مسلمة، والسعودية لا يهمها الإسلام ولا يهمها المسلمين، بما معنى يعني؟ فلولا قطر الله في يوم من الأيام بني الصهيون اعتدى عليكم، أول من عيقف معكم هم اليمنيين، وعيدوا دماءهم جنب دماءكم، وعيضحوا بأرواحهم من أجلكم ضد هذا الوباء والفيروس اللي زرعوا لنا في الشرق الأوسط اللي هم بني صهيون، واللي زرعتها بريطانيا وأوروبا وقواها أمريكا بعدين. فأول من عيقف معكم اليمنيين، السعوديين لن يقفوا معكم إطلاقا، السعوديون أقرب للصهيون منهم إليكم، أقرب إلى الصهيون أكثر بكثير، وما فيش عليهم ركنة آل سعود، لأن مملكة العجين والهجين والغباء يعني قالها واحد، قال لو هناك سمة أو صفة للفشل لكان سعوديا، وأنا أقول لو كان هناك سمة أو صفة للفشل سيكون خليجيا، لأنه الخليج للأسف الشديد بأموالهم وبثرواتهم وبعنجهيتهم وظفوا كل الأموال لتدمير الوطن العربي. يعني موضوع ترامب هذا، القذر هذا، عندما يتكلم لك أنه كل ما يقول هذا ما عاد يسمح لنا مع إيران، ما عاد يسمح لنا، يعني إيه؟ أنه شلل 5.5 تريليون من الخليجيين عشان ما يخليش إيران تنتج سلاح نووي، وعتنتج غصبا عنك في يوم ما، عتنتج يعني غصبا عنك وعن الخليجيين. لكن أنا اللي بنقوله أنا أنه يعني كلام الأخ القاهد يعني كان في منتهى الحكمة ومنتهى الجمال، فما بش فيه هذاك العنجهية ولا فيه هذاك الغرور، وكان كلامه في منتهى الجمال ومنتهى الروعة.
0: سام في أسبوع
1: منبر سام اف ام.
2: من المهم أن نتذكر كيف كانت الدولة اليمنية التي خضعت للخارج منذ 26 سبتمبر 1962 حتى 21 من نفس الشهر ولكن عام 2014. بين هذين التاريخين صورة جلية لما كانت عليه اليمن وماذا كان يراد لها في المستقبل. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
11: الكل كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي بدءا برئاسة الجمهورية إلى الوزراء إلى رئاسة الوزراء إلى من دونهم، كلهم كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، وهو الذي يعين وهو الذي يفصل وهو الذي يحدد السياسات والتوجهات وهو الذي يقرر حتى بلغ بهم التدخل إلى أن شروا وجمعوا السلاح اليمني من جميع الأسواق والقبائل من أجل أن يبقوا اليمن ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يقاوم أحدا، كل ذلك شاهدتموه وعاينتموه واطلعتم عليه، وما كان حديثا يفترى بل كان وقائعا شاهدها الناس وعلمها الناس وفهمها الناس، وحسوا بالمذلة والإهانة حين يأتي السفير الأمريكي ويأتي الضباط الذين كان يرجى منهم أن يكونوا أكثر حفاظا على سرية السلاح اليمني وعلى الحفاظ عليه وعلى المحافظة عليه. جمعوا السلاح وأتى السفير الأمريكي بنفسه ليشرف على تلف هذا السلاح وإزهاق هذا السلاح، دمروا السلاح. أتى عمار بن محمد عبد الله صالح ومن كان معه وجمعوا الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي، وأتلفوها، والتي فريت من أموال اليمن، من عرق جبين الشعب اليمني، من قوت الشعب اليمني، اشتروها من أجل الدفاع عن اليمن، أرادت أمريكا أن تتلف، فما كان لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وجمعوا السلاح وأتلفوا السلاح في قضية يندى لذكرها جبين الإنسانية للأسف الشديد. هذا هؤلاء من كان يرجى فيهم أن يكونوا الحفظ على الشعب اليمني وعلى عزة وكرامة الشعب اليمني وعلى صيانة القرار وسيادة الشعب اليمني، هكذا عاشوا مع الشعب اليمني وهم من أبناء جلدتنا. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بتلك الأيام التي حدثت إبان ما يسمى بعهد عبد رب منصور وما جرى فيها من أحداث، وتلك السلسلة الطويلة الطويلة الممتدة التي ما كانت لتقف لولا ثورة 21 سبتمبر، حين استهدفوا الشخصيات العسكرية والمدنية والأكاديمية وقتلوهم واغتالوهم في أكثر من مكان وأكثر من شارع وأكثر من حي. تلك الانفجارات التي سواء استهدفت فيها المساجد واستهدف فيها المصلون وما فرقوا فيها بين محارب ومدني وسلمي، واستهدفوا الناس في العرض، واستهدفوا الناس في ميدان السبعين، واستهدفوا الناس عند كلية الشرطة، واستهدفوا الناس في ميدان التحرير، واستهدفوا الناس في كل مكان، وصددت الطائرات أكثر من 12 طائرة وعز سقوطها إلى مجهول، نسب سقوطها إلى مجهول. من أسقط طائراتنا؟ من تسبب في إتلافها وإحراقها وسقوطها على رؤوس المدنيين؟ من فعل ذلك؟ كل ذلك نسب إلى المجهول، ولم تنسب إلى جان واحد ولا إلى مجرم واحد. قتل الناس بدم بارد، استبيحت دماء الناس وأعراض الناس، حتى إن منتسبي القوات المسلحة ومنتسبي قوات الأمن ما كانوا ليجرؤوا أن يلبسوا الزي الرسمية خوفا من أن يستهدفوا. وصل بهم الحال إلى أن وصل الخوف إلى من يرجى منهم أن يؤمنوا الناس، القوات العسكرية المسلحة وقوات الأمن. هذا من باب التذكير بأيام الله، ليعرف الناس مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله تعالى خلصهم من رقة الاستعباد ومن رقة الوصاية ومن رقة الذلة والمهانة التي كان الناس يعانونها. ولا تنسوا ما كان الشعب اليمني مستهدفا به من الحرب الناعمة ودخول الأجانب وفتح المراقص والسيانم والملاهي وبيوت الدعارة وشبكات الدعارة والخمور والفجور والسفور، هذا كله كان حاصلا، لا ينسى ذلك أحد. لا تنسوا أبدا أنه كان يقام الحفل الفني الساهر بوجود وحضور كثير من وزراء الدولة ورئيس وزراء الدولة وربما رئيس الدولة، وترقص الراقصات والمغنيات وهن سافرات متبرجات أمامهم بعد أن استفتحوا هذا الحفل الفني الساهر كما قالوا بآيات من الذكر الحكيم. لا تنسوا كل ذلك، لا تنسوا ما كان اليمن عليه وما كان يرجى له وما كان يطبخ له وما كان يكاد له لولا أن من الله تعالى علينا، لولا أن هدانا الله، لولا أن نصرنا الله، لولا أن أعزنا الله، لولا أن أكرمنا الله. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار.
8: سام في أسبوع.
2: في ذاكرة الجزيرة العربية صفحات ثقيلة من الدم تمتد من نجد وحائل والقصيم إلى الحجاز ومواطن القبائل، حيث رافقت حملات التوسع الوهابي العسكري عمليات قتل ونهب وإخضاع للمدن والقبائل وتركت الطائف واحدة من أكثر صفحات تلك المرحلة قسوة حين دخلتها القوات الوهابية السعودية سنة 1924 وخلفت وراءها قتلى بين السكان بالآلاف وبيوتا منكوبة وأملاكا منهوبة. وتتابعت سنوات الدم حتى امتد النفوذ إلى مكة والمدينة وجدة، فأخذت خارطة الدولة الوهابية السعودية تتسع فوق أرض مثقلة بضحايا الحروب والغزوات. وفي نجد وحائل والقصيم ظلت القبائل والمدن تدفع كلفة عدوان آل سعود حتى غدت السيوف وسيلة لرسم الحدود الجديدة. هكذا نشأت الدولة السعودية الوهابية الإجرامية، حيث كتبت دماء أبناء الجزيرة جزءا من ذاكرة تاريخها التي لا تمحوها الخرائط ولا تغيرها الروايات المزيفة لدولة آل سعود التي قامت على جبال من الجثث وأنهار من الدماء من نجد إلى الحجاز وحتى العراق واليمن. المجاهدان عبدالله الحيفي وحمود شرف يكشفان جزءا من تفاصيل الضحايا وعدد المجازر التي ارتكبها قطاع الطرق السعوديين بمساعدة البريطانيين.
12: أبرز المجازر والأحداث الدموية التي ارتكبها آل سعود: مجازر الحجاز
13: القصيم، قتل أهالي حائل وقبيلة شمر للتغلب على ابن رشيد وإخضاع المنطقة.
14: 10,000 قتيل في حائل وقبيلة شمر، معركة النيصية والوقيد والجثامية، أحداث متفرقة في حائل.
13: ذبح أفراد عشيرة آل أسلم من قبيلة شمر،
14: 410 قتيل من آل أسلم شمر.
13: ذبح أبناء قبيلة عنزة عقب رفضهم دعوى انتساب آل سعود إليهم.
14: في بيضاء نثيل، مذبحة بيضاء نثيل، 513 قتيل من قبيلة عنزة.
13: تصفية جماعية للسكان والقبائل بالمنطقة،
14: قتلوا 411 مواطن
13: شرق حائل.
14: شرق حائل، مذبحة أم غراميل.
13: ذبح المجموعة وتصفيتها في منطقة الغوطة
14: في حائل، 375 قتيل.
13: تصفية قادة وأفراد جيش الإخوان بعد ثورتهم ضد الملك عبد العزيز،
14: 5,000 في نجد في السلبة وأم الرضمة،
13: 930 قتل أبناء وشيوخ قبيلة العجمان،
14: أكثر من 3,000 من قبائل العجمان في الأحساء ونجد.
13: تدمير القرى وقتل الأهالي عقب دفاع الشيخ عبد الله بن فاضل عن عرضه وضد تجاوزات الخدم،
14: 7,000 قتيل، وتدمير 70 قرية في وادي بني مالك في الطائف، وقبلها أكثر من 7,000 قتيل وتشريد 10,000 شمال الحجاز في ديار بني عطية
13: والحويطات.
14: نعم،
13: والقضاء المسلح على قبائل الريف بجنوب الحجاز،
14: 1520 قتيل من قتائل الريف، جبل القهر، قبائل الريث، مجزرة جبل القهر في 53.
13: أحصائيات وشهادات عامة لجرائم ومجازر آل سعود، إجمالية الضحايا،
14: باقي المجازر حق الحجة، مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة. في الثمانينات كفعلوا بالإيرانيين، قتلوا 3,000 حاج
13: إيراني، يحرقوا الحجة في الخيام، يقول لك كهرباء مدري ما هو
14: ولا هذاك مصورة موثقة وهم بيحرقوا الحجة ويكترون في الشوارع
13: الإيرانيين،
14: قالوا الموت لأمريكا.
13: إجمالية الضحايا، يذكر المرجع أن مجموع القتلى في المجازر الجماعية والفردية تجاوز 1,000,000 نسمة،
14: تجاوز
13: في مختلف مناطق الحضر والبادية جرائم آل سعود. العقوبات والترهيب، وثق المرجع قطع أيدي وأرجل أكثر من 75,000 شخص، جلد أكثر من 500,000 شخص في الساحات العامة، ورجم أكثر من 10,000 شخص
14: على باطل، بس منازع على الحكم وتصفية الكرسي.
13: النزوح والتشريد، نزوح وهروب أكثر من 3,000,000 نسمة من شبه الجزيرة العربية نحو العراق والدول المجاورة ومصر والشام منذ العام 1901. شهادة حافظ وهبة، أورد المرجع شهادة للسفير السعودية الأسبق بلندن حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين، ينقل فيها حادثة قطع رؤوس مسجونين من قبيلة مطير وإحضار رؤوسهم على مائدة الطعام أمام شيوخ بني عمومتهم الذين جاءوا للاستشفاع فيهم. إبستينيين،
14: شياطين يعني، ما ها مجرمين أعداء الله يعشقون
13: الدماء،
14: بس ما تفعلوا بنا إحنا اليمنيين بس، والله ما تقرأ شو لبقولين يعني، منع يقول هذا كذب، هذا اللي هذا الرجال السيد عبد الملك قال انظروا قرأوا في التاريخ مجازرهم في مكة في الطائف في الحجاز مجازر بشعة بشعة. أبادوا أبادوا صرتوا هذا شرعهم منهم. هذا أبو محمد الجولاني أي فعل بأبناء الساحل السوري في اللاذقية أبادوا قراب قراب إبادة إبادة رجالهم ونسوانهم أطفالهم هذا هم منهم تربيتهم كلهم التواعش ولا منهم تربية يهود والقاعد منهم وحزب الإصلاح منهم.
8: سام في أسبوع
1: على مسؤوليتي.
2: انتهى عصر الدنابيع الذين كانوا يحكمون اليمن، وكما كانوا يقولون إبان حكمهم لأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء فهو ذاك، لأن عجلة ثورة 21 من سبتمبر منطلقة نحو آفاق مضيئة من تاريخ اليمن الحر المستقل، ويستحيل أن تعود إلى عهد الوصاية والخنوع. عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
15: اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها أزمات اقتصادية حقيقية نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، يعني معاناة حقيقية يعانوها. وإذا زاد تورط ودخل في حرب على اليمن وتغلق باب المندب بشكل كلي ونهائي سرحة أم الجن إيش بيسوي؟ وترامب عنده انتخابات ويقول لك يا أخي حل المشكلة هذه أنت وعمك نتنياهو وخليني أحل المشكلة في الملف الإيراني. طبعا من أهم النقاط اللي تطرق لها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو كيف السعودي قدم الخدمات الأمنية من تجنيد جواسيس عملاء، قدموا الخدمات للإسرائيلي وللأمريكي وللبريطاني، وكيف السعودي قاد عمليات أمنية داخل اليمن. وهذا الموضوع أنا حابب أركز فيه أنا وأنتم بهذه المساحة من أجل نكون يقظين أمنيا بشكل أكبر. بس بكل الأحوال إيش ما عمل السعودي ولو جامعه البريطاني والإسرائيلي وزاد وفاها الأمريكي لن يستطيعوا أن يعيدونا إلى الوراء، لن يعود اليمن إلى التبعية. هذا ما قاله فخامة الرئيس مهدي المشاط في كلمته بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر. تعالوا نسمع إيش قال.
16: أيها الشعب اليمني العزيز، تأتي هذه الذكرى المجيدة في ظل متغيرات ومستجدات متسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي جميعها وبما يتصل بقضيتنا على وجه الخصوص تقدم الشاهد الناصع والدليل القاطع على عظمة الثورة ومبادئها الوطنية والأخلاقية. إن احتفاءنا بثورة 21 من سبتمبر المجيدة ليس مجرد مناسبة احتفالية أو مهرجان سنوي، وإنما هي وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصاية والهيمنة الخارجية والانعتاق من كل أشكال التبعية في إطار ثورة شعبية مجيدة وضعت نصب عينيها عزة اليمن ورفعته وصون سيادته. وحتى لا يفرض مخبر لدول أجنبية على هذا البلد العظيم بالقوة العسكرية كما هو حاصل الآن تحت مزعوم شرعية منحتها الدول المعتدية في أحد الفنادق بالرياض والذي لن يتأتى مطلقا بعد 21 من سبتمبر ما دام في اليمن رجاله.
15: يمن 21 من سبتمبر ما عاد بيحكموش دنابيع، لو إيش ما عملتوا الدنابيع مش ممكن يرجعوا يحكموا هذا البلد بالطول بالعرض باليمين بالشمال، دنابيع ما عاد بيحكموش مثل الدنبوع حق سوريا أحمد الجولاني الذي أباح البلد العظيم أباح العربية السورية للكيان الصهيوني. وأنا قلت لكم إنه الإسرائيلي طبعا من أول يوم بعد إعلان انتصار الثورة في 21 سبتمبر بعدها بحوالي 5 أيام إلى 6 أيام تقريبا كان نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي الكلمة ويحذر من ثورة 21 سبتمبر. إيش معنى هذا الكلام؟ ليش كل هذا الخوف من ثورتك يا شعب اليمن؟ ليش؟ لأنهم يشتوك دولة مستباحة، لأنهم يشتوك دولة محكومة من الدنابيع، وأنتم عارفين قبل 2014 كيف كانت تدار بلدنا، كيف كان السفير السعودي والسفير الأمريكي هم من يعينوا الوزراء ويعينوا المحافظين ويعينوا المسؤولين ويديروا البلد طوله بعرضه. وانتم شفتم كيف كانوا يجوا يدمروا الأسلحة وقال لك هيكلوا الجيش، وكيف كانوا يقتلوا أفراد الجيش ورجال الأمن ويستهدفوا الكوادر ويستهدفوا القيادات في كل مكان. كل يوم كنا نشوف انفجار، كل يوم كنا نشوف عملية إرهابية، كل يوم كنا نشوف طائرة سخوي نكعت واتدربت وزحلطن وفلتن. هذا كان عمل مدروس ومخطط له، والإسرائيلي لا زال يناصبنا العداء من ذيك اليوم لليوم. لا حد يجي يقول لك الآن إنه السعودي يعني مختلف مع البقدش ده. السعودي ما هو إلا أداة، والآن يتبادل الأدوار.
17: سام في أسبوع
2: أنا الشعب. ثورة 21 من سبتمبر ثورة نظيفة طاهرة أكد طهرها ومسارها الصحيح أن تجمع عليها وعلى إفشالها كل قاذورات العالم. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
18: هذه ثورة تحتاج إلى إنصاف، تحتاج إلى مزيد من التعريف، لأنه ثورة 21 سبتمبر مشروع كبير، مشروع وطني محمي بمسيرة قرآنية، وهذه خاصية تختص بها ثورة 21 من سبتمبر من بين كل الثورات العربية. أيضا النسبة الواضحة من النظافة في هذه الثورة، ثورة نظيفة على مستوى المفاهيم، حرية واستقلال، رفض للتبعية، هذا طريق نظيف. وقيادة 21 سبتمبر وعلى رأسها السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي كان يعرف أن هذا الطريق النظيف في مجتمع عربي وسخ، نظام عربي وسخ وإسلامي شبه وسخ باستثناء المحور، أيوة أنظمة وسخة، يكفي أن أقول لك انخراطهم في الكذبة الكبيرة أن استهدفنا مكة، عشان تعرف حجم الوسخ الذي سقط فيه النظامين العربي والإسلامي باستثناء المحور. فالسيد عبد الملك ورفاقه في قيادة 21 سبتمبر كانوا يعرفون أن اختيار هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، بس لم يتوقعوا للسيد ولا القيادة اللي معه رفاقه في الجانب السياسي والعسكري أن يكون حجم الألغام الذي نثر أمام في طريق هذه الثورة بهذا الحجم. والسيد الكلمة الشهيرة قال نحن فوجئنا بالعدوان 2015، وهنا برزت القيمة الأساسية لثورة 21 سبتمبر، أنها تتصدى من أول يوم لإعلانها لأكبر عدوان في التاريخ المعاصر. يعني عاد ثورة 21 سبتمبر معلنت أهدافها بشكل مكتوب، قلت في عدوان، قلت في عدوان. فميزة 21 سبتمبر لا حد يزعل لأننا بنتكلم بما يرضي الله عز وجل، فتحت طريقا نظيفا محاطا بعدة طرق وسخة، طرق النظام العربي. وكانت مستعدة لدفع تكلفة هذا الخيار إلى اليوم. فواجهت هذا الاختبار أكبر عدوان في التاريخ المعاصر كله، لا ينافسه إلا العدوان الإسرائيلي على غزة. عدوان جمعت السعودية العالم. ليه؟ لأن اليمن فتح طريقا نظيفا، السعودي خدمة للإسرائيلي والأمريكي مكلف بأن تسبح المنطقة في بركة من الوسخ السياسي والاقتصادي والثقافي. قال اليمن بلد الحكمة واليمن، قال لا، عندنا مسؤولية تجاه الله عز وجل، ونحن بلد الحكمة والإيمان، لا يليق أن يتحكم الخارج في تعيين رئيس. والسيد ذكرها في خطابه الأخير حق 21 سبتمبر عندما خاطب الباكستاني والتركي أمان ربي أمان، لا يليق. ثورة 21 سبتمبر من ميزتها أنها ضرورة حتمية مش بوقة. في بعض ثورات عربية مع احترامي لبعض الشرفاء فيها ثورات متدارب من جات، ما نقولش للكلام إهانة لهذه الثورات، لكن بالنظر النتائج التي عقبت الثورات العربية، دعك من الخليج ذا خليج جابوا الصهاينة والأمريكان بس اكتشفنا أيضا أن في جمهوريات أيضا جاءت عن طريق البوابة الإسرائيلية والأمريكية. من أين عرفنا هذه النتيجة؟ من مواقف هذه الدول، من أوضاع هذه الدول، أنه مصر بحجمها ثورة 23 يوليو في 26 تنخرط مع السعودي في هذه الكذبة، إن ضربنا مكة. تركيا اللي تدعي استقلالية وأنها مناهضة للكيان الإسرائيلي وأنها تنخرط في هذه الكذبة، لا في خلل. فجريمة ثورة 21 سبتمبر إنها ثورة نظيفة.
17: سام في أسبوع قرآنيون.
19: قد اسمه جاء عبارة اشتهر بها انقلاب 26 من سبتمبر لتكشف الفارقة بينها وبين ثورة 21 من سبتمبر. الأولى كان أبناؤها غير بررة عاقين لأهدافها وحولوها إلى مقصلة لأبناء الشعب اليمني حيث انعدم الأمن وانتشر الدم. الدكتور أحمد الشامي.
20: الآن يا أخوة كيف كان الواقع قبل ثورة 21 من سبتمبر؟ شوفوا، قامت ذكرى 26 سبتمبر كانت أهدافها أهداف جيدة، ولكن الأبناء الغير بررة لهذه الذكرى، ذكرى 26 سبتمبر، حرفوا مسار 26 سبتمبر عن أهدافها وعيشوا الشعب اليمني في حالة من الفلات الأمني، وتمت تصفيات، فتحت المشانق والأعدامات، وأصبح مثل يضرب لهذه الذكرى 26 قد اسمه جاء. يعني قد اسمه جاء يعني كان اللي هو المجرم الكبير الذي كان من هؤلاء الأبناء الغير بررة لثورة 26 أو ذكرى 26، كان يجمع المشتبه بهم من خصومهم ويقولوا له يا فندم هذولا مشتبه مظلومين ولا علم شي، قال قد اسمه جاء ويقط راسه ويعدمه ويقتله. فثورة أباحت دماء الناس وفتحت المشانك في كل مكان وفتحت الإعدامات في كل مكان، واستمر الانفلات الأمني. ورغم مجيء نقطة بيضاء الذي هي مرحلة قصيرة من مرحلة

0: قطاعات ونهب وسلب في عدة محطات وفي عدة مناطق. ماتت تجاريا الطريق تلك، وكانوا الناس يتخوفوا ويمشوا من تلك الطريق، حتى أول المتضررين أبناء المحافظة نفسهم، وهذا محفور حفر في ذاكرة أبناء عمران، محفور حفر في ذاكرة أبناء عمران، يعني إلى درجة قطاعات قتل ناهب سلب للأموال، أشياء عجيبة غريبة كانت تحصل. وأين ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، أوسخ من الذي قبلها تماما. لو نجي أيضا إلى حجة، كيف كانت المناطق في حجور في كشر وفي مناطق أخرى قطاعات ونهب وسلب. لو نجي إلى مارب نفس القضية، الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي هناك. رداء لو تسألوا أهل رداء يعني كيف كانت القطاعات والثارات في كل مكان، وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها. وصلت ذروة البشاعة لدرجة أنه في رداء والبيضاء من الساعة 5 ما عاد أحد يستطيع يخرج. اسألوا أهل البيضاء ورداء، اسألوهم يعني ما عاد أحد يستطيع يخرج من بعد الساعة 5 قبل ثورة 21 من سبتمبر. كيف كانت القطاعات ما بين الحيم وبني مطر؟ نتذكر كلنا يا أخو كيف كانت القطاعات ما بين بني حشيش ونهم، ما بين أرحب ونهم، ما بين بني ظبيان وسنحان، كيف كانت القطاعات في كل المحافظات ذات الطابع القبلي وغير ذات الطابع القبلي. وصلت القطاعات للحوبان في تعز، وصلت القطاعات إلى مناطق واسعة داخل أب نفسها، المناطق التامي اللي ما تعرفش القطاعات وصلت القطاعات. المناطق ذات الطابع القبلي كانت القطاعات والثارات القبلية تستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر، يعني العصابات، الاختطافات، الأشياء عجيبة غريبة، جرائم جنائية متنوعة ومتعددة تنتشر وتستفحل، يعني تستفحل داخل الأمانة، في تعز، في الحديدة، في كل المدن الجرائم الجنائية تستفحل يعني وتنتشر بشكل غير طبيعي. ما الذي يحصل يعني؟ كانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية. اليمن في المرحلة العفاشية حاز على أسوأ سمعة في استهداف السياح. نتذكر جميعا في 2006 السيارة اللي تم تفجيرها بالسياح الإسبان في عهد عفاش. نتذكر اللي تم اختطافهم، يعني اختطاف السياح، كان اليمن حاز أسوأ سمعة في اختطاف، من أسوأ إذا لم يكن أسوأ من أسوأ السمعة في اختطاف السياح في البلدان. الاغتيالات من عام 1990 إلى 1994 152 حالة اغتيال سياسي، يعني اغتيال قيادات الحزب الاشتراكي. غير ما طيب ما بنحسبش من ما قبل تلك المرحلة، من ما قام به الأبناء غير البررة ذكرى السادس والعشرين سبتمبر، كم يا مشان وكم يا إعدامات وكم يا دماء سيلوها للركب يعني، وأعمال عجيبة غريبة يعني تعبر عن دموية.
1: سام في أسبوع دائم شريف.
2: هيا سمعت يا أخي نبيل السلطان آخرتها، قال لك تركيا وباكستان هبوا ينقذوا السعوديين من العدوان اليمني والحصار اليمني على السعودية. تبصر أن قد وصل هذا العالم من النفاق.
3: السعودية وصدت، ما عطرت كيف تلفلف فضايحها ولا عطروا كيف المختام، رجعوا يتلبجوا فوق تركيا وباكستان. نقول لتركيا ونقول لباكستان، يا تركيا ويا باكستان، الشعب اليمني معتدى عليه من قبل السعودية في بداية العدوى السعودي على اليمن، كم تحالفوا مع السعودية، كم تعصبوا، كم قاتلونا السعودية بحلفها. بالله عليكم التحالف هذا بكله يستاهل ويستدعي على الشعب اليمني، ما لكم ما تشاركوا معهم، ما لكم ما تعترضوا، إذا ما شاركتوش ليش ما تعترضوا وتقولوا هذا ما يسبر الشعب باطلة، نحنا مسلمين وانتو مسلمين أو ما جنسكم، كيفوا الإسلام هذا الذي انتو مسلمين، بيقتلونا بيحاصرونا بيجوعونا شردونا. لقى الشعب اليمني اللقى، وانتو لا شاركتوهم ولا اعترفتوا عليهم، لا ما لهم من دحتوا ولا دحت، الله أعلم بأعمالكم وسيرتكم، لكن قدي حقائقكم عتبين. العدو الإسرائيلي كان فعل من جرائم داخل غزة وبيساندها الأمريكي، ما حد ناصر ولا حد وقف معه، قام الشعب اليمني وقواتنا المسلحة مع غزة وقاتلنا وضربنا وإعلنا إحصارنا على إسرائيل. وأي واحد يتدخل مع إسرائيل لو يتعاون معها عن عامل استعمان عامل إسرائيل كامل الأمريكي نجف ناجدوي قام يصيح ويليح وإضاء الملاحة البحرية. ما حكينا حد ولا اعترضنا على حد في البحر وقلنا البحر آمن ما عن حاكي حد إلا الإسرائيلي ذيئها وقذ الأمريكي بيعاونه يجروا شداهم ويجروا خبيط وضرب ناس مستضعفي ما حد وقف معاهم إلا احنا اعتدينا على حد جاء مننا منقوط جاء مننا أي حاجة غلط على أي سفينة من دول العالم ولا حاكينا حد. قال الأمريكي قال هو يحمي الملاحة البحرية ودعا العالم على الملاحة البحرية ويوقفوا معه ولا حد استجاب له ولا وقف معه ولا أي كلام ولا واحد من دول العالم لأنه بيبصروا الواقع لا بنحاكي حد ولا بنآذي حد. يلا نتخارج وخلوا الأمريكي هنا آخر ما به رحلة لا حد بحاجتك تحمي الملاحة البحرية ولا حد طلب منك رحلك من الأذاوية أمريكي أنت والإسرائيلي بس. وما حد عايقول لساكت قم ذوليك الذي طبعوا معه فلتوا ما لهم للمه كل واحد بيقراها. قالوا يا إسرائيلي أنت والأمريكي دبروا أرواحكم مع اليمن وكان يوصل الضرب للعمق الإسرائيلي. أيوة خبط بضيبة نفس التضليل الإعلامي هذا كل العالم بكله يعني أحد تحاكى بواقع ما بيقع في غزة يعلم الله 1% أو ما ها ومه جاء مننا غلط على حد ما بيش ولا حاجة ولا حاجة يطلع الطالعي وينزل النازلي ومن هو مع إسرائيل بتعاون ولا أمريكا أي أعلم مش داخل كل واحد خطأ طريقه. طيب العواصف الذي قامت على اليمن عاصفة الحزم وعاصفة الأمل من أنجى التوجيه والتصريح هو من داخل أمريكا. نعم اليوم السعودية محاصرة والضرب للعمق السعودي ومحاصري من الشعب اليمني بقوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد للمياه أمريكا تخليتوا على السعودية أنجوا الحلفاء الذي تحالفوا مع السعودي من أول كل واحد رحلة كل واحد بيقراها كل واحد بيبصر لن عيطير وخلص وإن السعودي حانب. يا تركيا يا باكستان روحوا لكم في حالكم.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر النبيين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع إعداد وتقديم
4: هاشم الدرة
1: يشارك في الإعداد
4: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع إشراف
4: الإدارة العامة.
1: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن بعض الناس ومن سيرته ومن أعماله وأقواله وأفعاله. كذب في كذب في كذب يا كذب كذب الكذب كذب. إحنا والسعودية بنتقاتل وحقنا ذولي المبارك الهوائل هوائل بيتشقحوا بيتشقحوا يشتوا يغطوا فضايح السعودية ويجهجهوا ويجلجلوا على السعودية وخلاص وبيس لا ولا كأنبوا ولا حاجة ولا انتصارت قد وقعت لها الحمد ولها الشكر لله جزيل الحمد والشكر قد وقعت انتصارت كذيئة تبيض الوش لا كان في المخا ولا كان في الساحل ولا كان في تعز عمل بضيبة نفس بدل ما ان احنا نوبه لعملنا بصير مظل لك على لعان وعلى خباثة فيهم يشردوا الناس يدخلوا الناس في شعابط. ما هو قالوا قلتك استهدفنا محمد علي الحوثي والناطق حق القوات المسلحة يحيى سريع لك على لك على مجابره تمام ويدخلوا الناس في سوق هناها ما بشي ما بش الناس يعني يقعوا بوعي ومجابره تمام. يا اخي لا هذول لا استشهدوا رجاء وساروا لا طريق وثمنوا روسهم ونفتخر نفتخر نفتخر تمام. وعيجي هذا اليوم. لكن ما بتقول لكم عقولكم يا أعوذ بالله من الشيطان، ناقصتكم أن عاد الناس عيرجعوا وراء ولا يترخرخوا ولا يتكاسلوا ولا يتخاذلوا. بعيد بعيد عليكم. نقول القادة حقنا روسنا لكم فداء وجاه روسكم، ما عن فلتهمش ولا عن قصر معاهم ولا عن فرط فيهم. مش هذا القادة حقنا نتمشكرهم مشكور مش مسامع حقكم. طارق تركها حاميه فلت، ويلا ما تراسلني فرع فلت القلافت وشطها بمطها ويلا، والباقين بعد السوبالي. مع احنا مش احنا من هذا النوع، ولا هي هذا السيرتنا. قايدنا لا سار واستشهد، ما بيصير لا طريق. فأول ما بفي مرضات الله تيك أول واحدة أنتو حقكم القادة، ولا هذا الذي بيصير عرض الطريق هياكل على ما بيقاتلوا على ما ناو وما وبيحرك والدنيا في الفيسبوك هذا، ويا حجاب الله ولا بيش بالبجو. قصفنا، نزلنا طائرة، نزلنا مسيرة، أنظار الناس ما هي لا تعمل القوة الصاروخية والتصنيع العسكري والتصنيع العسكري بشكل عام، ورفت للجبهة بالمال والرجال ودورت ثقافية وعسكرية وقتالية. وهات يا بيهات، نزلوا طلعوا قاتلوا قتل بنت قاتل قتلة تمام. ما عد عظم الله من ما سار السيد حسن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه قرين القرآن وعاد المسيرة ملان يدك. اليوم المسيرة صداها في العالم، وكم التفوا حولها ناس، وكم التحقوا بها ناس، ولا زالوا للآن. مسير قرآني الصدق بصدق، إشاعة هذا ما إشاعة هذا مجابر، هذا الضحكة ما ضحكة، هذا لا ما نقول شبهن أبدا. وإن وقعي ما عد القونا إلا ثابتي، ما عد القونا إلا وفي، ما عد القونا إلا على طريقهم خاطي. هو بدع وأنا أكمل ولي بعدي يوفي، وهكذا ساعة سره واحدة في واحدة في واحدة في واحدة. لو ما نكمل قصتكم إن حد عيرجع ولا حد عيتخاذ المالكم، أنتم ما بتقول لكم عقولكم. هذا لا مغفلي يشتوا يفعلوا لهم انتصارات بصمي، ما عاد لقوش بما يغطوا فضايحهم. هو السعودية جرائم السعودية تفقع الكبد تفقع القلب، جرائم قد فعلت السعودي لا حدك ووسع. والسعودي بدفع الآفت الغفلات والجرائم في الشعب اليمني. جاي يقول لي من هذا المجابر لعقلعوا بطنك، قاتلوا برجال بمستر عجز هين بياع مشتريين في أرواح الناس وفي أعراضكم وفي بلادكم. عطا تجي تسوق الناس على ما تشتي، لعقلعوا بطنك يا رجال الثبات الواعي الهمة الشحطة الرجالة الانفاق الدعم المكاتفة التقابل الاجتماعي. هذا ولا هنا الأصل هنا هذا ولا ما هم ضووا السعودي بالإماراتي بالأردني بالتحالف كل ضواء وضرب قد وقع لهم ضرب، لكن يقطع العضاء. نسألك حقنا الهلافيت جابرني من الطبال الذي صدق بتدعم وترزح وتكاتل، ما بتحاكيني من هذا الهمج. هذا لا صدق الذي صدق بالتوها مليارات، ومن وين يخطوا الشعب والبلد على ما يشتهوا. لكن ما لقوا رجال دريت السلطل، لها الحمد وله الشكر. التحية كل التحية والشكر والتقدير لكل وطني حر داخل البلاد وخارج البلاد، لكل مخلص. لا تصدقوش الإشاعات. الواحد يعمل بدين وذم بصدق ويصدق ارحم الراحمين. المرحلة اللي احنا فيها والرقم الذي قد احنا فيه يحسد عليه، وحاجة ما قد احنا يعني مصدقين. احنا لك الحمد ولك الشكر يا الله. رجال ضرب للعمق السعودي للعمق الإسرائيلي، لين ما اتسرنا الغش بنضرب نعم من الله. لكن ما وصلت هذا الحاجة تاكبك، والله ان قد سارت رجاء لا يعلم بها إلا الله من أول ومن ذا الحي. رجاء ما بتجي شلون صارت تاكلك، ما بتجي الله بتضحية بدم دماء ظاهرة وزكية. وإحنا بعدهم إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. تقد.